0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

ولا بكرة ما عدت أحسب حساي يا باي. بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وي، بغمض عين فتح عين

0: 103.3 107.8 FM
1: يوم من أيام الشتي بيتذكر سعد بيته والضيعة اللي خلق وربي فيه بيطلع عالضيعة وبيوقف قدام البيت وبيغني

0: ايدك
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ بنفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
15: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: 7 في استوديوهات راديو الناس الأربعاء 6 مايو أيار، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: 4 قتلى بعد 100 في المجتمع العربي منذ بداية العام عقب جريمة قتل مزدوجة هذا الصباح في مدينة قلنسوة.
0: ترامب يعلق العمليات العسكرية الأمريكية الرامية لفتح مضيق هرمز.

0: بعد تقدم في المفاوضات بوساطة باكستان.
1: وفي ظل الانشغال بالمواجهة مع إيران، أهالي غزة ما زالوا يعانون ويلات الحرب على الرغم من وقف إطلاق النار.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن من تطورات العنف والجريمة، قتل شابان في العشرينيات من العمر وأصيب شابان آخران بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار مزدوجة وقعت الليلة الماضية في مدينة قلنسوة. وأفادت الفرق الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى، وهناك أعلن لاحقا عن وفاة شابين متأثرين بجراحهما الحرجة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في هذه الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 104 قتلى منذ بداية العام.
0: من أخبار العنف والجريمة إلى أخبار الحرب، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية الخاص بتأمين حركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، مشيرا إلى إنجاز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران نحو اتفاق كامل ونهائي على حد قوله. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن القرار جاء بطلب من باكستان ودول أخرى، مضيفا أن الحصار سيبقى قائما بكامل قوته وتأثيره، بينما سيمنح مسار التفاوض فرصة لاستكمال الاتفاق وتوقيعه.
1: في أعقاب إعلان ترامب طبعا بما يتعلق بالتقدم نحو اتفاق نهائي لإنهاء الحرب مع إيران، انخفضت أسعار النفط لليوم التالي، وانخفض سعر خام برنت باتجاه 108 دولارات للبرميل بعد تراجعه بنسبة 4% بالأمس، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 100 دولار.
0: في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لحماية الملاحة في مضيق هرمز بمشاركة دول خليجية، مطالبا إيران بوقف الهجمات وكشف مواقع الألغام. ودعا روبيو إيران إلى العودة للمفاوضات وقبول الشروط المطروحة، مشيرا إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعملان على المسار الدبلوماسي. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل تأمين الملاحة الدولية، معتبرا أن الحصار البحري يكلف إيران نحو 500 مليون دولار يوميا ويوقف 90% من تجارتها.
1: إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد أبلغت إيران قبيل بدء العملية العسكرية الهادفة إلى توجيه السفن ومرافقتها عبر مضيق هرمز، وحذرت طهران من التدخل أو من عرقلة الملاحة البحرية. ووفق التقرير، سعت الرسالة إلى الحد من مخاطر التصعيد قبيل انطلاق العملية، إلى أن إيران نفذت لاحقا هجمات استهدفت سفنا تابعة للتجارة وكذلك سفن أخرى في مضيق هرمز، إضافة إلى أهداف داخل الإمارات العربية المتحدة.
0: من جانبه، أفاد مقر خاتم الأنبياء بأن القوات الإيرانية لم تنفذ أي هجمات صاروخية أو عبر طائرات مسيرة ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، وحذر من أن أي تحرك ضد الجزر أو الموانئ أو السواحل الإيرانية انطلاقا من الأراضي الإماراتية سيواجه برد حازم وقوي بحسب البيان.
1: بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن مطالب الولايات المتحدة ليست واقعية، معتبرا أن واشنطن تتبع سياسة الضغوط القصوى ضد طهران في حين تتوقع منها العودة إلى المفاوضات والخضوع لشروط أحادية، وهو أمر وصفه بالمستحيل. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران وضعت آلية جديدة لتعزيز سيطرتها على مضيق هرمز، تلزم سفن من خلالها بالحصول على تصريح مسبق والالتزام بالإجراءات المحددة قبل دخول المضيق. من جهته، حذر الحرس الثوري الإيراني من أي انحراف للسفن عن المسارات المحددة لعبور المضيق، وإلا سيواجه بتدخل حاسم كما صرح.
0: إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عزمها تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة وتأمين مضيق هرمز، متهمة إيران بتهديد الاقتصاد العالمي. وينص مشروع القرار على إلزام إيران بوقف الهجمات البحرية والتوقف عن زرع الألغام

0: في غضون ذلك، أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية بأن أكثر من 600 هجوم استهدف منشآت أمريكية في العراق خلال فترة الحرب مع إيران. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن تعرضت مساء أمس للإصابة بمقذوف صاروخي مجهول أثناء عبورها في مضيق هرمز دون تقديم تفاصيل إضافية.
1: وفي التطورات الدولية، كذلك بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الصيني وانغ يي أمس في بكين التطورات الإقليمية والدولية بحسب وكالة شينخوا الصينية. وتعد الزيارة الأولى لعراقجي إلى الصين منذ اندلاع الحرب، وجاءت قبيل قمة الرئيسين ترامب وشين جي بينغ التي ستعقد في بكين منتصف الشهر الجاري. يأتي ذلك فيما هاتف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقش الوضع الدولي الحالي والعلاقات بين موسكو وواشنطن.
0: نبقى مع هذه التطورات الآن، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن 30 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ودعوه فيها إلى إعلان رسمي بأن إسرائيل تمتلك سلاحا نوويا. وأشار المشرعون إلى ضرورة إنهاء سياسة الغموض المستمرة منذ عقود في ظل المواجهة مع إيران، معتبرين أنه لا يمكن خوض حملة لمنع طهران من امتلاك هذا السلاح دون الاعتراف بترسانة الحليفة للولايات المتحدة النووية بالحديث عن إسرائيل.
1: إلى الحدود الشمالية الآن، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الخلاف ليس بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، بل مع حزب الله، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل في وقت قريب جدا وفق تعبيره. وأضاف روبيو أن واشنطن تأمل في جمع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية إلى طاولة حوار بوساطة أمريكية، مشددا على ضرورة أن يمتلك الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية القدرة والإرادة لنزع سلاح حزب الله والعمل للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في حديثتين منفصلتين عدة صواريخ باتجاه قواته المتواجدة في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات تذكر. وفي وقت سابق قال الجيش أن قواته دمرت 5 مسارات تحت الأرض وألاف البناء التحتية التابعة لحزب الله، إلى جانب مقتل أكثر من 250 مسلحا خلال اشتباكات مباشرة وغارات جوية، وهذا فضلا عن العثور على مئات الوسائل القتالية، كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه.
1: وفي الشؤون الإسرائيلية، قال رئيس الأركان إيال زمير أن الجيش الإسرائيلي أخفق في أداء مهمة الدفاع عن الدولة في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن هذا الإخفاق يلزم بإجراء تحقيقات واستخلاص العبر. وأضاف زمير خلال مراسم تبادل قيادة سلاح الجو الإسرائيلي أن الجيش يتابع التطورات في الخليج بترقب، مؤكدا الاستعداد للرد بقوة على أي تهديد على حد تعبيره.
0: والآن مع هذه التطورات، طبعا كما العادة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 19 من مايو أيار الجاري، وذلك وفق قرار رسمي دخل إلى حيز التنفيذ. وبحسب هذا القرار، يأتي التمديد في ظل استمرار الأوضاع الأمنية ومع الإبقاء على الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للجهات المختصة لمراجعة التعليمات خلال فترة التمديد.
1: إلى هذه القضية اللافتة التي تبعناها بالأمس، قاطع النواب العرب جلسة لجنة الأمن القومي التابعة للكنيسة، والتي ناقشت احتمال حظر نشاط لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد. النائب وليد الهواشلي عضو لجنة الأمن القومي في الكنيسة أوضح في حديث لراديو الناس أن قرار المقاطعة جاء بهدف عدم منح نقاط قوة لنواب اليمين المتطرف.
2: كان هناك حديث مع الدكتور جمال زهالقة، كان هناك نقاش بين كتلة القائمة العربية الموحدة وأيضا كتلة الجبهة والعربية للتغيير حول هذا الملف، واتخذنا قرارا يتناسب مع هذه المرحلة. نحن لا نريد أن نعطي نواب اليمين المتطرف نقاط قوة قبيل الانتخابات في هذا الملف منذ تشكيل هذه الحكومة، وموضوع لجنة المتابعة مطروحة على طاولة هذه اللجنة من قبل عضو الكنيسة المتطرف عميد الليفي، يحاول دائما يعني نزع الشرعية عن
3: تبعتي مخالفاتي بشكل يومي. أنا وصلت فيه إن كل شهر عندي 30,000 شكل المخالفات. بالنسبة لأعضاء البلدية العرب، أنا مجبور أحكيها إنه أسمع جعجعة ولا أرى دقيقا بالضبط هيك.
1: وفي ختام الجولة الإخبارية، نتوقف عن شؤون

0: يعد حيث تأهل نادي أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في إياب نصف النهائي على ملعبه في لندن، وينتظر أرسنال في النهائي الفريق الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.
1: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: عالعافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتي
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
6: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا.
7: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
8: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
9: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: ثمانية عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
12: أربعة قتلى بعد المئة في المجتمع العربي منذ بداية العام عقب جريمة قتل مزدوجة هذا الصباح في مدينة قلنسوة.
11: ترامب يعلق العمليات العسكرية الأمريكية رامية لفتح مضيق هرمز بعد تقدم في المفاوضات بوساطة باكستان.
12: وفي ظل الانشغال بالمواجهة مع إيران، أهالي غزة ما زالوا يعانون ويلات الحرب على الرغم من إعلان وقف إطلاق

0: نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وهذه الصورة التي تصدرها هنا الصحيفة لصفحتها الأولى، صورة طبعا من الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان وتحديدا من بلدة ناقورة. طبعا هناك رفع الجيش الإسرائيلي الرايات الإسرائيلية ويسيطر على المنطقة. إلى جانب هذه الصورة هذا العنوان والمقال الذي يكتبه هنا بار بيليغ، وهو أحد مراسلي صحيفة هآرتس والكتاب فيها، يكتب أن الجيش الإسرائيلي ما زال يقوم بهدم البيوت في لبنان حتى تلك البعيدة عن الحدود أو البعيدة عن الخط الأول من المواجهة. وطبعا يقف هنا مع هذا المقال مع كل التطورات التي تحدث في جنوب لبنان، يكتب بداية 26 عاما مروا منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ولكن ما يبدو الآن هو بمثابة العودة من قبل الجيش لاحتلال مناطق واسعة في لبنان، ينقل عدد من الشهادات للضباط وكذلك للجنود الإسرائيليين المتواجدين في الأراضي اللبنانية، ويتحدث فعليا بأنه لا يبدو من الواضح إلى أين تسير هذه العملية العسكرية، هدم بيوت، عثور على وسائل قتالية وأمور من هذا القبيل، ولكن ليس من المفهوم لأي شخص يتواجد هناك وتحديدا لدى الضباط في الجيش الإسرائيلي إلى أين تتجه هذه العملية العسكرية. المزيد من التدمير والمزيد من هدم البيوت، هذا كل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي حاليا. وينقل هنا اقتباس على لسان أحد الضباط في الميدان، يقول ما دام هذا ما تحدده لنا الجهات السياسية والمستوى السياسي هذا ما سنقوم به، ولا يبدو حاليا بأن هناك أي شيء آخر يمكن القيام به في جنوب لبنان.
1: تحول إلى صحيفة دعوت حرنوت وأخبار فعليا تداعيات الحرب المستمرة بين أمريكا وإيران، ولكن من الجدير يعني الإشارة إليه بأنه يعني كل هذا الخبر الذي استمعنا إليه هذا الصباح بتغريدة من ترامب يغيب عن الصحف المركزية هذا الصباح، والذي تحدث فيه عن فعليا إرجاء مشروع ما يسميه بمشروع حرية لإتاحة المجال للمفاوضات بطلب من باكستان ودول أخرى على حد ما كتب طبعا. ونقرأ إذن الخبر المركزي الآن في دعوت حرنوت، الاستخبارات الأمريكية تصرح إيران لا تزال قادرة على إطلاق قنبلة نووية خلال عام. نقرأ من هذا الخبر إلى جانب التقارير التي تتحدث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي لشن جولة قتالية أخرى، وبالرغم من مواصلة الضربات على الإمارات ترامب يدعي بأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يخترق، قائلا في إيران يدركون ما هو محظور عليهم القيام به.
0: نقف مع هذا الخبر الذي تورده هنا صحفية هآرتس نغم زبيدات، وفعليا يظهر شاب فلسطيني، هذا الشاب طبعا من مخيم نور شمس في شمال الضفة الغربية، وما حدث هو أنه تم اعتقاله مؤخرا إلى جانب آخرين بعد محاولته العودة إلى بيته في المخيم. طبعا حاليا ما زال الجيش الإسرائيلي يسيطر على مناطق واسعة هناك ويمنع الأهالي من العودة إلى بيوتهم، ولكن اللافت هنا بأن الجيش الإسرائيلي بعد اعتقاله قام بتصويره وأخذ هاتف هذا الشاب ودخل إلى حساب الإنستغرام الخاص به ورفع من هناك صورة وكتب عليها طبعا صورة له وهو معتقل ومن خلفه علم إسرائيل، وكتب تحذيرا لأهالي مخيم نور شمس. وطبعا في نهاية هذا البوست الطويل الذي كتب فيه بأنه يحذر الناس من أن يكونوا مثل هذا الشاب وأن يعودوا إلى بيوتهم أرفق توقيع ضابط في المخابرات أو في الجيش الإسرائيلي، وهو الذي يعني كان مسؤولا عن اعتقال هذا الشاب وكذلك أيضا التحقيق معه. اللافت هنا بأن الجيش الإسرائيلي لم يتطرق لمثل هذا الأمر، لم يتطرق لمثل يعني هذه الخروقات والتجاوزات من قبل جهات في الجيش الإسرائيلي، وطبعا هذا بعد الضرر الكبير الذي تم التسبب به لهذا الشاب. إذن اعتقال وبطريقة طبعا مهينة ومذلة تصوير هذا الشاب، ومن ثم أيضا السيطرة على حسابه في إنستغرام ورفع هذه الصورة يعني لكل المتابعين له، ويعني كتابة بوست باسمه ولكنه فعليا تابع للجيش الإسرائيلي، أمور غير مسبوقة لا بالقانون الدولي ولا بالقانون الإسرائيلي، ويجرم عليها طبعا أي قانون أو أي عرف دولي، ولكن كل هذا أو كل هذه الانتهاكات تبقى دون أي رد من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: إلى دعوة حرنوت مجددا، وهذه الصورة التي تتوقع

0: يتوسط مركز الصفحة الأولى، نرى فيها صورة لقائد هيئة أركان الجيش سمير يتوسط قائد سلاح الجو المنتهية ولاية هبار وقائد سلاح الجو الجديد تيشلر في مراسم تبادل قيادة سلاح الجو بالأمس، واقتباس قائد سلاح أو اقتباس عن قائد سلاح الجو المنتهية ولايته في العنوان، عنوان هذا الخبر الذي يقول ستتضح صورة حيال 7 أكتوبر فقط بإطار لجنة تحقيق خارجية وموضوعية. نقرأ من هذا الخبر: في الوقت الذي وصف فيه وزير المالية سموتريتش مذبحة 1200 إسرائيلي كإخفاق تكتيكي، الجنرال تومر بار تحمل مسؤولية في خطاب وداع نقدي قال فيه: لم نكن هناك من أجل المواطنين، وما حصل كان خلل أو خلال ولايتي. أما قائد سلاح الجو الجديد عمر تيشلر فقال: نحن جاهزون لتوجيه سلاح الجو بأكمله شرقا، طبعا هنا بالإشارة إلى احتمالات التصعيد في مواجهة جديدة أمام إيران.
1: طيب، الحديث عن إيران، نبقى مع صحيفة هارتس وهذا العنوان الرئيس هنا على لسان طبعا قائد هيئة أركان الجيش المشتركة الأمريكية الذي صرح بالأمس بأن كل ما تقوم به إيران في مضيق هرمز وكذلك قصف الإمارات وقصف دول أخرى إضافية يعني لا ترقى إلى مستوى إعادة الحرب. وفق هذه التصريحات فإن طبعا الجيش الأمريكي على ما يبدو حتى هذه اللحظة على الأقل، وطبعا بعد تصريحات ترامب الليلة الماضية بأنه تم تعليق العمليات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز، يبدو أن يعني عودة الحرب ليست قريبة أو على الأقل في ظل هذه التطورات القائمة. وهذا طبعا بعد تدخل باكستان بالأمس وتقديم طلب للرئيس الأمريكي بأن يتم تعليق هذه العمليات العسكرية كما أعلن ترامب، والتبرير الذي قدمه ترامب هو أن هناك تقدما في المفاوضات مع إيران. حتى هذه اللحظة يعني لا نعرف عن أي تقدم يتحدث ترامب، ولكن إلى جانب هذا العنوان الرئيس هنا فيها آرتس عنوان فرعي آخر يقول طبعا فيه مصدر إسرائيلي لشبكة CNN الأمريكية بأن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لجولة أخرى من المواجهة مع إيران. يعني تصريحات متضاربة إلى حد ما، ولكنها تظهر أيضا هذا التناقض بين إرادتي نتنياهو وترامب. نتنياهو يسعى ويحلم كما العادة بأن تتجدد الحرب، وترامب يبحث لربما عن مخرج آمن من هذه المواجهة مع طهران.
0: يمكن القول في سياق متصل محمد ذات الأمر، يعني قضايا إيران وكذلك العلاقة في قرارات ترامب ونتنياهو. نقرأ لأورلي أزولاي وهي طبعا كاتبة سياسية وصحفية مخضرمة التي تكتب حول التورط في إيران. نقرأ في هذا الخبر بداية هذا العنوان: حرب بلا جدوى، هكذا تكتب أزولاي. وفي مقالها نقرأ: ترامب افتعل حرب فوضوية لتحويل الأنظار من قضية إبشتين وكذلك من أجل مكافأة صناعات الأسلحة الأمريكية التي دعم. تختتم أزولاي مقالها بهذه الكلمات: ترامب لترامب كان هدفا واحدا عندما شن هذه الحرب، أن ينتصر على أوباما الذي يشعر بدونية حياله، ونجح فعليا في إبرام اتفاق للحد من حيازة إيران سلاح أو في سباق سلاح نووي. وتقول كذلك بأنه هذا يعني أي ترامب قرر في نهاية الأمر وفي ولايته الأولى وبإلهام وضغط من نتنياهو أن ينسحب ويجهز على هذا الاتفاق. وتقول كذلك بأن ترامب وعد باتفاق أفضل من هذا الاتفاق الذي توصل إليه أوباما، وعندما تيقن بأن الرياح لا تهب بما تشتهي السفن ثار كالثور الهائج المدعوم من نتنياهو القلق من عواقب فعلته. وتكتب كذلك بأنه هذان الرجلان يعانيان من جنون العظمة الذي يزعزع النظام العالمي ويدمر حياته مستقبل أولئك الذين يعيشون تحت حكم هؤلاء الرجلين الذين لا يهتمون بأمر سوى بأنفسهم.
1: صحيفة إسرائيل هيوم الآن وهذا العنوان الذي تصدره هنا الصحيفة لصفحتها الأولى: صورة غادي أيزنكوت وإلى جانبه يورام كوهن رئيس الشباك السابق. والعنوان هنا: سباق التسلح، هكذا تصفه الصحيفة. وطبعا الحديث هنا بالسباق عن إعلان طبعا المرشحين الجدد، كل حزب يعلن عن مرشح جديد يضمه إلى حزبه، بالحديث طبعا عن مفاجآت انتخابية وما إلى ذلك. العنوان الفرعي هنا في إسرائيل هيوم: نصف عام على الانتخابات والفسيفساء أو البازل يمكن أن نقول السياسي بدأ يتضح، بالحديث طبعا عن الجهات، عن الأسماء وعن كل الشخصيات التي ربما ستشكل الكنيسة القادمة.

0: الكثير من الأسماء الجديدة التي تضاف، كنا قد رأينا كذلك ليبرمان يعلن عن أسماء إضافية، ولكن اللافت بينما يعلن ليبرمان وأيزنكوت وبينيت ولابيد عن ضم أسماء جديدة، هناك من يغادر من حزب غانتس، وذلك طبعا في ظل هذا الانهيار المستمر لهذا الحزب. بالأمس أيضا عضو الكنيسة أيتان جينزبورغ الذي كان من أبرز الوجوه في حزب غانتس أعلن بأنه ينسحب من هذا الحزب، ولربما سيكون له مشاركة أو ستكون له مشاركة في حزب آخر في إطار الانتخابات القادمة.
1: توقف عند هذا الخبر الأخير مبدئيا، يعني في الشؤون السياسية الداخلية تحت عنوان قانون المستشارين القضائيين يعود إلى الواجهة مجددا. هذا النموذج نقرأ طبعا من الخبر هنا، هذا النموذج الذي سيغير نمط توفير الاستشارة القانونية للحكومة يسعى لمنح مكانة مستقلة للمستشارين القانونيين في الوزارات المختلفة. المبادر لهذا القانون والنائب أفيحاي بوآرون وهو طبعا من الليكود يقول بأن المستشارة القضائية للحكومة قلقة من هذا القانون وبحق، لأنه يفكك حكومة الظل التي ترأسها طبعا هنا على حد تعبيره الائتلاف الحكومي، يدفع كذلك بمنح صلاحية شبه مطلقة للحكومة لإتاحة تعيينات مسؤولين رفيعي المستوى بما يشمل بند خطير يتعلق بتحديد ولاية قائد هيئة أركان الجيش، قائد الشرطة ورئيس الشباك ومسؤولين رفيعي المستوى آخرين بمئة يوم من موعد إقامة أي حكومة جديدة. طبعا هذا خبر لافت، ربما نعرش كذلك عند خبر آخر لافت بسياق متصل يتعلق بحالة الفوضى إنجاز التعبير في المشهد السياسي الإسرائيلي. مردخاي دافيد وهو طبعا للتذكير الناشط اليميني والجاني المدان طارد بالأمس في الشارع القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، وللتذكير هي القاضية ورئيسة طاقم القضاء في محاكمة نتنياهو، بالقول طبعا بعد ما طردها وصورها أنتم تلفقون الملفات لبيبي الملك.
0: إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير.
2: الله يصبحكم خير سناء محمد وكل المستمعين.
1: أهلا بك وديع. يعني الكثير من العناوين، مش عارفين نبدأ من إيران ولا من الحرب الداخلية في إسرائيل وهذا المشهد يعني العاصف أو المتصاعد لنقول ونحن يعني عشية انتخابات قريبة.
2: قايم يا سناء.
1: العادي من كل الجوانب عم بتقول.
2: أول شيء في عنا دينة بدنا نحكيها. امبارح حكينا عن حسن الكرمي هذا الصحفي في منطول كرم في لندن، وجبنا على البيعة كمان مسيرة القادة الراحل خليل عبود، وكنا قد توقفنا عندهما بسبب السوء المسيرة العصامية انه كانوا اطفال وبدون لا شيء ووصلوا الى ما وصلوا الى اخره، والكثير من القصص العصامية لابد ان نستحضرها دائما. اتصلت فينا امبارح سيدة نصراوية كاتبة ومترجمة مقيمة في كوبنهاجن تدعى سوسن قسيس كردوش، وهي من صديقات راديو الناس الصديقات المخلصات، ودائما ترسل الكلام والسلام لمحمد وسناء وشيرين وفراس وكل طاقم راديو الناس. سامحونا إذا نسينا حدا،
0: ولنا منها كل سلام
2: ونكر أهل السلام طبعا كل الله صباح الخير
1: كبيرة
2: كوبنهاجن، وهي يعني كانت قد علقت وقالت جميل جدا لماذا لم تتحدثوا أيضا عن غادة حسن الكرم، عن ابنة حسن الكرم غادة، وهي طبيبة ودكتورة وتترك بصمة كبيرة في الساحة الفلسطينية والعربية والإعلامية إلى آخره. فإحنا من كل ست سوسن بأقرب فرصة من وفد الدين وتزعليش بدنا نحكي كمان عن شقيقتها الإعلامية سهام الكرمي، وهي من المذيعات الفلسطينيات الرائدات سناء، من مواليد 31 وكانت من الصحفيات الفلسطينيات الرائدات. إن شاء الله هذا دين، إذا نسيت بتفطنوني.
1: خلص.
2: العم ترامب والحرب. ترامب يعني إيران أغلقت مضيق هرمز. ده تذكير هيك بس نعمل الترتيب بالفوضى اللي كنا عنها بجملة ونص. إيران أغلقت مضيق هرمز وعملت حصار على حركة الملاحة وعملت أزمة كبيرة للضغط على أمريكا وصناع القرار على إسرائيل. طبعا أمريكا ردت قبل أسبوعين تقريبا بحصار على الحصار، حرب استنزاف اقتصادية نفسية. من يومين بادرت ترامب لمبادرة الحرية لتخليص السفن العالقة في المضيق، محاولة لتنفيس البالون الإيراني، انتزاع هاي الورقة ورقة الضغط من يد الإيرانيين، وإطلاق من خلال إطلاق حركة الملاحة، وبذلك يلغي حصار إيران على هرمز ويبقي الحصار الأوسع والأكبر الأمريكي على إيران في بحر العرب والمحيط الهندي إلى ذلك. هذا طبعا مبارح تسبب لاحتكاكات خطيرة جدا، حدثنا مبارح كنا أنه وصلوا الجماعة لحافة الهاوية، وربما هذا اللي دفعهم للتراجع لما شافوا

0: الفجوة السحيقة الخطيرة اللي من شأنها أن تؤدي إلى كوارث. ربما هذا ما يفسر ما قاله ترامب في تغريدته في تروث قبل ساعات، هناك تقدم كبير في المفاوضات، وعلل ذلك بالكل أنه الباكستانيين تدخلوا كمان مرة وفي تقدم كبير. ولذلك أنا أبشر البشرية بتعليق مبادرة حرية اللي سببت الاحتكاك، محاولة فتح هرمز بالقوة لإعطاء فرصة للاتفاق، يعني ضرب بريك الزلمة. هناك من يعتبر أن هذا جزء أيضا من تجليات حالة الفوضى والتخبط بدون استراتيجية. امبارح حكينا استذكرنا مقولة مستشار ألمانيا أنه ترامب وأمريكا وكل الغرب بدون استراتيجية. اليوم بالمناسبة في مقال جميل ظريف لصحفي إسرائيلي مقيم في أمريكا مطلع على الشأن الأمريكي بشكل عميق، أورلي أزولاي، اللي بتقول في مقال في دعوة أحرنوت أيضا حرب بلا عنوان بلا هدف، أنه ترامب أنتج الحرب هاي، الفوضى كلها هي بتسميها الفوضى، الحرب الفوضوية لصرف الأنظار عن فضائح إبستين ومن أجل مكافأة شركات السلاح الأمريكية الداعمة له. تخيلوا أنه لوين وصلنا، ممكن هالحكي بطلع صحيح.
1: أول امرأة يعني أعتقد أو صحفي إسرائيلي يعني تتحدث عما نسمعه كثيرا في الآونة الأخيرة، ولكن هذه المرة يعني من طرف إسرائيلي يقال هذا الكلام.
0: صحيح، امبارح ورغم التقارير عن تنسيق بين إسرائيل وأمريكا لجولة جديدة، امبارح الناس استشعرت أن الحرب خلف عتبة الباب، في تحركات، الجبهة الداخلية بتستعد للتغييرات، وفي مؤشرات أخرى. العرب اللي احنا بنعرفهم بيشتغلوا في مؤسسات إسرائيلية مختلفة، كان في إشارات ديروا بالكم تسافروش خليكوا كراب قريب بعيد إلى آخره. رغم ذلك ورغم الهجمات على الإمارات، امبارح ترامب قال أنه اتفاق وقف اطلاق النار لم ينتهك، في إيران يعرفون ما الممنوع فعله إلى آخره. وهذا بقودني للخبرية يتم تداولها الآن في إسرائيل، أنه الإمارات بتضغط على إسرائيل تعالوا سوا نضغط على ترامب أنه نرجع الحرب، وهذا أمر مدهش. يعني الأنباء العبرية هاي عن أنه السفير الإسرائيلي في إمارات مصدرها أنه الإمارات تحث إسرائيل لساعة مشترك في واشنطن، بدلل كمان مرة أنه الإمارات دول اليوم يعني بقيادة غير مفيدة وبالعقل، موقف غير مفيد غير ناجح غير أخلاقي. والابن بعكس الأب تماما، وأنا أتحدث عن محمد بن زايد الآن، وبدي أستذكر كلمتين إذا بتسمح محمد وسناء عن أبوه. اليوم ذكرى ميلاده، الشيخ زايد آل نهيان اللي توفي في 2004 وكان مؤسس الإمارات. الإمارات ولدت كدولة في العام 71 نتيجة سبع إمارات اللي هن أبوظبي العاصمة، دبي، الشارقة، عجمان، وأم الكوين، ورأس الخيمة والفجيرة اللي استهدفت مبارح وأول مبارح. انتخبت تشكلت الإمارات كدولة في 71 وكان الشيخ زايد أول رئيس لها في يعني في تلك السنة، وظل لحديث 2004 وتوفي. وكان هذا الرجل الشيخ زايد، أنا أتحدث الآن ليس فقط بالقراءة، أنا كمان أستذكر ما استقر في وعي الناس هون، يعني له سمعة طيبة حتى عند الناس الكبار اللي عاصروا هذيك الفترة. ساهم أول شيء في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج،
2: صحيح.
0: وكان له دور كبير في الوساطة لحل النزاعات بين اليمن وعمان بين مصر وليبيا، دعم بسخاء كل الدول المحتاجة والدول العربية، وكان له دور أيضا في السياسة الخارجية تتسم سياسته بالحكمة الاعتدال والتوازن، تحالف استراتيجي مع الأخت الكبرى اللي هي السعودية. أنتوا يعني بسمع الكلام الواحد وبقارن اللي بصير اليوم على زمن الابن في 73 بصير حرب الخليج. اليوم كانت الإمارات قد قادت تحت قيادته الحصار النفط على العالم، أوقف ضخ النفط بنسب كبيرة، اضطرت الغرب إلى أن يعود إلى الخيل وإلى المواشي بدل السيارات، وهذا كلام مش مبالغ، يمكن اللي بسمع اليوم يكاد ألا يصدق. البترول العربي بهذيك الفترة كان سلاح جزء من المعركة في المعركة السورية المصرية العربية ضد إسرائيل، وكانت من المقولات اللي نقلت على لسان البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. الشيخ زايد بالمناسبة قدم مشاريع كبيرة أيضا للفلسطينيين، ما يعني فيش مدينة ولا بلدة فلسطينية كبيرة بتروح إلا بتلاك في مشروع على اسمه. إذا بتتذكروا لما كنا نحكي عن الحرب على غزة، مدينة الشيخ زايد في غزة، مدينة الشيخ زايد في رام الله، إعمار مخيم جنين بعد اللي صار في 2002 لما هدمته إسرائيل بالكامل. وكان هذا الرجل له اهتمامات في الثقافة، يكتب شعر، أنا قرأت بعض القصائد له من جديد، بيكتب بالشعر النبطي والأدب الشعبي كلام جميل جدا، يبحث فيه عن المعنى ليس فقط عن تصفيط حكي. يعني تولى من بعده طبعا ابنه خليفة في 22، واليوم الأستاذ محمد بن زايد كانت حياة أمي محمد

0: تكون النار بتخلي فرماد. ويبدو انه هذا مش بعيد عن الحال اللي احنا موجودين فيها. امبارح يا سناء شفت محمد مجادلي بالتلفزيون كان في تقرير بالقناة 12 عن إسرائيل 2048. كيف بدها تكون إسرائيل في لما بكون عمرها 100 سنة؟ قبيلة اليهود العلمانيين ستصغر، ازدياد قبيلة الحرديم وقبيلة العرب. وتطرق هذا التحقيق الواسع والعميق والمهم اللي الحلقة الثانية منه الليلة عن الهجرة من إسرائيل. من أول الحرب في هجرة سلبية. الأسباب أنا بعتقد هذا يمكن كمان ورد محمد بشكل أو بآخر في التقرير في التحقيق، حالة التوتر الدائم في إسرائيل، الحروب، فقدان الأمن، الشعور بالأمن المفقود، استشراء العنصرية العدوانية والعنف الداخلي الإسرائيلي من بعض. يعني نتذكر شو صار بتحتيفه قبل كم يوم، انقتل شاب بالبث الحي والمباشر بدون سبب. انقسام الإسرائيليين لقبائل وشعوب من ناحية اجتماعية، وهذا توقفنا عنده، إنه في اختلاف كبير بأنماط الحياة خاصة بين اليهود الحرديم اللي اليوم بشكله 15% من الإسرائيليين من السكان، وبشكله أكثر من يعني تقريبا ربع 25% من طلاب الصف الأول في إسرائيل لا يعملون، لا يخدمون في الجيش ولا يتعلمون العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. وتخيلوا إسرائيل في لما بصير عمرها 100 سنة. طبعا في الهرب من غلاء المعيشة، وسبب آخر ربما يكون أنه العالم صار قرية كبيرة، يعني هي هجرة ومش هجرة، إجر هون وإجر هناك في اليونان وفي قبرص وإلى آخر. هجرة العقول في واحد من الباحثين اللي كان شارك في التحقيق الليلي بقول إذا استمرت هجرة العقول هاي النخب إسرائيل ستصبح بما معناه في خبر كان. والليلة بده يكون في استمراري يمكن في حديث عن العرب محمد كيف فهمت.
1: صحيح صحيح.
0: ازدادت الهجرة طبعا عند العرب يعني لقصة لعدة أسباب، منها قصة للأسف الشديد كمان الجريمة، هي الجريمة المزدوجة الآن في قلنسوة. في من اللي بهاجر هرب من فقدان الأمن والأمان وفي الأفق هون، وفي هناك مهاجرين ومقيمين اللي كمان إجر هون وإجر هناك. يعني أنا بعرف كفركنا وين أنا ساكن، في مدينة سالونيكي في اليونان، مدينة الطلاب هذه الشهرية، في يعني ناس نقول حي كناوي هناك بس في عشرات، وفي قبرص، وفي كمان مجموعات اللي بتروح على تركيا والإمارات مش هجرة وبس، في ناس اللي بتعمل إقامة، في ناس بتعمل بيزنس، في ناس اللي بتتريح بتهرب من الزحمة لكم سنة إلى آخره. فأنا بدي تنطينا بموجز إخباري يا محمد شو في الليلة بالقصة الثانية.
1: والله بدك تتابع، بس يعني أنا بدي أقول لك إحنا حاولنا بالفعل بالسؤال عن إنه كيف سيكون شكل المجتمع العربي بعد 100 سنة يعني من تأسيس هذه الأقلية العربية هنا، أو تحولنا لأقلية عربية في داخل إسرائيل،
0: يعني بعد 22 سنة.
1: بعد 22 سنة الأهم ودي أنه إحنا دائما ننشغل في موضوع العنف والجريمة، ولكن في تحولات جذرية أكبر بتصير في داخل المجتمع العربي. مثلا هل المجتمع العربي في 20 سنة القراب سيكون أكثر تدينا أم أكثر علمانية؟
0: جميل.
1: مثلا ما الذي سيحدث مع كل الموضوع الذي تحاول إسرائيل جر المواطنين العرب إليه، الخدمة العسكرية، الخدمة المدنية، أمور من هذا القبيل، والذي لا يقل الأهمية وباعتقادي هو يشغل اليهود أكثر من كل شيء آخر هو موضوع الحياة المشتركة. يعني كل موضوع هجرة المواطنين العرب مش إلى خارج البلاد، إنما في داخل البلاد من المدن العربية إلى المدن اليهودية أو المدن المختلطة.
0: في 10 مدن اليوم. صحيح
1: صحيح. فلذلك الكثير على فكرة ممكن يعني لكل من سيشاهد يمكن تكون أشياء صادمة مش متعودين إحنا نشوفها حتى في المجتمع العربي، ولكن باعتقادي هذه سلسلة التقارير هذه تدفع للكثير من التساؤل والتفكير أكثر من تقديم إجابات على الكثير من الأمور.
0: طبعا احنا مرة تحدثنا وكنا حينما يتحول الوطن الى غربة يفقد الانسان الشعور بالامان والاطمئنان، هو ساكن بين اهله وشعبه وجيرانه، هذا يؤدي لذلك. لكن القصة مثل ما قلت اعمق واكبر واوسع، في هجرة وفي اقامة وفي اسباب اخرى، العالم صار كمان قرية كبيرة الى اخره. انا شخصيا ضال اللون محمد وسناء.
1: طبعا واحنا معك خلص كلنا.
0: طيب شو مع البرنامج هذا النهار بال 2022؟
1: والله
0: بعد يعني تقريبا 22 سنة
2: اسئلتك صعبة الصبح.
1: امنيتي انه نضل احنا ثلاث بس نحكيها يعني نحافظ على الاقل انا وسناء وانت نضلنا كمان 22 سنة ندردش هيدا الدشات صباحيا
0: من تمك لباب السماء. الله يسعدك بالخير.
1: الله يخليك وديع. يسعد صباحك.
0: شكرا لك. الله معكم.
2: فاصل قصير ونتابع.

0: مار
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليش وعندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر لغسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: سبع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
10: إلى العنف والجريمة الآن، وهذه الجريمة المزدوجة هذا الصباح في قلنسوي، وكذلك أيضا إصابة شابين آخرين في ذات الجريمة بإطلاق نار. ينضم إلينا مراسلنا في منطقة المثلث والمركز ضياء حاج يحيى. صباح الخير.
9: صباح الخير ضياء.
11: صباح الخير محمد الصناع وكل المستمعين.
9: إذن ماذا في التفاصيل والمعلومات المتوفرة حتى اللحظة؟
11: نعم، يعني قتل شابان وأصيب ثالث بجروح حرجة فجر هذا اليوم إثر تعرضهم لإطلاق نار بينما كانوا داخل مركبة في مدينة قلنسوة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن إطلاق الرصاص وقع في أحد الشوارع القريبة من الشارع الرئيسي لمدينة قلنسوة، وهنالك أعلن لاحقا عن مقتل اثنين من المصابين في المكان اللذان أصيبا بجروح بالغة الخطورة، فيما نقل مصاب آخر إلى المستشفى بجروح وصفت بالحرجة. حتى هذه اللحظات يعني بحسب المصادر الطبية فإن حالته خطيرة وغير مستقرة. بحسب المعلومات المتوفرة فإن المصابين تعرضا لإطلاق رصاص من دراجة نارية، وهنالك يعني

0: فتح اتجاههم النيران بصورة عشوائية. وحتى هذه اللحظات يعني بعد أن وصلت قوات من الشرطة ولا تزال في مكان الجريمة لم تتوصل إلى معتقلين، وفسط أيضا يعني ضبابية حول خلفية هذه الجريمة. يعني نتحدث عن القتيلين، هما من عائلة زباركا، محمد وعبد الكريم زباركا، وهم أبناء عمومة من مدينة قرنسوة. وأيضا المصاب الآخر الذي يخضع في حالة خطيرة أيضا هو من أقرباء من نفس العائلة. طبعا كما ذكرنا أن الشرطة تفشل في الإعلان عن معتقلين حتى هذه اللحظات، فيما أيضا لم تحدد خلفية هذه الجريمة. طبعا نتحدث عن جريمة مزدوجة بعد أن ساد الهدوء يعني مدينة قرنسوة في الفترة الأخيرة. محمد وسلام،
1: سنتابع إذن معك كل هذه التطورات. 104 قتلى منذ بداية العام، جريمة مزدوجة هذا الصباح، وكذلك الإعلان عن مصابين اثنين إضافيين في إطار هذه الجريمة. ضياء حجي حيا مراسلنا في منطقة المثلث والمركز، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك ضياء. طيب إلى قطاع غزة الآن. يعيش الأهالي في قطاع غزة أوضاعا إنسانية قاسية بظل نقص الغذاء والدواء وتدهور البنية التحتية، وذلك فيما تتوارد التقارير بخصوص احتمال استئناف الحرب على قطاع غزة، ما يثير مخاوف السكان من جولة جديدة تزيد معاناتهم وتعمق أزماتهم اليومية المستمرة. للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا مواطنة من غزة وهي سالي جبريل. صباح الخير سالي.
3: صباح النور، يعطيك العافية.
2: سالي، لو تصف لنا بداية الأوضاع وما يجري ميدانيا في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار معلن رسميا على الأقل، وأنظار العالم متجهة نحو أزمات وحروب أخرى في إيران ولبنان، كيف أنتم؟ كيف في أحوالكم؟
3: أول حاجة يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
3: إحنا بالنسبة إنا ما وقفتش الحرب، إحنا بنعيش بمأساة صعبة صعبة جدا، من أكل، من شرب، من علاج، من كل إشي. إحنا وضعنا صعب. إحنا
1: سالي، وين أنتم موجودين في غزة؟ بأي منطقة؟
3: في الدرج.
1: يعني في المدينة فعليا، في مدينة غزة.
3: صحيح، في الدرج. إحنا منعيش بحياة جريمة، عن جد جريمة، معنى جريمة. إحنا مش عايشين، من أكل، من شرب، من علاج، من كل إشي.
1: وهذا من بداية وقف إطلاق النار، يعني من أول ما أعلن عن وقف إطلاق النار لليوم الوضع ما تحسن زي ما هو، صحيح؟
3: صحيح، بيحكوا وتخش مساعدات وتخش إشي، بس ما بخش لنا إشي، ما بيجينا إشي، بيجيش ولا أي نوع مساعدة إلنا. إحنا يعني وضعنا مأساة، صرنا نبيع من إغراض بيتنا عشان نوفر الأكلة.
1: وسالي، أنتم فعليا يعني في مدينة غزة المفروض الوضع يكون أهون لسه من أماكن أخرى إلى حد ما، يعني صح؟
3: لا لا لا لا، والله على الكل، والله على الكل. وإحنا من وظفين 2005 وما نزلت رواتبنا، بنعيش حياة صعبة.
1: طيب وعلى الرغم من أنه يعني مثلا كان في حديث عن فتح معبر رفح وأنه ممكن الناس تدخل ومساعدات أمور من هذا القبيل، هذا كله ما شفته ولا أي شيء منه،
3: ولا إشي والله العظيم، ولا إشي بنشوف من المساعدات، ولا إشي. حتى الكرتونتين والكيس الطحين استكتروهم علينا، استكتروهم. أنا جوزي بيغوش، راح يغوش على دول اليو أن عشان يطلع لنا إشي.
1: طب فعليا مين بيدير شؤون القطاع اليوم؟ مين بيدير شؤون غزة؟ يعني إذا عندكم مشكلة لمين تتوجهوا؟ هل يعني حماس بعد ما زالت موجودة بتدير الأمور؟ هل حكومة التكنوقراط اللي أعلن عنها؟
3: والله ما بتعرف مين بيدير الأمور هذه، كلهم لجيبهم ومصلحتهم، ما بيدوروا على الشعب.
2: طب سالي، أنت مع مين بتسكني يعني من العائلة؟ مين أفراد عائلتك؟ إذا في عندكم أولاد، كيف يومكم ببلش؟ كيف بنتهي؟
3: والله يومنا ببلش، ما بتعرفي كيف، والله العظيم يمكن وجبة واحدة الواحد بياكل. وإيش الوجبة؟ والله يمكن خش الدجاج عنا بس ما منجيبه.
1: ليه؟ بسبب غلاء الأسعار؟
3: أول حاجة سبب غلاء الأسعار، فيش مصاري. فيش مصاري، مين دك تدور؟ مين دك تحكي؟ قسما بالله بتمشي جعبلك بفواكه وخضرة، والله العظيم ما بتجيبها.
1: طب في برايك يعني حل هذا الوضع سالي؟ يعني في حدا بيحكي معكم؟ في حدا بيشرح لكم على
3: الأقل؟ ولا حدا بيحكي معانا بأي موضوع. إحنا بس عايشين من قل، من قل، هذا مش عيشة.
1: طب وسمعت مؤخرا أنه ممكن يعني في حديث عن إمكانية استئناف الحرب، أن الحرب ترجع من جديد، في تخوف فعلا من هيك سنة؟

0: سيناريو
1: حكوا راح ترجع الحرب، خزن شو نخزن؟ بس نقعد في الدور شو نخزن؟ احنا صرنا نبيع من اغراض بيتنا عشان نوفر الاكله. هي مش هيك، صارت الناس تاغيه اكتر من اول، الظلم اكتر
0: مؤسف جدا. وطبعا هناك انشغال، الجميع مشغول في حرب ايران، ولذلك ما في يعني ما بتشعروا باهتمام كبير صحيح زي ما كان قبل على الاقل.
1: ولا ايش وشو وفيش صفر صفر الحياه، صفر صفر الحياه.
0: يعني
1: تطبخ الطبخه على من ماجي.
0: مؤسف جدا، يعني احنا حبينا نطمن عليكم نشوف شو اوضاعكم، لانه فعلا الحديث عن وضع صعب جدا. نتمنى ان تتحسن هذه الاوضاع، طبعا سنبقى نتابع معكم كل هذه التطورات على امل ان يكون هناك الان انفراجة قريبة، بما انه في حديث على الاقل عن محاولات لتحسين الاوضاع.
1: بتجي المساعدات بس للناس ايدي امنة، ايدي امنة للمساعدات. والله العظيم ما بنشوف اشي، والله بشهر رمضان، بشهر رمضان يا ابن الحلال ما في مساعدة، خشت البيت.
0: مؤسف جدا
2: سالي، احنا رح نتابع طبعا كل جديد معكم، نتمنى لكم يعني السلامة، ديروا بالكم على حالكم، وطبعا نعدك بأن يعني نتابع كل جديد. سالي جبريل مواطنة من غزة، شكرا جزيلا،
0: نتمنى لكم السلامة جميعا دائما يا رب،
1: ان شاء الله خير.
0: يعني هذا العالم مشغول في مضيق هرمز،
2: والحرب يعني لم تتوقف في غزة ولا للحظة، يعني مستمرة من وقف إطلاق النار قبل حوالي تقريبا عام، الأمور مستمرة على ما هي عليه والمعاناة
0: على
2: شديدة.
0: يعني احنا بنحكي في مدينة غزة سنة،
2: اللي
0: يعني
2: هي مفروض تكون في أفضل وضع،
0: أهون من جباليا المدمرة بالكامل، أهون من مناطق أخرى في الجنوب في المواصي. فإذا كان هذا الوضع في المدينة فلك أن تتخيلي يعني كيف في سائر المناطق. مؤلم، مؤسف جدا، وفعلا يعني الناس مشغولة في مضيق هرمز وفي سعر برميل النفط، وفي ناس مش لاقي توكل حرفيا، يعني بعيدة عنا هون 40 دقيقة يعني إذا الواحد بده يوصل على غزة. طيب إلى أحوال الطرق.
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 6 مزدحم شمالا من شريم وحتى بن شيمن، شارع رقم 70 من مفرق كابول وحتى مفرق عبيلين. بإذن الله إلى ختام الساعة الأولى من هذا النهار نخرج إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيداً.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط خدمة.
5: مبروك بيتك الجديد.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن

0: الأماكن المخصصة لذلك. وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
3: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
4: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
5: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
6: يا صباح الورد كله،
7: صباح الفل والياسمين عموه،
8: أحلى صباح
9: لكل الشغيل والعمال. صباح الخير.
1: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: أربعة قتلى بعد المئة في المجتمع العربي منذ بداية العام عقب جريمة قتل مزدوجة هذا الصباح في مدينة قلنسوة.
1: ترامب يعلق العمليات العسكرية الأمريكية الرامية لفتح مضيق هرمز بعد تقدم في المفاوضات بوساطة باكستان.
0: وفي ظل الانشغال بالمواجهة مع إيران أهالي غزة ما زالوا يعانون من ويلات الحرب على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.
1: إلى ملفنا المركزي الآن، أفادت تقارير أمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تعدان خططا لاستئناف الحرب على إيران تشمل استهداف البنية التحتية للطاقة ومسؤولين إيرانيين، وذلك في ظل استمرار التصعيد في مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما هاتف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حيث ناقش الوضع الدولي الحالي والعلاقات بين موسكو وواشنطن. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء دكتور هشام الحلبي. صباح الخير.
2: صباح الخير على حضرتك والسادة المستمعين.
1: أهلا بك سيادة اللواء. يعني إذن واشنطن تستعد لكلا السيناريوهين، استئناف الحرب ومواصلة البحث عن مخرج دبلوماسي، كيف تقرأ الصورة من موقعك وأيهما الأكثر ترجيحا في هذه المرحلة بتقديراتك؟
2: الحقيقة في مسارين واضحين جدا في هذا المشهد، وأول مسار الاستعداد للحرب، ومن جانب أمريكا طبعا ثلاث حاملات طائرات حاليا موجودين في المنطقة، إضافة إلى قوة بحرية ضخمة مصاحبة للحاملات و12 قطعة بحرية عسكرية إضافة للقوة الجوية بالطبع للحاملات. في الجانب الآخر إيران طبعا بتستعد وبتستعيد بعض كفائتها، وبالتبعية إسرائيل مع أمريكا في مسار مهم وهو تبادل الرسائل التي تتضمن مشروعات للتفاوض والاتفاق ما بين إيران وأمريكا عبر باكستان. في رفض الحقيقة من أمريكا لهذه المحتويات، وفي في في خطوة أيضا تالية محاولة إيرانية للتعديلات. النقط دي مهمة جدا لأن هذا المسار الحقيقة ما زال مستمرا، دي النقطة المهمة اللي أنا عايز أركز عليها. ورغم هذه التوترات إن المسار ده تتبنى باكستان وبعض الدول وما زال الرسائل بين الطرفين، هل المشهد هيتوتر اكتر من كده؟ ده طبعا احد الاحتمالات ان الحرب تعود مرة اخرى لكن بوتيرة منخفضة. واهم نقطة للتحول اي حادث ضرب قطعة امريكية، مرور سفينة امريكية واستهدافها باي شكل من الاشكال، ده اللي نشاف

0: الحادث الذي يؤدي إلى إشعال الحرب مرة أخرى.
1: ولذلك في هذا السياق سيادة اللواء، باعتقادك الإعلان بالأمس من ترامب بأنه يعلق هذه العملية التي يصفها بعملية الحرية في مضيق هرمز، هل هو أقرب إلى إعلان فشل لهذه العملية العسكرية أم لأنه فعليا لا يريد التصعيد؟
0: لا، الحقيقة هو إعلان فشل هذه العملية، لأن هو الحقيقة التقديرات الاستراتيجية كانت خاطئة. أن هذه العملية يعني العبرة ليست بالعملية والتأمين الأمريكي، العبرة بكم سفينة تجارية عبرت المضيق، وده أنا شايف أنه لم يحدث. سفن الحقيقة في هذه البيئة المتوترة بتحجب، وبالتالي المفاوضات أيضا متعثرة، ولا يمكن اطلاقا انه يتم الاعلان عن عمليه وبعد اللي هي محاوله التامين تحت مظله انسانيه، ويمكن قبل 24 ساعه من الاعلان يتم تعليقها. انا شايف تقديرات استراتيجيه الحقيقه كانت غير موفقه في هذا الموضوع.
1: وعليها إذا ما رأينا الآن يعني كل هذه المحاولات الأمريكية التي تنصب فقط على حصار الموانئ، هل هي أيضا مجدية برأيك؟ هل ستستمر؟ هل سيساعد ترامب ذلك في إعادة الإيرانيين إلى المفاوضات من حيث يريد هو؟
0: الحصار الحقيقة مجدي، لأن إيران تصدر كمية كبيرة من النفط عبر الناقلات، لكن هي الحصار مجدي على المدى الزمني الطويل، دي نقطة مهمة. وقدرة إيران الحقيقة على التوافق مع هذا الشكل من العقوبات والحصار هي تعودت عليه فترات وسنين طويلة. فأنا شايف أن أمريكا ما بين الاستعجال العالي للحصول على نصر ومحاولة إيران إفشال هذه الخطة من خلال الاستيعاب وعامل الوقت يكون لصالحها بمحاولة الامتداد الزمني الكبير جدا في الاستيعاب. ما بين الحقيقة الاستراتيجيتين دول إيران بتنجح جزئيا حتى الآن.
2: سيادة اللواء، يعني بالحديث على مضيق هرمز وحرية الملاحة، أريد كذلك أن أسألك عن يعني أحد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي الذي قال بأنه يعني واشنطن ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لحماية الملاحة في مضيق هرمز بمشاركة دول خليجية، مطالبا إيران بوقف الهجمات وكشف مواقع الألغام. والسؤال هنا حول الجزئية الأخيرة من هذا التصريح، ما مدى واقعية مطلب كشف مواقع الألغام نظرا لكل ما تعرضت له المنطقة من تغييرات، طبعا بما يشمل استهداف قيادات برأيك، وما المطلوب لهذا الغرض؟
0: أول نقطة الألغام، والحقيقة إيران قالت إن لا يوجد خريطة للألغام وتم الحقيقة زرعها بشكل يعني عشوائي. النقطة الأخطر من كده إن الألغام أماكنها تغيرت بفعل التيارات البحرية، ودي نقطة بتخلي إن تطهير المضيق ومفروض إن هو خطوة تالية لبعد الاتفاق.

0: الصراغات الدبلوماسية المعتادة، ناقش الأوضاع الثنائية، أوضاع الشرق الأوسط بشكل لافت، كان تركيزا هناك تركيز في البيان على هذه النقطة دون بالطبع الحديث عن تفاصيل. لكن ما أقرأه أنا خصوصا أن هذه المكالمة هي المكالمة الهاتفية الأولى منذ 6 أشهر بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي لافروف وروبيو. روبيو تقريبا لم يكن ظاهرا في الصورة بشكل كبير فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، الآن بدأ يظهر في اللحظات التي نتحدث فيها. انتهى منذ قليل مؤتمره الصحفي الذي صرح فيه تصريحات لافتة بخصوص الحرب مع إيران، يقول أن الحرب انتهت. أنا أعتقد بالطبع أنه بعدما أعلن الرئيس الأمريكي عما وصفت بعمليات السلام والتي بالطبع كانت ستنتهك مسألة الهدنة وستعيدنا مجددا إلى المرحلة الساخنة في الصراع، يبدو أن الجانب الروسي حاول إرسال رسالة إلى الجانب الأمريكي هذه المرة عبر لافروف إلى روبيو. يعني كان هناك مكالمة هاتفية منذ أسبوع تقريبا بين بوتين وترامب، يعني قال بوتين أعتقد لترامب كل التفاصيل الممكنة بأنه حذره من استئناف الحرب أو محاولة الدخول البري أو إنزال الضربة الشاملة على منشآت الطاقة والجسور والبنية التحتية الإيرانية، لأن ذلك سيكون محفوفا بمخاطر جمة ليس فقط للإقليم بل وكذلك للاقتصاد العالمي، لمصالح الولايات المتحدة طبعا ولمصيره هو السياسي داخل الولايات المتحدة. يبدو أن الجانب الروسي رأى أن هناك حاجة مجددا لتنبيه الجانب الأمريكي بخطورة هذه الخطوة، وأنه لا حاجة للتصعيد مجددا، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق خصوصا حسب ما لدى من معلومات هناك إلى درجة ما استجابة إيرانية للكثير من المطالب الأمريكية واستجابة أمريكية لمطالب إيران، هناك تخفيف للمطالب. بالطبع كل ذلك لا يظهر في العلن في الإعلام، لكن المعلومات تفيد أن الاتصالات الدبلوماسية جارية وهناك اقتراب من الجانبين من حل وسط، لكن لا تزال نقاط الخلاف موجودة.
1: وعلى يعني وعلى فكر نقاط الخلاف لو سمحت لي دكتور سعد، يعني مسألة اليورانيوم المخصب الموجود في إيران، نعلم أن روسيا ذكرت يعني كالدولة التي من شأنها أن تستقبل هذا اليورانيوم، وطبعا إيران أعربت عن موقفها موافقتها ورفض الولايات المتحدة في المقابل. إذن يعني هل تتوقع أن يكون تغيير في هذا المنح الآن أمريكيا، وأن تتاح هذه الإمكانية الآن لحل يعني هذا الصراع وهذه الإشكالية؟
0: يعني أنا أعتقد أن الجانب الروسي يقترح هذه النقطة كإمكانية لحل هذا الصراع ولحفظ ما وجه الرئيس ترامب، إخراج اليورانيوم المخصب فوق 60% وكمياته تبلغ 440 كيلوغراما من إيران إلى روسيا كدولة ضامن، سيتم تخفيفه إلى درجة تخصيب أقل كثيرا وعودته مجددا إلى إيران لاستخدامه للأغراض السلمية، هو حل وسط يحفظ للإيرانيين ما إلوش ويحفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إلوش، بأنه لن يكون هناك أي قدرات لدى إيران لإنتاج سلاح نووي لعشرات السنوات على الأقل، وبذلك تنتهي المسألة. مسألة اليورانيوم المخصب دار حولها لغط كثير، لأنه منذ حتى قبل الاعتداء السابق في شهر يونيو من العام الماضي هذا المقترح الروسي كان قائما، وافق عليه الإيرانيون ووافق عليه الإسرائيليون ووافق ويتكوف عندما كان هنا في موسكو، ثم عندما عاد إلى الولايات المتحدة فوجئ الروس بأن الأمريكان تراجعوا في موقفهم ورفضوا أن يخرج اليورانيوم إلى روسيا، وأصروا أن يتم الاعتداء الأول بعد أن نفسهم رفضوا أن يتم إخراج اليورانيوم وتصلب موقفهم، وكان حامل هذه الرسالة إلى روسيا كان علي لاريجاني قبل أن يقتل بالطبع قبل حتى أن تبدأ المرحلة الثانية من الحرب في نهاية يناير. وما رأينا أن بدأت الحرب في 28 فبراير، وحاول الأمريكان يبدو كان هناك محاولة لإخراج اليورانيوم وفشلت بالقوة يعني، فلذلك هذا حل مطروح الآن. فضلا عن ذلك نرى أن الصين أيضا بدأت تدخل على خط الصراع، أي أن روسيا والصين يدخلان، لكن الروس يدخلون كوسيط مقبول من جانب الأمريكان ومن جانب الإيرانيين ومن جانب حتى الإسرائيليين، لذلك هذا حل وسط جيد الآن لنخرج من هذا الصراع قبل أن يتفاقم ويؤدي إلى عواقب لا يمكن التكهن بحجمها بالنسبة لكل المنطقة بل وللاقتصاد العالمي كما أشرت.
2: طيب سنتابع بالفعل إلى أي مدى ستنجح كل هذه المحاولات والوساطة، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور سعد خلف المحلل السياسي، كنت معنا من موسكو، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم وللسادة المستمعين الكرام.
1: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيداً.

0: كات كينغ ستور، لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
6: أنا أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
7: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: شكرا، يعطيكم العافية.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
10: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
11: إلى شؤون الاقتصاد الآن، ولكن تقاطعاتها مع ظاهرة العنف والجريمة لأول مرة يجب القول. يكشف تقرير جديد لوزارة المالية عن التكلفة الاقتصادية للتصاعد الحاد في معدلات الجريمة في المجتمع العربي وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغت التكلفة حاجز 19 مليار شيكل سنوياً. للحديث حول هذا التقرير وبشكل عام مجمل تطورات هذا الموضوع، ينضم إلينا الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصلة للاقتصاد والأعمال السيد نبيل أرملي. صباح الخير نبيل.
12: صباح الخير سناء، وصباح الخير محمد.
11: أهلا بك نبيل. يعني معطى لافت جدا يجب القول، وليس أقل من ذلك تناول وزارة المالية لهذا الموضوع الهام بعد أعوام طويلة من رفض المؤسسة الإسرائيلية الخوض في هذه المسألة. لذلك نريد أن نسألك بداية عن قراءتك لأبرز ما جاء في هذا التقرير وأهميته من وجهة نظرك.
12: يعني تقرير ترجم يعني ما يشعر به الناس في الحياة اليومية، يعني تأثير العنف والجريمة على أيضا على الاقتصاد وعلى الحياة المالية والاقتصادية للمجتمع العربي، وأثبت الأمر بالأرقام. التقرير عبارة عن دراسة يعني تستند إلى دراسات ولمعطيات يعني أكاديمية، فلنقول تربط ما بين يعني أو تحاول أن تفكك العلاقة بين الجريمة والتأثير الاقتصادي لهذه الجريمة في العالم. وهناك يعني دراسات وأبحاث جدا معمقة في هذا المجال، ويعني ترجمت إلى معادلات رياضية بشكل أو بآخر حول كيف تؤثر الجريمة على النشاط الاقتصادي، التكليف وبناء على هذه المعادلات تم تقدير الخسائر في خسائر المجتمع العربي. الخسائر الاقتصادية للجريمة في المجتمع العربي على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام ليس فقط على المجتمع العربي من 10 إلى 19 مليار شهر. يعني التقدير المحافظ خلنا نقول هو 10 مليارات شواغل من الناتج.
10: كيف يتم تقدير ذلك؟ كيف يتم تقدير يعني هذه الخسائر؟ هي خسائر أين؟ في اقتصاد مؤسسات الدولة، لدى الأفراد، لدى الناتج المحلي؟
12: هي يعني حسب تقرير الناتج المحلي، يعني هي كيف يتضرر الناتج المحلي من هذه الجريمة. ولكن إذا بدنا نحاول نفكك شوي الأرقام ونرجع للحياة اليومية، بكل بساطة في تكاليف مباشرة لأي جريمة قتل بتصير، لأي جريمة بتصير بشكل عام. تكاليف مباشرة هي يعني صار في حادث قتل أو صار في حادث خاوة أو اللي بدك إياه، أو الشرطة وسكرت الشارع والناس تعطلت عن شغلها، في ساعات عمل أهدرت، في إصابات أو في قتلى اللي راحوا مستشفيات، وفي استنفاد لموارد مالية بالمؤسسة الصحية والتعويضات والتأمين وكل هاي الأمور اللي هي تكاليف مباشرة يعني للحوادث. ولكن يعني المرحلة اللي بعدها هي اللي يعني شو النتيجة الاجتماعية لهي اللي عم بيصير. احنا كلنا عايشين في مجتمعنا بنشوف انه مثلا يعني الجريمة عم تقتل اخواني روح الطموح. صارت الناس تخاف تنجح، صارت الناس تخاف انها تعمل مصاري يعني زين، لانه
10: تعمل مبادرات
12: اللي بيفتح يعني كنا نسمع عن اللي بيصير اللي بفتح محل وبتاني يوم بيجوا ياخذوا خاوه، واللي بيضطر يفتح مشروع يعمر عماره او شيء له عقاري بيجوا يهددوا. فاليوم الثمن المباشر ان الناس صارت تخاف تبادر وتخاف تكون عندها طموح لنجاحات ماليه واقتصاديه. الناس بتخاف تشتري سياره اليوم لأنه صار يعرفوا أنه شراء السيارة بفتح عليك. هذا الخطر الأكبر، وهذا بيؤدي بنهاية المطاف إلى أنه أموال مئات الملايين ما تخرج كل سنة من المجتمع العربي لخارج البلاد. يعني كل اللي بيشتروا بيوت خبرية البلاد هذول مثلا باليونان ولا في ليش بيشتروا بيوت؟ لأنه في يعني اللي بيشتروا بيت في بنص مليون شيكل ولا مليون شيكل في تركيا ولا في اليونان أو في 2 مليون شيكل، طبعا هي طلع المصاري من راحت هناك، هاي المصاري كانت ممكن تنضخ في الاقتصاد المحلي وتشغل وتفتح مشاريع وتبني عمارات وتبني بيوت وتشغل ناس وتفتح دوائر كاملة لإنتعاش اقتصادي على كل المستوى. لكن هذه الأموال كلها عم تخرج خارج البلاد لأنه الناس بتخاف تنجح هون، بتخاف تورج إنه في معها مصاري. طبعا بدك تضيف على كل هذا إنه يعني اللي عم بيصير إنه كمان اللي عم بحاول يبحث عن مسار للنجاح أو مسار للمبادرة أو الطموح صار يطلع من البلد. يعني أحوله يطلع يشتغل في يسكن في حيفا أو في بلد مدينة يهودية من إنه يضل في بلد عربي. وهذا بالآخر يعني اللي عم بيصير إنه فقر بعزز جريمة وبعزز حالة الفوضى، وحالة فوضى وجريمة بتعزز الفقر في دائرة سحرية هون اللي عم طولت وصار صعب كسرها، اللي عم تحول البلدات العربية لجاتوهات. بالآخر طبعا يعني بس ملاحظة أخيرة في الآخر، كل هذا بالترجم على مستوى الدولي إلى انخفاض الإنتاج، على انخفاض إجراءات الضرائب، على تحول المجتمع العربي العالي اقتصادي على الميزانيات وعلى المؤسسات.
11: طب الآن وبعد يعني أن تم يعني توضيح على الأقل على المستوى المؤسسات، نحن نعرف هذه المعلومات، يعني كل من يراقب هذا يعني هذا الموضوع يعرف، ربما ليس بهذه الدقة ولكن يعرف التفاصيل أو المؤشرات العامة. السؤال الآن بعد ما اتضح هذا الرابط بين آفة الجريمة والكلفة الاقتصادية، هل يعني إلى أي مدى لنقول باعتقادك من شأن هذا التشخيص أن يؤدي إلى الذهاب خطوة أخرى إلى الأمام من جانب السلطات المؤسسات المعنية بإيجاد حلول على الأقل في المسار الاقتصادي؟ هل يعني كان هناك أي توصيات في هذا الصدد بالتقرير أو يعني باعتقادك ممكن التعويل عليه؟
12: التقرير يعني بالآخر التقرير صادر عن باحثين، ويعني في الباحث نجيب معمري يعني هو بتخيله كان يعني الباحث الرئيسي في هذا المجال من وزارة المالية اللي أشار لهذه البيانات. التقرير طبعا بينصح أنه بدون حل مشكلة العنف الخسائر الاقتصادية رح بس تتفاقم، يعني ما بدهاش روح للقاضي عشان نعرف انه الاشي بطلب معالجة سريعة جدا. والمسؤول الاول عن كل هاي الموضوع الدولة، يعني في الاخر باطار التقرير كمان في معطيات بيقول لك انه نسبة الجريمة في المجتمع العربي تقريبا في 2025 11 جريمة قتل لكل 100,000 شخص، وفي دول اخرى يعني هي 16 اعلى من صوت الفلسطينيين. وسبع أضعاف أعلى من الأردن وحوالي 10 أضعاف على الأقصى 20 ضعف أعلى من المجتمع اليهودي. طب هاي وهاي النسبة ارتفعت في ظرف 5 سنوات من 3 تقريبا 3 قتلى على كل 100 ألف.

0: 11 قتل في 4 سنين. طب يعني مش معقول انه العقلية العربية والعادات هي اللي هي السبب. في هون ايش اللي هو تقصير حكومي واضح، والدولة هي المسؤولة الاول عن اللي عم بيصير. واذا الدولة ما حلت هذا، ما تعاملت مع هاي التحدي كتحدي مركزي على مستوى دولي وعلى مستوى قرارات ومستوى حكومي، مش راح ينحل اشي. الاشي بتطلع الاشي اكبر من مجرد ان نعالجه او نتعامل معاه بادوات تبعت مجتمع او تبعت مبادرات مجتمعية ومبادرات محلية. هون في كارثة تصيب مجتمع، حالة طوارئ. اذا ما كان في تدخل على مستوى صناع قرارات وعلى مستوى دولي وعلى مستوى خطط حكومية شاملة، مش راح يصير اشي. يعني بس راح تتدهور الامور. وكل ولما نحكي احنا عن 19 مليار شيكل، احكي لك شو بالاخر الخلاصة. 19 مليار شيكل بالنسبة للناتج القومي الاسرائيلي هي فراطة. اوكي، يعني بعدنا مش واصلين بالنسبه للدوله انه يكون في هالتكلفه الكبيره. بعدها اللي مش معني يحل مشكله العنف في المجتمع العربي لألف سبب، مش راح يحل عشان تفضل العشرة او 19 شغل. يعني انه بعده في المجمل العام للاقتصاد الاسرائيلي هاي مش مبلغ. اوكي، بالنسبه للمجتمع العربي هي تحكي عن مبالغ مهوله جدا، ولكن لازم يحرك حل المشكلة هاي هو مش اللي راح يحرك الحكومة، مش الكفة الاقتصادية، إنما أشياء أخرى يعني ممكن الحديث عنها بفرصة أخرى. اقتصاديا هذا هو الثمن. اقتصاديا هاي الثمن بس راح يتفاقم إذا المشكلة ما انحلت، وراح تحول بلداتنا وقرانا لجتوهات فقر وجريمة اللي بس بتكبر وتزيد.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر على هذا التحليل، يعني ونتمنى فعلا أن تكون هذه برغم يعني سوداوية هذا التحليل بما يتعلق في التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، بداية حل ربما يعني من جانب المؤسسة الإسرائيلية أن تأخذ مسؤوليات على هذا الموضوع. الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصل للاقتصاد والأعمال السيد نبيل الأرملي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك نبيل،
0: نهاركم سعيد.
2: طيب إذن هذا التقرير الذي نشرته وزارة المالية يظهر إلى أي مدى بالفعل موضوع العنف والجريمة يؤدي لخسائر اقتصادية للدولة، ولكن أيضا كذلك للمواطنين العرب. هذا ما نلمسه يوميا من واقعنا في البلدات العربية، محلات تتعرض للابتزاز، لإطلاق النار، للإغلاق بسبب كل هذه التهديدات. ونريد لربما الوقوف مع أحد هذه النماذج. ينضم إلينا سيد عمر أبو ريا من سخنين، يعني لديهما مصلحة تجارية وكانت تتعرض باستمرار لإطلاق نار. صباح الخير سيد عمر.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
2: أولا شو المصلحة التجارية اللي كانت عندك، وياريت لو تحكي لنا قصتك علشان يعني نفهم شو اللي مريته في الفترة الأخيرة.
3: طبعا عشان ما حداش يحس إنه إحنا بنعمل دعاية. صباح الخير للجميع. اليوم أنا عندي محل ملابسي بسخنين بالجهة الغربية، وعباله كمان عندي مصلحة للمدام اللي عندي. اليوم للأسف الشديد مش أول مرة، مش ثاني ومش ثالث مرة، وين إحنا رايحين مش معروف. اللي بصير بسخنين، أنتوا عم تسألوا عن سخنين، وبصير يعني الوسط العربي كله، ولكن بالذات تحديدا بالسخنين، ومجرد مش حوادث متفرقة، إحنا هون أمام ظاهرة خطيرة اللي عمال تمس شعور الأمن والأمان في السخنين. اليوم المواطن البسيط صار يفكر مرة أو مرتين إنه هل يطلع على الشارع ولا ما يطلعش. فكم بالحري اللي عندي أنا بنات بيشتغلوا بالمحل، وفقدت كثير من البنات. إذا إحنا بنحكي عن أولادنا بدينيش يطلعوا، والبنات بدينيش يجوا على الشغل، وسخنين تعتمد زبائنها على خارج سخنين، فكيف هذا الزبون بدي يفوت على سخنين؟ اليوم هناك خطر معين. العنف مش جاي طبعا من فراغ، هناك أسباب واضحة. في هناك نحكي احنا دايما صنع بعدام بال 2026، يعني نحكي صنع 20 سنة نفس الموضوع، هو انتشار السلاح الغير قانوني وفش ردع وتراكم مشاكل اجتماعية وتراكم مشاكل اقتصادية، ومنسمع طلاق ومنسمع كل هذا بيؤدي. لكن بنفس الوقت هذا ليس مبرر ان رصاصة واحدة تكون تحل خلافات.
1: سيد عمر، أنت ذكرت أنه عندك أكثر من محل، وذكرت كمان أنك فقدت بعض الفتيات اللي كانوا يعملن في المكان، أعتقد يعني خوفا من أنه يتواجدوا في المكان بسبب يعني حالات إطلاق النار. يعني شو الوضع اليوم؟ هل أعدت افتتاح المحل؟ هل من تغييرات طرأت على المحلات؟
3: أختي العزيزي، لازم يعني ندون شغلي أهم، أنه هذا الشغل اللي أنا مشتغله أخذته من أبوي. وهذا الشغل أنا صلنا مع أبوي حوالي أكثر من 50 سنة، وأنا لوحدي 31 سنة في هذا المجال. اليوم أنا موجود بحيرة ما، شغل ما فيش، زباين بتفتش، عمال ما فيش عندي، أنا كيف بفتح عمال أسكر، 20 يوم جايين عيد، التزاماتنا مش عارفين إحنا نعملها.
4: وما فيش حلول.

0: أنا شايف في حلول، إن أنا شايف هل، لأنه لو إن المشكلة في سخنين أهل مكة أدعوا بشعابها، إحنا من صحيح. من حل مشكلتنا بدينا. المشكلة لازم تكمن من الهرمين الكبار اللي فوق، اللي هي لجنة المتابعة وأعضاء الكنيسة البلشانين بالمشترك. وأنا ما بديش أفوت أدخل في هذا الموضوع لأنه المقابلة مش على المشترك. قبل ما يحكوا على المشترك، في عنا هون في عنا عنف، في عنا مصايب جاي ومصايب صارت. يعني رصاصة واحدة ممكن إنه تدمر بيت كامل وتدمر 50 حواليه. فاليوم ما فيش لمين نحكي. المجتمع كمان لازم يأخذ موقف واضح. السكوت أحيانا بصير جزء من المشكلة
1: طبعا،
0: ولازم يكون في صوت واحد رافض للعنف، وخاصة بين الشباب لأنه هم المستقبل. يعني اليوم القوة مش بالسلاح، القوة إنك تبني وتخاطب على مستقبلك، لأنه هذه الرصاصة ما بتحلش مشاكل. ورغم كل التحديات هذه، أنا شخصيا كعمر أبو ريا أؤمن وبحذر شديد أن في هناك أمل كبير لسخنين. سخنين بلد الشهداء، سخنين بلد يوم الأرض، سخنين بلد قوية بأهلها، بناسها، برجالها، بأطفالها. وإذا كان هناك تعاون حقيقي بين الناس والجهات المسؤولة، نقدر نرجع نحس بأمان ونحمي أولادنا. لأنه بالنهاية إنه أنا بحكي عن الأمن والأمان، هو ليس مطلب، إنما حق شرعي إلي ولا أولادي ولا أقربائي ولا أصحابي. إحنا اليوم مشكلة ما فيش إلى حلول. يعني إذا نركن، مع احترامي على الشيخ الفلاني والشيخ العرداني ورجل الإصلاح الفلاني، ما ممكن يساعده. يعني ساعدوا في الماضي وتعبوا واتركوا بيوتهم، ولكن للأسف الشديد لليوم ما فيش ولا أي حل.
1: يعني بهذا النداء وبهذه الكلمات الصادقة والمؤثرة نريد أن نشكرك، ونضم صوتنا أيضا إلى صوتك السيد عمر أبو ريا من مدينة سخنين. شكرا جزيلا
2: لك. شكرا جزيلا لك.
1: طيب، إذن هذه الأصوات بالفعل، هذه الجريمة تنهش بنا جميعا في المجتمع العربي، بالمصالح التجارية، بالعائلات، بالجميع. وصحيح الملوم الأول والأخير هي مؤسسات الدولة والحكومة والشرطة، ويجب أن تقوم بدورها، ولكن أيضا يجب أن يكون هناك وقفة وتحرك وحساب أيضا ذاتي في داخلنا، في داخل البلدات العربية. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90. برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90. لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى

0: 10 5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: في متوين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: ثمان وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
4: إلى هذه القضية التي نتابعها باستمرار، هذه الزيارات والجولات العنصرية والاستفزازية من قبل عضو الكنيسة عن حزب الصهيونية الدينية زفي سوكوت. بالأمس كان له أيضا استفزاز جديد لأهالي طوبة زنكرية، اقتحم القرية للمرة الثانية هذا الأسبوع تحت طبعا حماية الشرطة، هو الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة. طبعا كل هذه الزيارات والجولات الاستفزازية تأتي دائما من كان من سوكوت أو من غيره، وكأنهم يأتون إلى طوبة زنكرية لمحاربة ظاهرة الابتزاز والخاوة. طبعا هذا يقلقهم فقط عندما يكون في البلدات اليهودية المجاورة وليس في المجتمع العربي. طبعا الأهالي تصدوا لهذه الزيارة ووقفوا في وجهه، ومن بينهم كان محمد هيبة الناشط السياسي والاجتماعي في قرية طوبة الزنكرية. صباح الخير.
3: صباح الخير.
5: صباح الخير محمد. صباح الخير سناء لكم ولجميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
3: أهلا بك محمد، يعني بداية لو تشاركنا بما حصل في قريتكم بالأمس، متى كانت هذه الزيارات الاستفزازية وما الذي جرى خلالها؟
5: يعني نحن نرى في ظل هذه الحكومة العنصرية الفاشية في الأربع سنوات الأخيرة، طوبة الزنكرية كانت عنوان لزيارات استفزازية. النائب تشفي سوكوت، هذا النائب العنصري الذي ترضع من مدرسة كهانة، قبل 5 أيام زار قرية طوبة ولم يعجبه المكان الوحيد أن يتصور فيه إلا جانب مسجد النور في الزنغرية. مسجد النور في الزنغرية للتذكير في سنة 2011 تم الاعتداء عليه وإحراقه من قبل المستوطنين، كان يسموه في جمعيات تدفيع الثمن، وأتى يصور فيديو. يعني أخبرنا بعضنا البعض نحن كلجنة الشعبية ومع رئيس المجلس أنها زيارة عابرة، ولكن ما رأيناه البارحة يعيد هذه الزيارة، يدخل إلى ساحة بيت ويحاول يعني أن يثير الغضب هناك لدى الشباب. تصدى له أحد شبابنا الذي كان هناك في ساحة هذا البيت وكم طرده. هذه الزيارات تأتي يعني متذرع بما يسمى بمحاربة الخاوة، ولكن لا نراهم هؤلاء الفاشيين العنصريين في زيارات عندما تكون يعني عمليات قتل في طوبة أو غيرها في المجتمع العربي.
3: وفي المقابل رأينا بأنه وصل تحت حماية الشرطة بالأمس، ما الذي فعلته الشرطة يعني خلال يعني هذا السجال؟
5: دائما قبل الدكتور قبل 7 أشهر زار طوبة الزنكرية آنذاك الوزير العنصري الآخر بني كبير، وكان تحت حماية مئات من أفراد الشرطة. البارحة أتى تشفي سوكوت وكانت برضو يعني العدد من أفراد الشرطة الذين يعني حاولوا أن يحموه في داخل قرية طوبة. نحن نعلم أن الانتخابات على الأبواب، وهذا ما يبحث عليه تشفي سوكوت وتشفي كفوغل وبين كبير وسموتريتش وكلهم يبحثون على الأصوات، وهذه نوع من النوعيات التي يعني يبحثون عنها حتى يأخذون ضغط الشارع. نحن ضد الخاوة وضد العنف وضد الجريمة، هذا الشيء يعني لا نقاش به، ولكن أصبحت طوبة الزنكرية عنوانا. وحتى أختي الكريمة وأخي الكريم محمد، طوبة الزنكرية يعني تدفع ثمن بعدها الجغرافي عن الجليل والمثلث والنقب بوجودها في منطقة الشمال لوحدها. تحدثت معكم في برامجكم كثيرا إنها نوع من السياسيات التي يستخدموها في منطقة الضفة على الاعتداء على الأهالي على هنا، ولكن هنا بذريعة أخرى نراها اليوم. الآن الحكم العسكري يريدون أن يعيدوه إلى النقب، وما نراه إذا استمرت هذه الحكومة في عملها ستستعمل نفس هذا الحكم في طوبة زغرية.
4: طبعا هذا يأتي بالإضافة إلى

0: توزيع كما رأينا سابقا في الجولات الاستفزازية هذه والاقتحامات من بنغفير وغيره, أيضا توزيع اخطارات هدم وأمور من هذا القبيل. هل يتم إخراج هذه يعني الإجراءات الاستفزازية أيضا إلى حيز التنفيذ, ولا كلها مجرد فقط مسرحيات لامتصاص غضب البلدات اليهودية المجاورة؟ محمد,
1: أربع عوامل هدم تم هدمهم في السنة الأخيرة بظل هذه الحكومة, وحاولنا كثيرا مع دائرة أراضي الصعيد.
0: أوامر هدم تم تنفيذها ليس فقط اخطارات.
1: نعم, أربعة أوامر تم تنفيذها. نعم, وحاولنا مع دائرة أراضي الصعيد الذي كانت يعني نستطيع الحديث معها وتجاوب, ولكن الذي كان يرفض هذه الحلول هو الوزير نفسه بنكتر, يعني رفض هذه الحلول. قبل شهرين تم هدم يعني بيتين للشباب من خيرة أبنائنا, أحدهم معلم مدرسة وشاب آخر والد لطالبات جامعات, وكانت حلول مع دائرة أراضي الصعيد في يوم الجمعة أن نجمد أوامر الهدم. بنغفير يوم الأحد رفض هذا التجميد وأمر أن يكون أوامر الهدم. حسب ما هو معلوم في طوبة الزنغرية أوامر الهدم موجودة في أراضي تابعة لدائرة أراضي الصعيد تم البناء عليها, ولا ويوجد لها حلول يعني مع دائرة أراضي الصعيد أن يدفعوا يعني يدفعوا ضريبة عليها أو يدفعوا مخالفة على أن استعملوا هذه الأرض. ولكن ما نراه في الفترة الأخيرة أن أوامر الهدم تستمر, حتى لدينا أمر هدم للأسبوع القادم, ولدينا في بعد شهرين أوامر هدم, وهذا ما نراه في مجتمعنا العربي البدوي في السنوات الأخيرة, هجمة شرسة وخاصة في أوامر البناء والهدم.
2: طب محمد, هل من خطوات يعني بالنظر إلى كل ما ذكرته قبل قليل من يعني خطوات استفزازية تستعدون إليها ربما باللجنة الشعبية المجلس المحلي, خاصة ونحن ندخل يعني فترة إطلاق حملات انتخابية قريبا, وهذه النوعيات من النواب المستفزين اليمنيين المتطرفين يعني لن يتوانوا عن استخدام هذه الوسائل لأغراض سياسية؟
1: أوكي, نحن الزيارات التي يقومون بها تقوم بها مفاجأة, ولكن نحن مهيئين لها. الحل الوحيد أختي بعد أربع أشهر أن نكون في صناديق الاقتراع ونخوض الانتخابات بقائمة عربية مشتركة, وهذا الحل الوحيد الذي نستطيع أن نحارب هذه الحكومة الفشيرة العنصرية.
0: نعم, طبعا لابد من الإشارة أيضا بأنك من بين طبعا الناشطين وكذلك أيضا القادة في القائمة العربية الموحدة, ولذلك أنت تتحدث أيضا في هذه القبعة, وهذه نقطة لافتة ومهمة في هذا الجانب. نريد أن نشكرك جزيل الشكر محمد هيبة, الناشط السياسي والاجتماعي من قرية طوبة الزنقرية. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس, صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي, تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 70 مزدحم من مفرق طمرة وحتى الناعمي, شارع رقم 65 من كفر قرع وحتى مفرق عيرون. بعدنا إلى ختام هذا النهار, أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث, في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل, في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي, طاهر يونس ومحمد زيدان, في الإنتاج ماجي علوطي, في التصوير والإخراج والديجيتال علي النصار وجواد العمري, وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد, والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم, دمتم بكل خير.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل.

0: الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار
1: محلولة. تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
5: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير محب لأهله.
6: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
7: بلدي.
8: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
7: آه يا بلدي.
9: صباح الخير من مدينة البشارة.
10: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. مقتل الشابين محمد وعبد الكريم الزبارقة بإطلاق نار في قلنسوة، ومنذ بداية العام 104 قتلى في المجتمع العربي. بعد انقطاع فرضته الحرب، مدن الضفة الغربية تشهد انتعاشا ملحوظا مع عودة الحركة التجارية والزائرين من الداخل. والمخاوف من عودة الحرب تربك حركة الطيران وتثير قلق المسافرين ووكلاء السياحة، وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. دقيقة ونصف بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 6 من أيار مايو. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. قتل الشاب محمد زبارقة وابن عمه عبد الكريم زبارقة في العشرينيات من عمريهما، وأصيب شابان آخران بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار مزدوجة وقعت الليلة الماضية بمدينة قلنسوة. وأفادت الفرق الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشفى، حيث أعلن لاحقا عن وفاة الشابين متأثرين بجراحهما الحرجة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. بذلك

0: ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 104 قتلى منذ بداية العام الجاري. كشف تقرير جديد لوزارة المالية عن التكلفة الاقتصادية للتصاعد الحاد في معدلات الجريمة في المجتمع العربي وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغت التكلفة حاجز 19 مليار شيكل سنويا. في حديثه لراديو الناس قال الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصلة للاقتصاد والأعمال نبيل أرملي، قال إن التقرير يطرح المشاكل والمعطيات دون التركيز على الحلول والمسؤولية ومسؤولية الحكومة عنها.
1: روح الطموح صارت الناس تخاف تنجح. كنا نسمع عن اللي بيصير اللي بفتح محل وثاني يوم يجوا يخبخوا، أو اللي بيقرر يفتح المشروع يعمر عمارة أو يشيل له عقاري ويجوا يهددوه، وهذا بيؤدي بنهاية المطاف لأنه أموال طائلة مئات الملايين ما تخرج كل سنة من المجتمع العربي لخارج البلاد. يعني كل اللي بيشتري بيوت خبرت مليونان ولا كثير، ليش؟ طبعا هي طلع المصاري ما راحت هناك، هاي المصاري كانت ممكن تنضخ في الاقتصاد المحلي وتفتح مشاريع وتبني عمارات وتشغل ناس وتفتح دوائر كاملة. طبعا بدك تضيف على كل هذا انه كمان اللي عم بحاول يبحث عن مسار للنجاح او مسار للمبادرة والطموح صار يطلع من البلد، يسكن في حيفا او في بلد مدينة يهودية، من انه يبدا يضل في بلد عربي. وهذا بالاخر يعني اللي عم بيصير انه فقر بعزز جريمي وبعزز حالة الفوضى اللي عم بتحول البلدات العربية لكتوها. بالاخر كل هذا بترجم على مستوى الدولي لانخفاض الانتاج، على انخفاض جبائة الضرائب، تحول المجتمع العربي العالي اقتصادي على الميزانيات وعلى المؤسسات. اذا ما كان في تدخل على مستوى صناع قرارات وعلى مستوى دولي وعلى مستوى خطط حكومية شاملة مش راح يصير إشي، يعني بس راح تتدهور الأمور.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية الخاص بتأمين حركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، مشيرا إلى إنجاز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران نحو اتفاق كامل ونهائي على حد قوله. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن القرار جاء بطلب من باكستان ودول أخرى، مضيفا أن الحصار سيبقى قائما بكامل قوته وتأثيره، بينما سيمنح مسار التفاوض فرصة لاستكمال الاتفاق وتوقيعه. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية وإحراز تقدم نحو اتفاق نهائي لإنهاء الحرب مع إيران، انخفضت أسعار النفط لليوم التالي، حيث انخفض خام برنت باتجاه 108 دولار للبرميل بعد تراجعه بنسبة 4% أمس، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 100 دولار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ودعا روبيو إيران إلى العودة للمفاوضات وقبول الشروط المطروحة، مشيرا إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعملان على المسار الدبلوماسي. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مطالب الولايات المتحدة غير واقعية، معتبرا أن واشنطن تتبع سياسة الضغوط القصوى ضد طهران في حين تتوقع منها العودة إلى المفاوضات والخضوع لشروط أحادية، وهو أمر مستحيل بحسب تعبيره. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إيران قبيل بدء العملية الهادفة إلى توجيه السفن ومرافقتها عبر مضيق هرمز، محذرة طهران من التدخل أو عرقلة الملاحة البحرية. وفي السياق أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران وضعت آلية جديدة لتعزيز سيطرتها على مضيق هرمز، تلزم السفن من خلالها بالحصول على تصريح مسبق والالتزام بالإجراءات المحددة قبل دخول المضيق. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي مع نظيره الصيني وانغ يي أمس في بكين التطورات الإقليمية والدولية بحسب وكالة شنخوا الصينية، وتعد زيارة الأولى لعيرقجي إلى الصين منذ اندلاع الحرب، وجاءت قبيل قمة الرئيسين الأمريكي والصيني التي ستعقد في بكين منتصف الشهر الجاري. وفي المقابل هاتف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقشا الوضع الدولي الحالي والعلاقات بين موسكو وواشنطن. أشارت تقارير فلسطينية في قطاع غزة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء وتدهور البنية التحتية واستمرار الحصار وسط مخاوف متزايدة من استئناف الحرب على القطاع. في حديث لراديو الناس قالت المواطنة سالي جبريل من غزة إن العائلات تواجه ظروفا معيشية قاسية في ظل صعوبة الوصول إلى المساعدات المحدودة.

0: صهري مين داك تدور؟ مين داك تحكي؟ قسماً بالله بتمشي جعبلك بفواكه وخضرة والله العظيم ما بتجيبها. إحنا بس عايشين من قل حكوا راح ترجع الحرب خز شو نخزن؟ بس نقعد في الدور شو نخزن؟
1: اعتبر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الخلاف ليس بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بل مع حزب الله، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل في وقت قريب جدا وفق تعبيره. وأضاف روبيو أن واشنطن تأمل في جمع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية إلى طاولة حوار بوساطة أمريكية، مشددا على ضرورة أن يمتلك الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية القدرة والإرادة لنزع سلاح حزب الله والعمل للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في حادثتين منفصلتين عدة صواريخ باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. في وقت سابق قال الجيش أن قواته دمرت خمس مسارات تحت الأرض وآلاف البنى التحتية التابعة لحزب الله، إلى جانب مقتل أكثر من 250 مسلحا خلال اشتباكات مباشرة وغارات جوية والعثور على مئات الوسائل القتالية وفق بيان الجيش. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 19 من مايو أيار وفق قرار رسمي دخل حيز التنفيذ. وبحسب القرار يأتي التمديد في ظل استمرار الأوضاع الأمنية مع الإبقاء على الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للجهات المختصة لمراجعة التعليمات خلال هذه الفترة. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح خلال ساعات الليل ويكون الطقس باردا. ختام النشرة، الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: كانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة في جولة محدثة على آخر التطورات والأخبار. طبعا بما يتعلق بالعنف والجريمة، نذكر قتل الشابان محمد زبارقة وابن عمه عبد الكريم زبارقة وهما في العشرينيات من عمرهما، فيما أصيب شابان آخران بجراح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار مزدوجة وقعت الليلة الماضية في مدينة قلنسوة. مع هذه الجريمة المزدوجة منذ بداية العام قتل 104 قتلى من أبناء المجتمع العربي. بعد لحظات سيكون معنا الزميل ومراسلنا في منطقة المثلث والمركز ضياء الحاج يحيى للوقوف على آخر التطورات والتفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة. وإلى موضوع متعلق بطبعا التسوق في الضفة الغربية ومدن وبلدات الضفة الغربية التي تشهد في الآونة الأخيرة إقبالا ملحوظا من الزوار والمتسوقين من داخل الخط الأخضر، ويأتي ذلك بعد فترة انقطاع طويلة فرضتها الحرب، ما يعكس تحسنا نسبيا في الحركة الاقتصادية وعودة تدريجية للحياة اليومية في الأسواق والشوارع خلال الأيام الماضية. عن هذا الملف بداية ينضم إلي الأستاذ منصور دروشي ناشط سياسي واجتماعي من بلدة إكسال. أستاذ منصور صباح الخير.
1: صباح الخير عزيزة لك ولجميع المستمعين بالناس.
0: أهلا فيك معنا. يعني بداية وبما يتعلق بهذا الموضوع، بنقدر نقول بعد فترة طويلة من القطيعة وربما القلق، الناس هيك تعود لزيارة مدن وبلدات الضفة الغربية، برأيك شو بتقولوا هاي العودة عن هذا المزاج العام داخل المجتمع العربي، وقديش فعليا هيك انكسرت ربما يعني حالة الرهبة اللي فرضتها الحرب ومنعت الناس من أنها تقدر تتواجد في الضفة الغربية؟

0: صراحة أختي العزيزة، فترة الحرب يعني الناس ما قدرت تنزل على منطقة الضفة، السلطة الفلسطينية بسبب الإغلاق، ولكن بعد ما تم فتح المعابر يعني الناس يعني بالمؤاخذة زي ما بيقولوا هرولت إلى منطقة الضفة والسلطة الفلسطينية.
1: صحيح.
0: يعني يوم السبت يعني مشاهد قشر لها الأبدان من حركة السير المتوجهة إلى معبر الجلمي. يعني حركة السير تصل منطقة العفولة وداخل جنين وطولكرم ونابلس، تشعر حالك انك انت داخل الخط الاخضر. يعني انا ابن كسال بفكر حالي بكسال قد ما بشوف ناس من كسال بتسوقوا بالضفة الغربية بجنين مثلا
1: لهذا الحد. ومع العلم استاذ منصور انه الناس بتعرف قديش بيكون في ازمة على الحاجز بالذات يعني للدخول لجنين، ولكن مع ذلك عم بتواجدوا وبتوافدوا مثل ما بتقول
0: أختي العزيزة، جهاد ومعاناة كمان. عن جد يعني معاناة مبالغ فيها يعني، بس الناس أصرت إنه تنزل على جنين أو عنابس أو عطل كرم أو عقل كلية. يعني حتى لو هذا الإشي بكلف من وقت نهار كامل.
1: طب من هاي النقطة اللي عم بتقولها أستاذ منصور وحضرتك هيك يعني مطلع على التفاصيل، يمكن تحكي كمان مع الناس ومعارفك اللي عم بيهتموا، مثل ما قلت رغم هاي المشقة والمعاناة إن يتواجدوا في جنين وعلى الحواجز والإشي بأخذ ساعات مرات عشان تقدر تدخل وتخرج، قديش بتفكر إنه يعني بالنسبة لأبناء مجتمعنا العربي هاي الزيارات لمدن وبلدات الضفة بتحمل بعد اجتماعي وبعد وطني مش بس استهلاكي وتجاري، مع أنه رح أسألك كمان عن موضوع غلاء المعيشة.
0: أختي العزيزة، أهل الضفة الغربية بالوقت هذا هم بحاجة ماسة لنا، بحاجة ماسة لنا يعني مبالغ. يعني إذا تشعر يعني كيف الأوضاع عندهم، أوضاع مأساوية. أوضاع يعني نحن ما مصدق الله وانت يفتح الحاجز عشان ننزل على المناطق السلطة الفلسطينية، هم بحاجة ماسة لنا. أوضاع يعني محزنة صراحة، أوضاع يعني الحرب أثرت عليهم بشكل سلبي كبير.
1: صحيح. وإحنا يعني بالمناسبة مش بس هذا الوضع ينطبق على مدن وبلدات الضفة الغربية، أيضا على مدينة القدس، ولهيك في كتير الآن يعني مبادرات إنه الناس كمان تنزل وتزور البلدة القديمة وتتسوق وتدعم التجار والمصالح.
0: أنا أختي العزيز، أنا مندوب قوافل الأقصى منطقة المرج، يعني إحنا كل أسبوع من سير حفلات مكفولة للمسجد الأقصى المبارك للصلاة والتسوق. للصلاة والتسوق يعني كمان.
1: الله يعطيك العافية. وكيف عم تسمع ردود فعل الناس؟ قديش بالنسبة إلهن فعليا يعني هيك في أكثر من دافع لأن يزوروا، خلينا نحكي هيك بشكل خاص على بلدات ومدن الضفة الغربية، وخلينا نحكي كمان أستاذ منصور على كل موضوع غلاء المعيشة، وإنه يعني الأسعار بالنسبة لرب الأسرة اليوم والمستهلك غير منطقية هون. يعني حتى السلة الغذائية بيقدر إنه يشتريها بفارق ملحوظ جدا في الضفة الغربية.
0: أختي العزيزة، الأسعار بالضفة الغربية يعني أقل من عنا، أقل إيش 40% يعني. كل سلعة تقريبا، أغلب السلع أغلب السلع أقل من عنا 40%، مع أنه في سلع نفس السعر تقريبا، بس الناس بدأت تنزل. حتى لو الأسعار نفس الأسعار، الناس بدأت تنزل على الضفة الغربية.
1: هذا اللي عم تسمعه أستاذ منصور يعني من الناس؟
0: نعم يعني حتى لو الأسعار بالضفة الغربية أغلى من أن الناس مصرة أن تذهب إلى الضفة الغربية للتسوق ولقضاء حاجاتهم جميعا داخل الضفة الغربية.
1: ومن اطلاعك وين أكثر إشي عم بيكون في إقبال؟ يعني في جنين، في نابلس، في طول كرم، في ناس اللي بتنزل كمان على الخليل، وين أكثر إشي الناس هيك من منطقتك يعني؟
0: من منطقتنا أكثر إشي على منطقة جنين، الأقرب جغرافيا.
1: وعلى الرغم زي ما حكينا من كل الصعوبات على الحواجز والمشقة. أستاذ منصور، بدنا نشكرك على هاي المشاركة معنا والحديث عن هذا الموضوع. تفضل.
0: كمان ملاحظة صغيرة فقط.
1: تفضل.
0: يعني على فكرة أنا يوم السبت كنت بجنين، أنا وعائلتي وبنتي. أنا يعني خروجي من جنين لتنى وصلت الحاجز 6 ساعات ونص.
1: 6 ساعات ونص كان يعني الطريق من لما قدرتوا تخرجوا من جنين لتوصلوا للدار؟
0: لا، من جنين لتنى وصلت الحاجز اللي بطلع السيارات على إسرائيل. أنا وصلت الحاجز الساعة 7 إلى 5، سكروا البوابة، أنجبرت أرجع طريق جبارة. يعني كمان بوجه ملاحظة لمحافظ جنين إنه يعمل شوية نظام عند العودة من جنين إلى أراضي الداخل. هذا وخيطة.
1: بس هذا الموضوع واضح لك يعني مش متعلق بس بالجانب الفلسطيني وبالمحافظ، ولكن احنا اكيد
0: نعم بضيقوا علينا على المعبر، يعني على المعبر كثير بضيقوا علينا. يعني معاناة المعبر يعني بتشعر فيها يعني عنصرية لدرجة كبرى.
1: من يعني وضح لي أكثر شو يعني عنصرية لدرجة كبرى؟
0: يعني أزمة السير، يعني بمشوا السير على أقل من مهلهم. يعني يوم السبت رجعوا يمكن 300 سيارة إلى طريق جبارة، يعني يعني مسافة كمان 3 ساعات سفر.
1: وهذا على فكرة بالمناسبة بنسمعه، يعني بنسمع هذا الموضوع أيضا مش بس بما يتعلق بجنين، في ناس كمان اللي بترفع فيديوهات ومقاطع يعني على الحواجز وكل هاي الصعوبات. احنا بدنا نفحص هذا الموضوع، وبدنا نشكرك انك شاركتنا أيضا بهذا الجانب أستاذ منصور دراوشي الناشط السياسي والاجتماعي من إكسال، هذا بما يتعلق بيعني التوافد لجنين، وكما تحدثنا يعني هيك الزوار والمتسوقين من داخل الخط الأخضر في الآونة الأخيرة وبعد فترة انقطاع فرضتها الحرب الأخيرة أيضا يزورون الضفة الغربية. الآن نتحدث لعضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية في جنين الأستاذ ثائر الأنيس، ينضم إلينا. أستاذ ثائر صباح الخير.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين.
1: أهلا فيك معنا. يعني جنين تحديدا عاشت ظروف اقتصادية وأمنية مش سهلة بتاتا خلال الأشهر الأخيرة، اليوم هيك من جانبكو قديش عم تلمسوا فعلا أنه في عودة حقيقية ل يعني هذا المشهد اللي كان فيه التسوق وتحريك عجلة التجارة والاقتصاد في المدينة؟
2: يعني أول إشي صباح الخير أختي العزيزة، أول إشي للأخ منصور، إحنا يعني أنا سمعته وكان يحكي بمرارة، وأنا مقدر وأقول لك يعني شغلة ثانية حكينا في المرة السابقة إنه إحنا في جنين بنحترم وبنقدر كل والجميع أخواننا في 48 اللي بيزورونا واللي بيزوروناش، لأنه للأماني الأماني المعاناة اللي بيعانوها على المعبر مثل ما تفضل، لأنه بحكي لك أنا صحيح. 7 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات حتى ساعة ساعة من جنين لمعبر الجلمي دقيقتين ونص، تأكل مع الزلمي 5 ساعات، والله العظيم أقسم بالله إنه إشي بيقهر وإشي بخلي الواحد يطلع عن طوره،
1: ومش سهل على الناس بالذات اللي بتنزل مع أطفالها وعائلاتها وكبارها.
2: طبعاً لما يعني بيكون واحد كبير بالسن بيكون مع أطفال بيكون معه، ولما بوصل المعبر بسكر المعبر وبروح بلف لف عجبارة، بده يلف كمان 3 ساعات 4 ساعات لفة، الله يكون بالعون. هذا كل ياتو الحكي اللي أتفضل فيه الأخ اللي كان يحكي معك قبل شوي مع الناس اللي بتيجي وبتحكي، كل ياتو سببه ومعيقاته التباطؤ المتعمد على معبر الجلمي.
1: نعم.
2: ليش متعمد؟ ما حد بعرف. طب ليش بتعملوا هيك؟ ما حد بعرف. اعمل يعني اعطونا أسباب، ما في جواب. بنطالب بأيام زيادة لدخول إخواننا بال48 على مدينة جنين، بحكي لك بننظر بالقضية وللأسف الشديد وبعدهم بنضرب بالقضية.
1: طب أستاذ ثائر اليوم بدي أسألك يعني مع العلم، وكمان أستاذ منصور هيك أشاد بهاي النقطة، أنه الناس مصرة على الرغم من أنه في مشقة وفي انتظار على الحواجز يعني بالدخول والخروج من جنين، ولكن الناس مصرة وبتدخل على البلدي وكتير بتنبسط بوقتها وكمان بتتسوق. شو القطاعات اللي بلشتوا هيك تشعروا أنها عم تتنفس اقتصاديا وإن كان بشكل جزء بشكل نسبي مع عودة يعني الأهالي من الداخل لأن يدخلوا لجنين؟
2: أختي العزيزة، جنين خلص، جنين يعني احنا بنلاحظها وبنقدرها انه جنين صارت في برنامج اخواننا في 48 انه لازم ازور جنين. ليش بدك تزور جنين؟ خلص انا بحب جنين. في واحد حتى قبل يومين وديناها على جروب عندنا، جروب الغرفة التجارية الله يرحمها، بحكي لها شاب عفوي هي من 48 والله من ذاكر من وين هي، بحكي لها لو ركبوا لك جنحان انت وين بتروحي؟ صفنت هيك قالت له على جنين. تخيل يعني جاوبت جواب، هي كبيرة بالسن عمرها بحدود يعني بآخر الخمسينات، قالت له بروح على جنين. فتخيلي قديش احنا في العلاقة الربط بيننا وبين اخواننا في 48 بعيدا عن التجارة وبعيدا عن الاقتصاد، احنا في بيننا علاقة اجتماعية قوية بين اهل جنين واهل 48. احنا يعني ما بنقول لك احنا شعب واحد واحنا علاقتنا اهل،
1: وهذا هذا التواصل ولا مره انقطع استاذ ثائر مع العلم انه في كثير صعوبات وفي
2: لا بحرب ولا بانتفاضه ولا

0: كثير، واحنا وان شاء الله رح نضل هيك ان شاء الله رب العالمين
1: ان شاء الله. اليوم انتم كيف شايفين صوره الوضع؟ شو عم تسمعوا من التجار؟ هل في امور معينه يمكن بتتغير من ناحيه ترتيباتكم في الغرفه التجاريه بما يتعلق بهذا هيك التوافد اللي احنا كمان دائما يعني ما بنشجعه وبنسمع انه الناس بالنسبه الى كمان هاي الزياره مهمه على كثير مستويات وابعاد وبالنسبه لهم متنفس وايضا بتسوقوا.
0: جنين قاعدة بتتعافى شوي شوي من ناحية البنية التحتية اللي تدمرت خلال الحرب وخلال الاجتياحات اللي كانت تفوت على جنين. الحمد لله رب العالمين اليوم الشوارع مزفتة، الأرصفة مزفتة مرتبة، بزرعوا أشجار. وكمان احنا جايين عنا في اشي اسمه من هون لشهر زمان راح يكون في اشي اسمه سوق السبت. هذا معمول خصوصي لإخواننا في 48.
1: وين راح يكون وشو ميزته؟
0: هذا رح يكون على شكل سوق شعبي على شكل بوثات. يجوا الناس اللي خلنا نقول عندهم منتجات محلية مصنعة بيتية، رح يكون في لهم مجمع خصوصي، رح يكون تحت دوار يحيى عياش. رح يكون هناك خلال رح يكون الأمور يعني رح توكل شهر شهر ونص عمل لين بنا ويترتب ويتساوى. سميناه سوق السبت بس لأنه إخواننا بال 48 بدخل يوم السبت وخصوصي سميناه السبت، وإن شاء الله إحنا رح نسميه سوق الشهر.
1: إن شاء الله. الله يعطيك العافية. خليني أسألك بسؤال أخير أستاذ ثائر، يعني قديش عم تسمعوا اليوم في الغرفة التجارية إنه عند التجار، مع إنه يعني مع الأسف بدنا نقولها بوجع وكأننا متعودين على هذا الوضع، ولكن قديش في هيك تخوف إنه هذا الانتعاش يكون هش وهو دائما لأنه مرتبط يعني بالأوضاع الأمنية وممكن إنه تعود الأمور أيضا لحالة الركود اللي كانت مع أي تصعيد أمن جديد، يعني كمان هيك التجار في حالة من القلق كل الوقت؟
0: بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن القلق والأرق والتوتر موجود على طول، لأنه الوضع الاقتصادي حاليا خلينا نكون صريحين سيء جدا ومن أسوأ لأسوأ. تخيلي أنت عندك 500,000 عامل ما بفوتوا على شغلهم في 48. تخيلي ما تبقى الموظفين اللي هون يا بكبر ربع راتب يا ثلاث راتب يا نص راتب. يا دوب يكفي القروض اللي هو ماخذها الزلمة أو الموظف أو يا دوب بتكفي أموره الأساسية. صحيح. فما بالك التاجر، يعني شو بده يعمل التاجر؟ لا حول له ولا قوة. وإحنا بنكون إن شاء الله أن ربنا بيعدل الأوضاع وتحسن الظروف
1: الله يصلح الحال وبس تكون الأوضاع أحسن على الجميع.
0: اللهم آمين.
1: بدنا نشكرك جزيل الشكر، نقولكم يعطيكم العافية أيضا وشكرا لك على هذه المشاركة.
0: أهلا وسهلا.
1: الأستاذ ثائر الأنيس عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية في جنين. طيب من هذا الملف نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الأولى من غرفة الأخبار من راديو الناس.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: سحر أرقى المفروشات أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات.

0: مزيد من المعلومات زوروا موقع كاكال.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
4: غرفة الأخبار مع فافشيني.
5: ثلاثون دقيقة بعد التاسعة من صباح هذا اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات وموضوعات الساعة الأولى. قتل الشابان محمد زبارقة وابن عمه عبد الكريم زبارقة وهما في العشرينيات من عمرهما، فيما أصيب شابان آخران بجراح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار مزدوجة وقعت الليلة الماضية في مدينة قلنسوة. مراسلنا في منطقة المثلث والمركز الزميل ضياء الحاج يحيى ينضم إلينا. ضياء صباح الخير.
6: بخير لك عفاف ولكل المستمعين.
5: أبدأ معك يعني بالمعلومات المتوفرة حول الضحيتين المصابين وتفاصيل هذه الجريمة.
6: نعم، يعني حتى هذه اللحظات الضحيتان يعني مصابان بجروح وصفت بالخطيرة والحرجة، وأيضا نتحدث عن قتيلين محمد وعبد الكريم زبارقة، هما أبناء عمومة من مدينة قلنسوة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الجريمة وقعت في مدينة قلنسوة على أطراف المدينة بالقرب من الشارع الرئيسي الممتد إلى شرقي مدينة قلنسوة. بحسب التفاصيل فإن دراجة نارية كان عليها ملثمان وأطلقا الرصاص من مسافة قريبة تجاه الضحايا وأصابا اثنين بجروح بالغة الخطورة، قتلا على الفور من شدة الإصابة. طبعا بحسب التفاصيل المتوفرة أيضا من سكان مدينة قلنسوة فإن الإطلاق الرصاص يعني كان بكثافة وسمع في أرجاء مدينة قلنسوة والمنطقة، والحديث يدور يعني كما ذكرنا عن دراجة نارية التي لاذت بالفرار. طبعا الضحايا كانوا في داخل مركبة، جزء منهم حاولوا الهروب سيرا على الأقدام، ولكن وفق التفاصيل المتوفرة فإن أحد المسلحين قام بمطاردة أحدهم وإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة حتى قتل على الفور. الشرطة يعني لم تحدد خلفية هذه الجريمة بشكل واضح، فيما قالت أن الخلفية تدور حول نزاع بين عائلات، ولكن طبعا كنا عند عائلة الضحايا عفاف، وعائلة الضحايا يعني ترفض بشدة بيان الشرطة وتقول أن العائلة ليس لديها أي خلافات مع أحد، ولا حتى يعني الشباب لديهم أي خلفية جنائية أو خلفية نزاعات. طبعا حتى هذه اللحظات عائلة زبارقة تعيش في حالة من الصدمة، يعني وتحديدا بأنها لم تعرف الخلفية التي قتل فيها الاثنين. طبعا الحديث كما ذكرنا يعني عن شابين يتعلمان في الجامعة وأنهيا يعني الدراسة منذ فترة قصيرة، وحتى هذه اللحظة يعني عائلة زبارقة في مدينة قلنسوة في حالة من الضبابية والصدمة في هذه الجريمة، فيما يعني تقول العائلة أن حتى هذه اللحظات لا يوجد لديهم أي ترصيد حول هذه الجريمة أو أي معلومات. فلنستمع إلى ما قاله علي زبارقة أبو جبر في حديث لراديو الناس.
7: جريمة ما كل حد متوقعها أصلاً.

0: ريمة شباب صغار لا عمرهم سووا مشكلة ولا أهلهم عمرهم سووا مشكلة في هالبلد، وإحنا حبايب وقرايب مع أهل قلنسوة كلياتهم، فيش بيننا إلا المحرمات. هذه كانت مفاجأة، والكل بتحسب الله، وهذا الموجود. يعني بعدين أنا ودي أقول اللي بيعملوا الإشاعات هذول وبيأخذ كل شيء على عاتقه وهيك، وهذا مشكلة وهذا عبريان يموت، وهذا هذا الكلام فيش منه خالص، لا في عبريان يموت ولا في مشكلة ولا واحد عمره سوى مشكلة مع واحد. هذول شباب راحوا ضحية للجرم والإجرام وللناس اللي ما بيخافوا الله. وبعدين روح اسأل في قلنسة عن أبهاتهم، مين أبهاتهم؟ يمكن هم صغار هذول ما حدش بيعرفهم، عمرهم ما سووا مشكلة في حياتهم كلها. هذا الموجود شو نسوي يعني؟ بعدين في النهاية يا أخي كله ببين، نتروى نستنى لتحقيقات البوليس ونشوف ايش نسوي. يعني مش مركنين عليهم، أنا بقول بصراحة ما احنا مركنين عليهم بالمرة، كذبين. أما إذا بدهم بيطلعوا المجرم، إذا بدهم إياه بيطلعوه. الساعة صغار لا فاتوا جامعة ولا أي شيء، كلهم ثانوية ودمروها على الجامعة، معروفين وهي عمرهم ما سووا مشكلة ولا مع إنسان في الدنيا. هاي الموجود ايش نسوي يعني؟
1: إذن استمعنا للأستاذ علي الزبارقة وهو قريب الشابين اللي قتلاه مساء أمس أو في الليلة الماضية في مدينة قلنسوة، ويعني أجرى هذا الحوار معه الزميل مراسلنا في منطقة المثلث والمركز ضياء الحاج يحيى. طبعا نحن نتابع في هذه الجريمة، وفي حال يعني وردت أي تطورات أو مستجدات إضافية نوافيكم بكل التفاصيل على مدار نشراتنا الإخبارية وبرامجنا. إلى موضوع آخر، وفي نقلة حادة نعود لكل ما يعني يتأثر بالحرب على إيران. سجلت أسعار الفستق ارتفاعا حادا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مدفوعة بتراجع الإمدادات من إيران في ظل الحرب وتعطل سلاسل التوريد، حيث تعد إيران للي ما بعرف هاي المعلومة من أبرز منتجي الفستق عالميا بنحو 20% من الإنتاج، ما ينعكس على أسعار المكسرات مع انطلاق موسم الأعراس. نتحدث عن هذا الموضوع وينضم إلي الأستاذ أمير أبو طايع من أصحاب محمص أبو طايع. صباح الخير أستاذ أمير.
2: صباح النور.
1: بداية هيك احكي لنا يعني عن هذا الارتفاع في الأسعار، قديش ملحوظ عليكم كأصحاب محامس كمستوردين، وكيف عم تتعاملوا مع هذا الارتفاع اللي أكيد كمان المستهلك والناس شاعري فيه؟
2: الأسعار كتير عم تطلع، يعني هي بلشت من فترة الكورونا والحرب يعني أثرت بشكل ملحوظ. وبالنسبة للفستق الحلبي، الفستق الحلبي زي ما أنت حكيت هو يشكل يعني 20% من المنتوج العالمي بدولة إيران، وهذا الإشي يعني أدى لتضخم وارتفاع، وطبعا النقل يعني هو يعني عامل كتير بأثر على الأسعار.
1: يعني هاي معلومة مش كتير الناس بتعرفها أمير، نسبة من الفستق الحلبي اللي بتوصل للبلاد بتوصلنا من إيران، يمكن مش بشكل مباشر، ولكن يعني
2: مش بشكل مباشر، هي بتيجي بشهادات دول أخرى اللي هي صديقة لنا للدول يعني، بس هي هي تشكل يعني نسبة جدا كبيرة،
1: نسبة جدا كبيرة. طب أمير شو يعني أعطيني كيف بتتراوح اليوم الأسعار، وإذا بدنا نقارنها حتى يعني قبل فترة الكورونا، لأنك عم تحكي إنه هاي الارتفاعات بلشت من تقريبا 6 سنين.
2: صحيح، احنا صلنا فترة من عاني كتير من تضخم، يعني مثلا الفستق الحلبي المكسر اللي هو يستعمل اكتر الحلويات مش لعنا المحامس، كانت الكيلو بستين وسبعين شيكل، اليوم انت بتحكي جملتها 125 شيكل.
1: الكيلو صار 125 شيكل، يعني كان طبعا قبل 6 سنين تقريبا 60 شيكل. اكتر من الضعف.
2: أكثر من الضعف، والواحد قديش يعني بده يرفع الأسعار. كبريتنا دائما كان يحكي الغلا ما بنبيع مرتين
1: يعني وكأنه هون بدكم تحافظوا على معادلة صعبين، وأنت كصاحب محمص بدك يكون في ربح وإن كان بسيط، ولكن أيضا بدك تراعي لأنه يعني هاي من الأمور اللي الناس بتطلبها وبتستهلكها.
2: صح ومظبوط، هو كل المكسرات وإشي تنوي بكل بيت، بس اليوم يعني فيش حدا بيحرم حاله، وكل واحد يعني أول على آخر دي يشتري الشغلة.
1: طب أمير مع أنه عم نقول يمكن هي إشي ثانوي ومن الأمور اللي الناس بتقدر إذا هي شوي يعني مزنوقة ماديا تحطها على جنب، بس كيف تغير موضوع قديش الناس بتشتري؟ يعني أنتوا حاسين أنه ناس صارت تقلل من الاستهلاك والشراء؟
2: طبعا اليوم بكل بيت صار في زي ميزانية محددة، هالميزانية بتتقسم على الشغلات الضرورية والأساسية، وما تبقى من شغلات

0: معنوية بتيجي على على على يعني شغلنا احنا.
1: طب واحنا عم نحكي على السعر اللي صار اكثر من الضعف، ما في بدائل اخرى؟ يعني كتير مرات في منتجات ثانية كنا نسمع انه بصير في استيراد، اذا انا متذكر صح، على سبيل المثال الكستنة، انه في باسعار اقل بس يعني نوع ثاني. بموضوع الفستق ما فيش هيك بدائل؟
0: موضوع الفستق الحقبة من منطقة يعني تركيا وايران وهذيك المنطقة، هي بتيجي احسن جودة والنوع الاخضر المنيح. ففي بدائل بس دائما يعني البدائل هي تختلف، يعني
1: صحيح. يعني الناس يمكن تحسها اقل جودة فبالتالي مش كتير راح يحبوا انهم ياخذوا البديل.
0: طبعا ناحية جودة الاشي بيختلف، فبالتالي يعني الناس بتفضل انه تشتري جودة بدل ما تشتري مرة بالجمعة تشتري مرة بالشهر.
1: صحيح، او كمية اقل
0: كمية أقل.
1: أمير، إحنا إسا مقبلين كمان على موسم مناسبات وأفراح وأعراس وتخريج، قديش عادة بمثل هذا الموسم كان في إقبال أعلى يصير بنسبة شراء المكسرات والفستق عوج الخصوص، وشو متوقعين أنتوا لهاي السنة؟
0: طلع اليوم كل إشي إحنا كنا متعودين عليه اختلف. اليوم صارت الناس أكثر تشتري حاجتها وتخسر قديش أكثر، يعني بعرفش فيش توقع صراحة. ما في يعني نيشة معينة احنا ماشيين عليها، احنا يعني زي ما الناس بتجرب عم نجرب معهن يعني.
1: أيوة.
0: كتير الاشي عم يعني تختلف كل المعادلات.
1: واضح. طب أمير احكي لي شوي، انتو كأصحاب محامس وأكيد بطبيعة الحال كمان يعني بتحكوا مع أشخاص اللي بيشتغلوا بنفس هذا المجال، كيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع؟ يعني احنا قبل شوي حكينا على موضوع معادلة مش سهل اليوم تحقيقها، يعني بدك شوي تحافظ على نسبة ربح بنفس الوقت الأسعار بكل الأحوال هي غالي، فيعني كيف عم بتحاولوا توازنوا؟
0: احنا بالفترة الأخيرة يعني مش بس احنا وسائر المصالح يعني يعني عايشين كفافة يومنا، مرة كان المصالح اللي هي تعكس يعني عائد مادي كبير على أصحاب المصالح، اليوم لا، اليوم الواحد يعني عايش هو أكثر بدي يخدم الناس، بدي يحافظ على جودة الخدمة اللي احنا نقدمها للناس، وبنفس الوقت نحس بالناس يعني بالآخر يعني لكل إشي في حد أقصى.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: يعني برضو إحنا ندفع الثمن، ويا ريت الموضوع بس هو يعني على الفستق ولا على هاي الإشي، الغلاء هو عالمي على كل المواد الخام، على الزيت، على السكر، على كل هاي الشغلة. صحيح. هاي كله هذا غلاء عالمي. صحيح. هذا هاي زي حمل يعني باكج معين اللي هو بالآخر بتترجم بالسعر وبالآخر المستهلك هو اللي بدفع الثمن.
1: صحيح. طب أمير بما أنه عم نحكي على غلاء عالمي، يعني ممكن بنسمع مرات كتير من أصحاب مصالح بيقولوا أنه المستهلك بسمع عن ارتفاع عالمي بس أنه مش عن جد هو فاهم أو مقتنع ليش الأسعار قفزت بهذا الشكل، في هيك نقاشات بتصير مرات مع الزبائن أو أنه بيطرحوا سؤال منطقي، يعني أنه بيسألك قديش الكيلو بدك تقوله 125 بده يقولك ليش هالقد، شو بتحاولوا تشرحوا
0: لأنه
1: إيش؟
0: ليش إنه هن لازم يكونوا على دراية باللي قاعد بصير بالعالم، وهنا يعني السبب واضح، مش إنه إحنا أجينا من راسنا نرفع الأسعار.
1: مزبوط.
0: سبب واضح واضح واضح. ليش يعني وصلنا لهون؟ سبب إنه هو غلاء عالمي، وهذا الغلاء بالآخر هو المستهلك بدفع الثمن.
1: صحيح. وأصحاب المصالح كمان اللي صاروا هيك رهيني لهاي التقلبات العالمية والتطورات العالمية. يعني أمير صحيح. احنا بدنا نشكرك على هاي المشاركة معنا،
0: وإن شاء الله احنا بنتمنى انه يعني الحياة ترجع عبساطتها زي زمان،
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: والناس اهم مش تحب بعض، وان شاء الله يعني انه هاي الحروبات كلها بتنتهي.
1: هذا اللي بنتمناه، واحنا دايما دعاة سلام ومنكرر هاي الأمنية، ومنقول كمان الأسعار ترجع زي زمان مش غلط، لانه الناس عن جد تعبت كتير من هذا الغلاء، وزي ما حكينا بكل الأمور وبكل المستلزمات والمنتجات. أمير أبو طايع شكرا جزيلا من أصحاب محمص أبو طايع، طبعا تحدثنا عن هذا الغلاء بشكل خاص كل ما يتعلق بالفستق، الفستق الحلبي، وكذلك أيضا أسعار المكسرات على المستهلك وعلى صاحب المصلحة. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة، أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
6: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
5: ليش وعندهن؟
6: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
5: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
6: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
5: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى صباح الخير من كفركنا العامري، كفركنا المحبي للغير ومحب لأهله.
9: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
10: بلدي.
11: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
12: يا بلدي.
13: صباح الخير من مدينة البشارة.
14: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
15: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
16: ست وأربعون دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى الوقفة التحليلية ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي محمد بجاد، لمدير الأخبار في راديو الناس. عم بعمل رياضة صباحية شوي في الخلفية، خسارة إنكم مش شايفين.
17: وفي كاميرات بس أنا مش ببث مباشر.
16: صباح الخير يا مجاد.
17: يسعد صباحك. أنا عفاف.
16: طيب أنا مش يعني مش عارفة أفرق فرق الوقت، لا هقول لك بأي نفسي نام أو صح. الرئيس ترامب يتحدث عن تقدم كبير في المفاوضات، فلوين احنا متجهين واشرح لنا شو اللي عم بيصير.
17: تقدم في السن.
16: طيب في الحاله الادراكيه مش فاهمه انا شو
17: على فكره. هاي يمكن هذا بدنا نعد اكمل مره. ترامب قال في تقدم في المفاوضات، مش فيش مفاوضات على فكره. انه لو يعني نعدها احنا لازم نكون شو يعني صرنا صار في سلام، اتفاق سلام بين ايران وامريكا. بالامس ترامب اعلن بانه يعلق العمليات العسكريه في مضيق هرمز بعد يومين من ما بلشت العمليات العسكرية.
16: هذا منيح، احنا مش زعلانين بس بدنا نفهم ليش.
17: احنا اي شيء لتعليق العمليات العسكرية ندعمه يا جماعة الخير، ولكن يعني طب ليش اعلنت عنها عشان تعليقها بعد يومين؟ طبعا هو قال بان هذا يعني استجابة لطلب باكستان، ولان هناك تقدم في المفاوضات مع ايران، ولا شيء من هذا صح. الذي حدث هو انه ترامب فهم على ما يبدو بان كل هذه الحركات البهلوانية في مضيق هرمز لا جدوى منها، لأنه يعني بنفع السفن الأمريكية الحربية تمر من مضيق هرمز. الأهم هو ناقلات النفط، هل هي ستمر أم لا؟ والإيرانيين أوضحوا بأنهم يعني لن يتساهلوا مع هذا الموضوع. فلذلك ترامب يعود من جديد إلى تغليب الدبلوماسية والمفاوضات، إلا إذا كان كل ما نراه ورأيناه هو مناورة جديدة وخدعة لإيران. حاليا لا يبدو ذلك. يعني غالبية الآراء ما زالت تقدر، وتحديدا يعني وسائل إعلام أمريكية وصحف ومحللون وما إلى ذلك يقدرون بأن ترامب ما زال معنيا ب

0: التفاوض وبتوصل إلى اتفاق. الآن في هذا الجانب هل بالفعل يمكن التوصل إلى تفاوض؟ الإجابة هي نعم، أو إلى اتفاق، الإجابة هي نعم. السؤال ما هي التفاصيل؟ وهنا يوجد إشكال كبير جدا. إيران لا تريد تقديم تنازلات عفاف. يعني في كل مرة نتساءل عن جدها، يعني هذول الجماعة من ينظر إلى تعاملهم مع إدارة الأزمة هذه بهذه الطريقة، بهذا الإصرار، بديش أقول عناد لأن العناد فيه ضرب من ضروب الغباء، ولا يمكن وصف ما تقوم به إيران بالغباء. هناك إصرار، وإصرار استراتيجي، وحالة من الصبر على كل ما يحدث، لأنهم ببساطة يفهمون ما هي أوراق القوة التي بيدهم. من جانب إغلاق مضيق هرمز والتأثير على الاقتصاد العالمي، من جانب آخر تهديد دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، ورأينا ما حدث في الإمارات، يعني بدك تدخل سفن نضرب، نحن مستعدون لكل السيناريوهات. ومن جانب آخر أيضا الحرب التي يمكن أن تفتح مع إسرائيل. صحيح. فلذلك يعني أعتقد بأن الطرفين الآن في وضعية أو في حالة تلزم أن يكون هناك تقديم تنازلات. سمعنا ونسمع ذلك، وسيكون هناك الآن لقاء وقمة كبيرة مقبلة بين ترامب وبين شي جين بينغ الرئيس الصيني، وهذا يعني له أهمية كبيرة جدا. ترامب يعني يريد أيضا أن يحقق إنجازات اقتصادية، ولديه انتخابات نصفية بعد قليل، وكل هذا لا يمكن أن يتساوق مع ما نراه. فلذلك نحن لربما الآن في مرحلة التي يدرك فيها الإيرانيون وكذلك الأمريكيون بأنه يجب أن يكون هناك تقديم تنازلات ما. إلى أي مدى سيتجلى ذلك بالمفاوضات؟ هذا صعب، يعني لا يمكن لأحد أن يتنبأ.
1: لأنه البنود اللي محطوطة كمان محمد، يعني بديش أقول تعجيزية، صعب جدا أن تقبلها إيران.
0: أنا بدي أقول تعجيزية، هي تعجيزية من الطرفين. يعني أن تتنازل إيران نهائيا عن مشروعها النووي هذا ليس واردا، وأن تقبل الولايات المتحدة بإيران كما هي بعد الحرب كما كانت قبل الحرب هذا أيضا يعني غير وارد. فلذلك لابد أن يكون هناك حالة من التنازل، وباعتقادي هذا ما سيحدث. الولايات المتحدة سترفع العقوبات، لربما ستتوصل إلى يعني وقف لتخصيب اليورانيوم لفترة ما. سيكون هناك تفاهمات بينها وبين إيران بكل موضوع اليورانيوم المخصب، هل هو موجود، هل بقي. بتعرف ترامب بيقول عنه غبار أصلا، ما ضلش منه إشي،
1: بس مصر إنه
0: كيف ذاك تطلعه، يعني هو غبار تطلعه كيف. فلذلك هناك يعني الكثير من الأمور التي ما زالت يعني حتى هذه اللحظة على الرغم من هذه الحرب الطويلة ولكنها ليست واضحة. إلى أين يمضي الطرفان؟ إلى أين أو إلى أي مدى يمكن التوصل إلى بالفعل تفاهمات واتفاق حقيقي؟ كل هذا ما زال مفتوحا. صحيح. ولا يختلف كثيرا عما كنا عليه سابقا. حاليا إيران تستغل هذا الوقت لكي ترمم من قدراتها العسكرية، تستعد في حال عادة المواجهة من جديد. إسرائيل كذلك في ذات المكان، ولكن الوقت لا يلعب لصالح يعني دعينا نقول المعسكر الذي يحارب إيران عفاف. صحيح إيران تحت حصار وتحت ضربات وتعرضت لهجمات قوية وقاسية وقاتلة وكل هذا صحيح، ولكن في المقابل نتنياهو لديه نصف سنة حرب، انتخابات هي زي
1: انتخابات.
0: الحرب
1: ما هي حرب من نوع آخر
0: طبعا، هو حروب من حروب إلى حروب، لكن نتنياهو بعد نصف سنة مع انتخابات، وترامب بعد نصف سنة مع انتخابات نصفية. فيعني كلا الرجلين بحاجة لإنجاز ما أمامه،
1: وأنا فكرت مناتا بمأزق في السياق،
0: وكلا الرجلين يدركان بأن إيران لن تعطيه ما هذا الإنجاز. فلذلك نحن نصارع على الوقت، من سيصل أولا إلى خط النهاية بصورة مشرفة. هكذا ستنتهي هذه الحرب، ليس على من سينتصر، ما حدا رح ينتصر، إنما من سيخرج من هذه الحرب بأقل الخسائر، و كما يقال يعني برأس مرفوع إلى حد ما. من بين كل
1: محمد بس بنص دقيقة، يعني حكينا عن الطرفين الأمريكي والإيراني، الطرف الثالث إسرائيل وين من ما يحدث الآن؟ لأنه تعرف أنا كمان يعني الناس بتقولي اللي بيحضر وسائل الإعلام الإسرائيلي بحس إنه لازم يقعد بالملجأ، إنه في حالة يعني تأهب
0: تحمسين دائما بدون حالة.
1: تحمسين. طب وين إسرائيل من هذا الموضوع؟
0: بتعرفي هذا اللي بيكون على دكة الاحتياط بكرة القدم بيكون كل حلمه بس إشي واحد،
1: يلعب ينزل،
0: شوف المدرب يقول له يلا ادخل.
1: حبيت التشبيه.
0: أمي قاعدين بيستنوا هيك إنه يا رب يسفر الحكم. طيب والحكم هو ترامب والمدرب هو ترامب، لا يبدو بأن هذا سيحدث قريبا. هناك استعدادات وتحضيرات وما إلى ذلك، ولكن كل هذا ما زال في
1: بس ترامب ممكن يسفر
0: ممكن يصحى كمان شوي في حرب عادي، يعني كل اللي حكيناه ممكن يتناثر. هذا ترامب، هذا اللي شاكل.
1: طيب يا محمد شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه القراءة طبعا بما يتعلق بالتطورات الأخيرة. وقبل أن نختتم، إلى أحوال الطرق أيضا وما الذي يحدث على شوارع البلاد في هذه الأثناء.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 70 شمالا مزدحم من مفرق كابول وحتى مفرق عبلين، وشارع رقم 4 شمالا مزدحم من مفرق عكا وحتى مفرق عين هم فرات. ومع أحوال الطرق نصل للختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة الزميلة رجاء كناعني وموجز وجولة محدثة على آخر المستجدات والتطورات، جولة إخبارية صباحية، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 5.

0: 55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: فحص دقيقة يمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت عن يمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا
5: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتل الشاب محمد زبرقة وابن عمه عبد الكريم زبرقة في العشرينيات من عمريهما، وأصيب شابان آخران بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار مزدوجة وقعت الليلة الماضية بمدينة قلنسوة. وأفادت الفرق الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهما إلى المستشفى، حيث أعلن لاحقا عن وفاة الشابين متأثرين بجراحهما الحرجة. وقالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. بذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 104 قتلى منذ بداية العام الجاري. كشف تقرير جديد لوزارة المالية عن التكلفة الاقتصادية لتصاعد الحاد في معدلات الجريمة في المجتمع العربي وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغت التكلفة حاجز 19 مليار شيكل سنويا. في حديثه لراديو الناس قال الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصل للاقتصاد والأعمال نبيل أرملي، قال إن التقرير يطرح المشاكل والمعطيات دون التركيز على الحلول والمسؤولية الحكومية عنها.
1: بصير انه الفقر بعزز جريمي وبعزز حالة الفوضى اللي عم تحول البلدات العربية لكتوها في الاخر. كل هذا بترجم على مستوى الدولي لانخفاض الانتاج، على انخفاض جبات الضرائب، تحول المجتمع العربي العالي اقتصادي على الميزانيات وعلى المؤسسات. اذا ما كان في تدخل على مستوى صناع قرارات وعلى مستوى دولي وعلى مستوى خطط حكومية شاملة، مش راح يصير اشي، يعني بس راح تتدهور الامور.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية الخاص بتأمين حركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، مشيرا إلى إنجاز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران نحو اتفاق كامل ونهائي على حد قوله. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن القرار جاء بطلب من باكستان ودول أخرى، مضيفا أن الحصار سيبقى قائما بكامل قوته وتأثيره، بينما سيمنح مسار التفاوض فرصة لاستكمال الاتفاق وتوقيعه. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ودعا روبيو إيران إلى العودة للمفاوضات وقبول الشروط المطروحة، مشيرا إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعملان على المسار الدبلوماسي. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي مع نظيره الصيني وانغ يي أمس في بكين التطورات الإقليمية والدولية بحسب وكالة شنخوا الصينية، وتعد الزيارة الأولى لعرقجي إلى الصين منذ اندلاع الحرب، وجاءت قبيل قمة الرئيسين الأمريكي والصيني التي ستعقد في بكين منتصف الشهر الجاري. في المقابل هاتف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث ناقشا الوضع الدولي الحالي والعلاقات بين موسكو وواشنطن. أشارت تقارير فلسطينية في قطاع غزة إلى تفاقم

0: الأوضاع الإنسانية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء وتدهور البنية التحتية واستمرار الحصار وسط مخاوف متزايدة من استئناف الحرب على القطاع. في حديث لراديو الناس قالت المواطنة سالي جبريل من غزة إن العائلات تواجه ظروفا معيشية قاسية في ظل صعوبة الوصول إلى المساعدات المحدودة التي تدخل القطاع.
1: احنا بالنسبة لنا ما وقفتش الحرب، احنا بنعيش بمأساة صعبة صعبة جدا، من اكل من شرب من علاج من كل اشي. احنا وضعنا صعب، احنا مش عايشين، من اكل من شرب من علاج من كل اشي. بيحكوا بتخش مساعدات بتخش اشي بس ما بخش لنا اشي، ما بيجينا اشي، صرنا نبيع من اغراض بيتنا عشان نوفر الاكلة، واحنا من وظفين 2005 وما نزلت رواتبنا، بنعيش حياة صعبة، حتى الكرتونتين والكيس الطحين استكترهم علينا.
0: دوت صافرات الإنذار في شتولة على الحدود اللبنانية قبل دقائق إثر إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه البلاد. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في حادثتين منفصلتين عدة صواريخ باتجاه قواته العاملة جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. إلى ذلك أفادت الوكالة اللبنانية قبل قليل بمقتل 4 لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتين في البقاع والجنوب. يأتي ذلك فيما وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا بإخلاء عدة بلدات لبنانية تمهيدا لقصفها. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 19 من مايو أيار وفق قرار رسمي دخل حيز التنفيذ. وبحسب القرار يأتي التمديد في ظل استمرار الأوضاع الأمنية مع الإبقاء على الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للجهات المختصة لمراجعة التعليمات خلال هذه الفترة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح خلال ساعات الليل ويكون الطقس باردا. ختام الموجز الآن، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. عروس الجليل طوبة الزنقرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمار من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. سبع دقائق ونصف بعد العاشرة من صباح اليوم. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير لكل من ينضم إلينا أيضا في هذه اللحظات. غرفة الأخبار بساعته الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مقتل الشابين محمد وعبد الكريم الزبارقة بإطلاق نار في قلنسوة، ومنذ بداية العام 104 قتلى في المجتمع العربي. بعد انقطاع فرضته الحرب، مدن الضفة الغربية تشهد انتعاشا ملحوظا مع عودة الحركة التجارية والزائرين من الداخل. والمخاوف من عودة الحرب تربك حركة الطيران وتثير قلق المسافرين ووكلاء السياحة، وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بشكل

0: الناس إلى صاحب مقهى ملل يامن زعبي، وقد أزالت طواقم البلدية يافطة محله قبل عدة أشهر. لنستمع.
1: اليافطة كانت باللغة العربية ملصقة على الباب لحجمها 90 سنتي على 52 سنتي، كانت باللغة العربية، وأنا وصلنيش أي إنذار من بلدي إنه هذا مخالف للقانون في بلدية حيفا، فإني عمليا بقوموا بإزالتها بدون أي سابق إنذار. هذا اللي صار. اتطورت الأمور إنه توجهت للبلدية، من رئيس البلدية للمستشار القضائي لقسم شكاوى الجمهور لقسم اللافتات في البلدية لقسم الترخيص في البلدية لأعضاء البلدية العرب، وحتى هاي اللحظة ما أخذتش جواب من البلدية. اللي صار هو معي أنا بحكي عني كشخصيا، صارت ملاحقة من قبل البلدية، ما أزالوا اللافتة وتوجهت للبلدية وطلعت على راديو الناس إنه علموا حيفا ومصالح حيفا فيه، فتمت الملاحقة تبعتي، مخالفاتي بشكل يومي. أنا وصلت فيه إنه كل شهر عندي 30,000 شكل مخالفات. بالنسبة لأعضاء البلدية العرب أنا مجبور أحكيها إنه أسمع جعجعة ولا أرى دقيقا. بالضبط هيك.
0: نتحدث عن هذا الموضوع وتطوراته. ينضم إلي عضو بلدية حيفا عن التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ شربل دكور. أستاذ شربل صباح الخير.
2: سعد صباحي عزيزي لك ولجميع المستمعين.
0: خلينا بداية هيك نتوقف عند التطورات اللي طرأت على هاي القضية أستاذ شربل، وتشرحنا شو المسار اللي مرت فيه هاي المسألة، اللي مثل ما سمعنا يعني مش بس يامن زعبي، في محلات أخرى في مدينة حيفا تعاني من هذا الموضوع.
2: نعم للأسف الشيء، يعني من فترة طويلة، يعني هذا قانون المساعد في البلدية هو قانون قديم جدا، بس ولا مرة ولا أي بلدية كانت تتطرق له بشكل من اللي عم تتطرق له البلدية حيفا بالفترة هاي. وإحنا طبعا هذا مش إشي هيك منفصل عن الواقع، بلدية حيفا تعاملها مع كل المجتمع العربي بالفترة اللي صعد فيها يوني يهف بالدورة الأخيرة هو تصرف فيه تمييز اتجاه المجتمع العربي بحيفا وعدم المساواة. وإحنا أشرنا يعني عبر الراديو عندكم لعدة قضايا اللي فيها تمييز وفيها تصرفات اللي هي ما فيها مساواة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي
0: وما فيها منطق. أستاذ شربل، يعني مش ممكن ننظر لهاي القضية، كل موضوع إزالة لافتات باللغة العربية، بدون ما نتطلع على الموضوع بأنه تمييز، يعني ما فيش تفسير آخر.
2: راح أطرق لموضوع اللافتات، يعني هو بلش من عند سمعت شو حكى الأخ
0: يامن.
2: بلشت من عند يامن وملل مراقبي البلدية توجهوا للمحل عن ملل وهو مسكر وبدون ولا أي سابق إنذار ونزلوا اللافتات. وأنا وقتها توجهت لعند يامن على المقهى وقعدت معه وفهمت القصة وتوجهت ليونا ياهب وللقضية وما تركناها ولا أي دقيقة. للأسف هاي القضية استمرت لأماكن تانية بحيفا، ومن بعد يامن إجا كمان جفرة، وكمان جفرة يجوا له قالوا له إذا ما بتقيم اللافتة لحد بكرة رح نيجي إحنا نتبع من محله. وللأسف كمان اضطر إنه هو يقوم ويفكر اللافتة. صحيح. وهذا الإشي كان يعني واضح إنه في تعامل عنصري وغير منطقي من بلدية حيفا. وأنا وجهت رسالة حادة ليوني ياهب واستلمنا الجواب عليها. الرسالة اللي بعتها ليوني ياهب قبل ما أبعت هاي الرسالة مشيت بالبلد تحتها بالمحلات اللي هي حد جفرة وصورت كل اللافتات اللي مكتوب عليها فقط باللغة الإنجليزية. يعني البلدية بتدعي أنه لازم باللافتة يكون 50% عبري و 50% باللغة تانية. طب شو مع اللافتات اللي مكتوب فيها فقط باللغة الإنجليزية ولا يوجد 50%؟ فهنا
0: وفي باللغة الروسية كمان، يعني وهذا بحديثنا مع يامن أشار لإله.
2: وعم تحكي على آلاف اللافتات، فهنا بيّن الإشي إنه هو مقصود على اللغة العربية وعلى اللافتات باللغة العربية بشكل خاص. وهذا طبعا تصرف فيه تمييز وفيه قرار انتقائي اللي احنا مش ممكن نقدر نسكت
0: صحيح
2: عليه.
0: صحيح. وشو صار لتنه يعني اتخذ هذا القرار بموضوع تجميد القانون المساعد؟
2: نعم، مستشارة قضائية ما كان في عنده حل. انا كمان توجهت لمستشار قضائي انه اذا في قانون، القانون هذا يتنفذ على الكل. فبما انه ما راح يقدروا اسا بلدية حيفا بهاي الفترة يبلشوا يفكوا، هن مش معنيين اكيد انه يفكوا كل اللافتات المكتوب عليها فقط باللغة الانجليزية، فهن جواب تبعهم انه احنا في كتير تغيرات عم بتصير واحنا اسا عم نراجع الامور.

0: الأمور من أول جديد، وبالتالي في تجميد لقرار البلدية، وهي خطوة مهمة جدا قمنا فيها أعضاء البلدية العرب بمدينة حيفا. وطبعا احنا مستمرين لأنه كمان الشروط تكون ملائمة لنا، ونحافظ على لغتنا ونحافظ على ثقافتنا.
1: هذا بالأمر الأساسي. بس أستاذ شربل، قديش في عندكم خشية يمكن من يعني إعادة طرح هذا الموضوع؟ ما بعرف، يمكن بصيغة مختلفة، في ضمانات أنه حاليا يعني تم تجميد العمل بهذا القانون المساعد، طب مستقبلا شو ممكن يصير؟
0: عزيزتي احنا شايفين للأسف اليوم بالائتلاف تبع البلدية، امبارح كان في جلسة بلدية، ويعني الزميلة سالي عبد كمان اتطرقت للموضوع وحكت باللغة أو حكت باللغة العربية عشان تثبت، تقول انه بحيفة في ناس بتحكي عربي. يعني مجرد انها حكت باللغة العربية امبارح سالي عبد، كان في عليها هجوم من اليمين واليمين المتطرف، وهدول اغلبية ببلدية حيفة للأسف. هذا بأرجي لوين الأمور تبعتنا عم بتروح، هذا بأرجي الوضع بحيفة لأي محل عم بروح. احنا كممثلين المجتمع العربي بحيفة بهاي القضية وبقضايا أخرى اللي هي تتعلق بالتمييز وبتتعلق بعدم المساواة، علينا أن نكون إيد واحدة، وأنه نواجه البلدية ونواجه الأعضاء البلدية العنصريين اللي هن أكترية وعم بأثروا على رئيس البلدية. وبرجع بذكر قديش طلعنا على الراديو حكينا على عدة حوادث اللي فيها تمييز اتجاه المجتمع العربي، ما راح نسكت وراح نضلنا ونحارب ونقاوم كل تصرف اللي هو ما فيه مساواة. احنا عم نطلب يكون في مساواة بين جميع سكان بمدينة حيفا عرب ويهود،
1: وهذا حق أساسي. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، الأستاذ شربل دكوار عضو بلدية حيفا عن التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا. وإحنا نتابع طبعا في كل هذه القضايا، وأيضا دائما نسمع صوت الناس أصحاب المصالح، مش بس بحيفا والمدن المختلطة، في كل بلدي ومدينة عربية. نتحدث الآن عن تصاعد أو يعني استمرار هذا التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يزيد من الاحتمالات لاستئناف الحرب، وذلك وسط تخوفات من إلغاء الرحلات الجوية من وإلى البلاد لدى الأهالي، وكذلك أيضا وكلاء السياحة. كمان في عندنا معاناة مش سهلة بكل ما يتعلق يعني بهذا الموضوع. نتحدث للسيدة راوية زعبي، وكيلة سياحة وسفر. راوية صباح الخير.
2: صباح النور، هلا وسهلا.
1: يعني بداية هيك دخلينا بصورة الوضع، احنا طبعا الكل متابع الأخبار، بنسمع كمان بمجالسنا ومحاضرنا، كل حدا عم بخطط سفرة، الصيف على الأبواب، العطل الصيفية بعده متخوف، مش عارفين لوين الأمور رايحة، وأكيد انتوا هيك في وسط هذا المشهد كمان عم يعني تعانوا من كل الجهات.
2: صحيح صحيح، في تخبط كبير ملحوظ على الوضع، في توتر، احنا بعدنا في الحاله مشحونه، رايحين مش عارفين لوين رايحين، الاسئله كثيره، الناس بعض الناس بتفهمي بعض الناس مش متفهمي، فاحنا بمعاناه كبيره، صدقا معاناه كبيره.
1: طب إيش كيف تنعكس هذه المعاناة؟ يعني كتير مثل الناس زبائن بتصلوا لكم بيستفسروا إيه على موضوع الطيران، وانت برجع بشكل كامل الخطوط الجوية، ولا إنن بدن يحجزوا بس بآخر دقيقة؟ كيف عم بتصير الأمور؟ كيف عم تمشي؟
2: والله هو لا مش بآخر دقيقة، موجود في طلب من بداية الهدنة، لما بلشت الناس ترجع تسأل كأنها الحياة رجعت طبيعية، كأنها الناس بدها تسافر مضغوطة. فإحنا فيش عنا لحد إسا نقدر نطمن حدا، يعني إحنا زينا زيهم موجودين بالحالة، يعني ما فيش عنا جواب نعطيه لحدا، يعني في تراجع، في ناس كتير خايفة ما بدهاش تسافر، تقلق، في إلغاءات، في ضغوطات، في غلاء، الناس مش عم تستوعب هذا الغلاء اللي عم بيصير.
1: شو يعني لما بقول مش عم تستوعب راوية؟ يعني بسألوك يعني احنا كمان طبعا انا عم بسمع من الناس، من اصحاب معارف اللي عم بحجزوا بيقولوا اكثر من الضعف، في تذاكر سفر عم بتكلف اكثر من الضعف مقارنة بالفترات الماضية. كيف الناس وزبائنكم عم بتعاملوا مع هذا الموضوع؟
2: بتعاملوا، يعني انا يعني بدي اوصل رساله للزباين للكرام المواطنين، انه هاي الزوبعه اللي بالوسط السياحي هي موجوده، ارتفاع اسعار الطيران والفنادق بهاي الفتره القادمه احنا ما دخلناش فيها، هاي الارتفاع غلاء عالمي، هاي الفتره الحاليه والعيد، يعني انا يعني عن جد مترجاه انه يتفهم هذا الوضع، لانه الاتهام كانه على مكاتب السياحه، يعني هن شايفين الوضع العالمي، الوضع المتأزم اللي احنا موجود فيها، مع هيك اللوم علينا.

0: انه شو هذا الغلاء.
1: هذا كمان سؤال يعني, وكأنه الناس عارفة انه في ازمة اللي اثرت على كل القطاعات, بس بموضوع غلاء التذاكر وكأنه شوي بلوموكو راوية, بقولوا لكم شو صغيري هل قد الاسعار,
2: تجاهلوا الموضوع. صحيح يعني حتى أصحاب المحلات التجارية الغذائية هني حكوا يعني بلسانهم بيقولوا إنه إحنا صار عندنا غلاء للخبز وهيك. أصحاب التجار لما بيجوا بيحجزوا بيشوفوا الأسعار عندنا بيستغربوا. ما بحكي لهم أنتوا يا جماعة أنتوا أصحاب مصالح وعارفين الغلاء, الغلاء مربوط بالحرب وبالغاز بالنفط بالطيران, 60% ارتفعت تذاكر الطيران. يعني احنا عم نمر بازمه حتى باسعار الغلاء الموجوده بالدول اللي حوالينا, ان كان الاردن ان كان شرم الشيخ برضه. كله هذا مربوط ببعضه.
1: طب ايش الناس اليوم عم تطلب راوية اكتر اشي؟ يعني ذكرتي موضوع شرم, مش احنا يعني صار في هيك اسا بيكون الاقبال, اسا بتكون الفترة, في عنا عيد الاضحى المبارك على الابواب, بعد هيك في العطلة الصيفية, مش كيف الناس عم تتعامل مع موضوع الحجز؟
2: الناس في إقبال كبير صراحة وتليفونات كتيرة وعملنا إحنا كأنه بنطحن مي, أسئلة كثيرة وفيش جواب. لما يسمعوا الأسعار بسكروا التليفون وبيجنوا. يعني إحنا صارت لنا أحداث مضحكة أو للأسف مثلا إني سكروا التليفون بس يسمعوا السعر عم بنصدموا, في صدمات للناس مصدومة. يعني كمان مرة بحكي لك إنه زي كأنه هني مش متواجدين بهذا الوضع اللي إحنا موجودين فيه, كأنه مش شايفين اللي حواليهن شو اللي صار يعني, أو هني متجاهلين أو هني مش عارفة كيف أصنف هاي نوعية الناس. متفاجئين هني يعني بتفاجئوا من الأسعار كتير ملحوظة. إحنا كمان مصدومين, أصحاب المصالح المكاتب إحنا مصدومين صدمة كتير كبيرة على الأسعار. مش عارفين نبيع, إحنا مش عارفين, إحنا متربطين في يعني الناس كمان مترددة. الحجز مع إلغاء الأسئلة, القلق اللي عندهن هل إنه برجع لنا المصاري, هل برجع لناش المصاري, الفنادق, كل هاي الأشياء.
1: طب راوية شو إسه عم تعملوا, كيف عم تتعاملوا؟ يعني بتعطوا بدائل للناس؟ مثلا على سبيل المثال ممكن حدا يقول لك تذاكر السفر غالي, تقولي له مثلا طب افحصوا موضوع ما بعرف العقبة شرم طابة إنه وكيف الناس بتتعامل مع هذا البديل؟
2: بس للأسف في كمان ظروف خاصة إنه في إلغاءات بالأردن, عم بيصير في إلغاءات بالأردن لأسباب معينة إحنا منعرفهاش.
1: شو الأسباب الإلغاءات؟ يعني إنه مثلا الناس بتكون حاجزة بعد هيك بقولوا لنا الحجز ملغي
2: بفنادق, طلعت الحجز ملغي
1: مع إنه في أماكن يعني في غرف فاضية تستغرب.
2: لا فيش غرف فاضية بس مش مفهوم لمين الغرف الموجود. يعني بعد ما تأكدت الفنادق الإلغاءات
1: في معناته في إنه بالموضوع هون راوي, عشان هيك عم بحاول.
2: في فجوة صحيح, في فجوة مش مفهومة لحد إسا إحنا كمان مش فاهمينها.
1: وإنتوا كيف ممكن تتوضحوا الموضوع؟ يعني كيف ممكن تفحصوا التفاصيل؟
2: عم نتناقش احنا بعد ما شكلنا لجنة, شكلنا مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية نفهم شو الموضوع عشان نعالج الموضوع. ان شاء الله انها بتكون اسباب عابرة اللي احنا نقدر كلياتنا نكون نتعاون مع بعض ونوصل لحل اسرع للشغل وللمواطنين ونساعد الكل والكل يتفهمنا ونوصل لشيء معين.
1: نعم, رح نفحص كمان هذا الموضوع معكم مستقبلا. خليني بس بسؤال اخير اسالك, احنا يعني بنعرف انه في كتير خطوط الطيران الدولي أو الأجنبي لاغي رحلاتها, لاغي خطوطة الجوية, جزء منها لشهر 7 جزء لشهر 9. هل في شيء لازم نحدث بهذا الموضوع للناس؟ في خطوط راجعة, كتير الناس عم تسأل على تركيا وعلى اسطنبول وعلى خطوط أجنبية, في ناس ما بدها تسافر بطيران إسرائيلي حاليا, ما فيش عندها بدائل.
2: والله بالوقت الحالي انه الطيران الاجنبي بعده مش كله رجع, جزئي عم برجع تدريجيا. في يعني في طيران الامريكي لشهر 9 مثلا, في طيران التركي ما فيش حديث بالمره
1: ولا مش مطروح الموضوع,
2: مش مطروح بتاتا, مش ما فيش له لا جواب ولا حتى في فنادق اللي هي موجوده ستوب سيل لاخر 9 مش معروف ليش. الطيران بعرف شو أقدر أسمي اسمها طيران أجنبي. المهم الطيران الأجنبي كمان بعده لغاية الآن في إشي لشهر 5, في إشي لآخر 5, في إشي لشهر 7 وإشي لشهر 9 زي ما ذكرتي.
1: نعم, طيب احنا يعني منتابع في هذا الموضوع على امل انه تعود ايضا الامور لسابق عهده بما يتعلق بموضوع الطيران والطيران الاجنبي. راوية زعبي, جزيل الشكر لك, وكيلة السياحة والسفر, شكرا, صباح الخير راوية. من هذا الملف نخرج لفاصل, ومن بعده نواصل معكم في غرفة الاخبار.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
5: مبروك بيتك الجديد.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 26 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى الشأن الصحي، ويعني موضوع غاية في الأهمية، أطلقت أول قاعدة بيانات جديدة لمرضى الربو في البلاد، حيث يستند إلى نحو 80 مؤشرا تشمل بيانات ديموغرافية، نتائج فحوصات، وظائف التنفس، ومقاييس جودة الحياة التي يبلغ عنها المرضى، بهدف تحسين المتابعة الطبية وتطوير خطط علاج دقيقة. يعني نسأل شو معناها قاعدة البيانات الجديدة، كيف تؤثر على ربما التعامل مع مرضى الربو في البلاد. أخصائي أمراض الرئتين والأمراض الباطنية في مستشفى العفولة ورئيس جمعية مكافحة التدخين دكتور محمد يونس ينضم إلينا. صباح الخير دكتور.
1: أهلا بك أختي فاف، أهلا بالمستمعين.
0: أهلا فيك معنا دكتور محمد. يعني مسموع الموضوع وكان هيك في العناوين المقالات الصحية والطبية، إنه كأنه شيء جدا إيجابي يعود بالفائدة على التعامل مع مرضى الربو في البلاد. شو أهمية هاي القاعدة، قاعدة البيانات؟
1: صحيح، قاعدة البيانات بتعطينا معلومات دقيقة عن وضع الأزمة أو الربو في البلاد. ما فيش هناك عندنا يعني قاعدة بيانات صحيحة اللي بتعتمدها وزارة الصحة. لهذا السبب بدأ مشروع لبناء لقاعدة بيانات اللي بتعطينا معلومات كافية عن مرضى الربو وعن مميزات المرضى، إن كان رجل أو امرأة، طفل، وهلما جرى، إذا كان إلا الربو صعب ولا مش صعب، إذا كان الربو، فبتعطينا صورة أوضح عن مجموعة المرضى الربو الموجودين في البلاد. حتى الآن ما فيش هناك قاعدة كاملة، لهذا السبب الأبحاث اللي بتصير مش منظمة وما بتعطينا صورة عن وضع الربو. فلهذا السبب يعني قامت 3 مستشفيات مركزية، منها هداسة ورمبم وإخلو، في برنامج بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة لتحديد هوية هؤلاء.

0: المرضى تسجيلهم ونشوف مميزات كل مريض ومريض، وهيك بنقدر نقوم في المستقبل في أبحاث يعني تختص.
1: يعني هذا هو الجواب كان على سؤالي القادم، لأنه هناك من سيتساءل يعني من يسمعنا دكتور محمد، أنه طب تمام بس بشو بفيد كل موضوع يعني البيانات الديموغرافية، النتائج الفحوصات، وكيف ممكن يطور ربما علاجات مستقبلية أو التعامل مع مرضى الربو والأزمة في البلاد؟ أنت عم بتقول للأبحاث مفيد،
0: مش بس للأبحاث طبعا، الأبحاث بالنهاية راح تعطينا تنقول الطريقة الأنجع والأفضل لعلاج المريض. في لما بيكون في عنا معلومات مثلا إنه الأزمة في ظروف معينة وحسب نتائج الاستبيان اللي راح يقدم المريض، إنه هذا المجموع بنضم لمجموعة الخفيفة وربما يحتاج لأدوية الخفيفة، هذا شيء يعني نقدر شيء دقيق نقدر نبنيه على معلومات كاملة عن عشرات الآلاف من المرضى. بينما إذا في هناك مجموعة صغيرة اللي بتعاني من ربو صعب وإلها مميزات محددة، نقدر نحدد نوع العلاج للصعب، مثلا الإبر البيولوجي اللي نقدر نعطيها، لأنه كل مريض ربو بيختلف عن الآخر في مميزاته، في صعوبة المرض، في أسباب ظهوره. لهذا السبب الأبحاث بتساعدنا إنه نقدر نوجه بالنهاية العلاج الشافي والكافي حتى نقدر نسيطر على المرض. لأن المشكلة هي بالسيطرة على المرض، وممكن يوصل لحالات صعبة جدا اللي يدخل فيها المستشفيات. فقاعة البيانات بتسهل علينا نكون في أبحاث ميدانية على مجموع كبير من المرضى، مش واحد واثنين اللي مجرد لكل مستشفى، اللي يعني مرضى اللي بيتبعوا لمستشفى معين إلا على نطاق الدولي، وهيك نقدر نخطط المستقبل الأبحاث اللي تقدر ترجع بالفائدة على المرضى.
1: نعم. طب دكتور، هاي صار واضح لإلنا يمكن أهمية هاي القاعدة وبشو ممكن تفيد الباحثين والأطباء المختصين. خليني هيك أسألك بالمقابل، إسا في الفترة الحالية إحنا بنعرف كمان يعني الأشخاص المشخصين إنه عندنا الربو أو الأزمة ما بين الأطفال أو البالغين، كمان في معاناة يمكن من نوع آخر، في مننا اللي عندنا كمان حساسيات معينة، فالشي يعني بدايق عليهم بهاي الفترة. هيك من موقعك كيف بتوصف لنا الآن، بما إنك أخصائي أمراض الرئتين، شو الناس المشخصة عم بتعاني، وقديش في ازدياد بالتوجه للأطباء المختصين بهالفترة؟
0: لا شك بالفترة الحالية، احنا فترة الربيع عمليا بنلاحظ انه في ازدياد وارتفاع في نوبات الربو في هاي الفترة، ونتيجة تحسس قسم كبير. احنا نعرف انه اجمالا الربو عبارة عن التهاب الشعب الهوائي ناتج عن تحسس الشعب الهوائي لمواد اللي بتدخل في القصبات الهوائية، إما يعني حاليا بفترة الربيع تنقل اللقاح اللي بينتشر، أو الغبار اللي بنشوفه من فترة لفترة، فبتزيد بتفاقم وضعه. بهاي الفترة بالذات يعني المفروض الانتباه بالذات للناس اللي عندهم حساسية للغبرة أو لللقاح، إنهم يسكروا الشبابيك في فترة الربيع ويستعملوا الأدوية ويستشيروا طبيب مختص حتى يقدر يعطيهم أفضل علاج أو يلائم علاج لكل مريض. فالمفروض انه بهاي الفترة انتباه، لانه هاي فترة جدا حساسة لمرضى الربو، وبذات اللي عندهم تحسس موسمي. في ناس اللي عندهم تحسس على مدار السنة مثلا، اللي عندهم حساسية لكارديتا أباك او العدس او الغبار،
1: انا من
0: فهذول المفروض ينتبهوا كل السنة وبدهم ياخذوا علاج على مدار السنة. لكن في ناس اللي عندهم تحسس موسمي في هاي الفترة مفروض انهم ياخذوا العلاج يعني مضادات مثل الكورتيزون في المرشات، او ياخذوا الادويه ضد الحساسيه الانتي هيستامين. فالمفروض انه ننتبه، نحاول اغلاق النوافذ، واذا احنا بنعرف احنا شيء حساس للشجره في البيت بنعرف ان تعمل حساسيه مفروض ازالتها من الموقع. لكن طبعا اذا حساسين للزيتون والزيتون موجود في كل محل ما بنقدر نعمل شيء الا انه نعمل ناخذ بس وسائل وقايه ونسكر الشبابيك وناخذ الأدوية في الموعد.
1: وهي التوصياتك غاية في الأهمية، ودايما منقول كمان التوجه للأخصائيين، الفحوصات الدورية أكيد كتير مهمة في هذا السياق. دكتور محمد يونس، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، أخصائي أمراض الرئتين والأمراض الباطنية في مستشفى العفولي ورئيس جمعية مكافحة التدخين، هذا بما يتعلق بقاعدة البيانات الجديدة لمرضى الربو أو الأزمة في البلاد، وكذلك أيضا

آخر يعني التوصيات المتعلقة بالمعاناة في هاي الفترة، بما أنه أيضا في ناس اللي بيكون عندها ربو وكذلك حساسية موسمية. نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. وفي مسعى لإحياء الذاكرة الجمعية، أطلقت الفلسطينية هدية قدورة ابنة بلدة ترشيحة التي نشأت في سوريا بعد تهجير عائلتها عام 48، أنشأت صفحة أرشيف ترشيحة كمبادرة رقمية تجمع الصور والوثائق والقصص بهدف إعادة ربط الأجيال الشابة ببلدتها وتعزيز حضورها في الوعي المعاصر. صاحبة صفحة أرشيف ترشيحة المحامية هدية قدورة، بدنا نقول صباح الخير من الناصرة إلى دمشق. صباح الخير يا هدية.
2: صباح الخير،
1: أهلا فيكي معنا. هدية، هيك بداية شوي خلفية قبل ما نحكي عن الأرشيف، يعني أنت كبرتي في دمشق واليوم عم نحكيكي أيضا هيك من الناصرة إلى دمشق، ولكن البيئة والعائلة فلسطينية مليئة بالحكايات والذاكرة والتفاصيل. احكي لي بداية، لأي مدى هيك ساهمت كل هاي القصص والتفاصيل اللي سمعتيها في تشكيل هذا الانتماء العميق لترشيحة؟
2: أكيد، أنا نشأت بعائلة، أنا بابا والدي يعني وأجدادي هنا من ترشيحة، عائلة ماما هنا من حيفا، يعني كان عندي خليط فلسطيني. وأنا أصلاً وقت كنت صغيرة فكنت بالنادي الصيفي وكنت بمخيم اليرموك، فكانت كل هذول القصص والحكاية كلها فلسطينية. فأكيد يعني هي اللي ساعدت على النشأة، أنه أنا عشت ببيئة فلسطينية بحتة.

0: هدية، هاي البيئة هيك يعني احنا دايما بنقول كتير من المهجرين من ابناء الشتات بسمعوا عن قراهن وبلداتن، بس مش الكل بيحول هذا الشعور لمشروع او هيك باخد هاي التفاصيل لمشروع اللي يحافظ على الذاكرة الجمعية. انت شو اللي دفعك هيك للانتقال من الحنين ومن كل القصص اللي سمعتيها من الاجداد والعائلة والاباء لانه تاخدي فعل؟
1: صحيح. هلا انا وصغيره كنت دائما اسمع قصص انه نحن من ترشيحه، ويحكي لي جدي شوي عن ترشيحه وحتى بابا، بس يلي صار عندي انا فضول اكثر بابا بسنه 2000 تقريبا، كان عمري اتوقع 7 أو 8 سنين، علق صوره خريطه فلسطين. صار يقول لي نحن من ترشيحه، نحن من هون. الا طيب انا بدي اشوف ترشيحه انه هي كيف، يعني انا ما بعرفها، ما عندنا صور، يعني صور عاديه عن ترشيحه، ما في حدا معه صور، يعني حتى جدي ما عنده صور. فقال لي دوري على الانترنت. دورت على الانترنت، طلعت لي صوره كتير كتير صغيره ماخوذه كمان من منطقه بعيده، فهي مبين انه كتير هيك يعني لا ما بتقدري تشوفيها حتى. فصار عندي سؤال انه كتير بتقولوا ترشيحه حلوه، بس يعني ما لها واضحه. صار عندي فضول دور اكتر على الفيسبوك. بنفس الوقت لقيت كان في شاب اسمه إلي، كان هو مصور فوتوغرافي بترشيحة، نزل صور جديدة عن البلد، وكان بنفس الوقت كان في مبادرة عم يدعو كل اللي موجود بالشتات وبأوروبا أنه يجي يزوروا البلد. كان اسم المبادرة يلا على ترشيحة. فأنا اضطريت أنه اتواصل معه وضيفه، فهو راح بعت لي كل هدول الصور. هلأ سبب أنه كان أنه أنا عملت صفحة about ترشيحة، أنا ما بدي الجيل يلي جاي يسأل كيف ترشيحة، هي أنا كيف بدي أتصورها، هي عن جد حلوة ولا لا. يعني نحن وقت عملنا الصفحة نحن عملناها لنوثق فيها الصور والوثائق، بس بدها تكون موجهة أكثر لفئة الشباب.
0: وانت بدك أن يشوفوها فعليا، يشوفوا ترشيحة ويعني قصص ترشيحة وأهل ترشيحة وجمال ترشيحة أيضا وجغرافيتها. هون بدي أسألك هدية، شو أكثر صورة أو قصة وصلتك وهيك تركت فيك أثر؟ يعني خديني شوي على الجانب الإنساني المعنوي العاطفي، شو بتحسي بس تشوفي صور ترشيحة؟
1: هلأ وقت انشر صور ترشيحة، خاصة الصور اللي بتكون كتير حلوة اللي هي بدها أكتر على تفاصيل الشوارع القديمة، بيتواصلوا معي الشباب والصبايا من برا إنه عن جد هي ترشيحة، إنه عن جد هي لهالدرجة حلوة. يعني حتى في مرة من المرات في صبية كنا قاعدين عم نحكي على المدرسة الابتدائية، عم بتقلي أنا عندي صورة كمان لرئيس مجلس البلدية. كانت أول مرة بحياتنا نحن منشوف رئيس مجلس البلدية كامل القاضي اللي هو كان جدة. فهي اجت بعتت لنا الصور. دائما الناس بتسأل عن جد لهالدرجة هن كانوا بيحبوا ترشيحة، فيعني هي ولدت شعور انتماء أكتر للجيل الجديد. وقتوا عم بيشوف هدول الصور وهدول الفيديوهات، يعني عم بصير عنده ذاكرة بصرية أكتر. ونحن هلأ الجيل، جيل الشباب هو جيل بصري بامتياز
0: طبعا، واليوم في عصر يعني طبعاً. المنصات الرقمية كمان هاي وسيلة، لأنه في جيل، أنت هيك ذكرتي هاي النقطة هدي، بفكر أنه هذا من أبرز الدوافع اللي خلاك تقيمي هاي الصفحة. في جيل اللي ولد طبعا يعني بعيد عن القرى والمدن اللي أجداده عاشوا فيها، وكأنه من خلال مثل هاي المبادرات عم بتعيدي ربط بناء هذا، خلينا نقول الرابط الإنساني مع المكان ومع تفاصيل المكان.
1: صحيح طبعا أكيد.
0: شو أكتر إشي
1: بتحبي؟
0: شو أكتر إشي بتحبي تعرفيه أو تسمعيه عن ترشيحة إضافة لكل المعلومات والقصص هيك والحكايات اللي عندك إياها اليوم؟
1: هلا أنا صراحة بحب لو بصير عنا صور أكتر، فيديوهات قديمة أكتر، صور قبل 48 كمان، إذا حدا عنده أي صور بيقدر يعطينا إياهم. بالنهاية هي الصفحة هي انعملت أرشيف لقدام للجيل يلي جاي، الجيل الصاعد. يعني أنا هي الصفحة هي مو لإلي، هي ملك لكل الشباب وأهل ترشيحة. هي حتكون يعني إرث بصري لإلهم ليرجعوا فيها، ممكن بعد 10 سنين بعد 20 سنة بدهم يعرفوا أي معلومة. فهي الصفحة بتمنى تصير أرشيف كبير للبلد وتصير قاعدة ومرجع لأي معلومة هنا بدهم إياها.
0: هدية، أنت ذكرتي أكثر من مرة الوالد، هيك خليني بس أذكر أنه حضرتك ابنة الممثل يعني السوري الفلسطيني اللي ولد في ترشيحة ويعتبر من أبرز

0: الفنانية السينما والدراما السورية أديب قدورة، شو كان الوالد يحكي لك عن ترشيحها وعن يعني كمان ارتباطه بهالقرية الجميلة؟
1: لا هو صراحة هو جدي.
0: جدك عفوا، شو كان يحكي لك؟ شو كان يعني تسمع منه تفاصيل؟ أو كمان خلينا هيك نحكي على موضوع اهتمامه بإنكم تحافظوا أيضا على هاي الرواية الشفوية وكذلك جمع الصور.
1: صحيح، هلا جده نحن وصغار كان دائما يجي يحكي لنا انه نحن من ترشيحة، نحن من بلدة كتير حلوة، بس ما كان يعطينا كتير تفاصيل لانه يمكن نحن كنا صغار. هلا اخر السنوات صار يحكي لنا اكثر. نحن بترشيحة كنا نزرع الدخان، كان في عنا مثلا نعمل ضمان للاراضي، كان نحن في عنا اراضي بترشيحة، نحن كنا نزرع الخضرة. هلا جدي هو طلع من ترشيحة كان كتير صغير، فهو بيذكر احداث معينة انه هو مثلا كان يعمل قطار ويروح يستنى والده هو وقاعد عم يحرس الأرض. بيحكي لنا عن جعتون، بيحكي لنا عن وادي الأرن، يعني دائما كان يحكي لنا هدول القصص.
0: جميل.
1: حتى بيحكي لنا كثير عن سحماتة، بيحكي لنا عن كل القرى المهجرة، حتى مو بس تمام، حتى مو بس ترشيحة.
0: هدية انت كيف ممكن اليوم هيك توصفي لنا هاي العلاقة، بدي اقول هي جميلة ولكنها مركبة في ذات الوقت، بين دمشق اللي انت عايشة فيها وترشيحة اللي عم تحمليها هيك بكل تفاصيلها في الوعي وفي الحكاية وفي الصور والقصص؟
1: صحيح، بس هلا لانه كمان انا ما تغيرت بيئتي الفلسطينية، انا دائما كنت عايشة ببيئة فلسطينية، صح انا خلقانة ولدانة بدمشق وعايشة بدمشق، بس كمان انا بهتم كمان بارشيف دمشق. يعني حتى كمان انا عندي فضول اعرف اكثر عن تاريخ دمشق، ودائما بلاد الشام هي دائما مرتبطه ببعضها، ان كانت كمعلومات كصراعات فهي دائما كلها مرتبطه ببعضها. وفي معلومه كمان حاب احكي لك اياها، انه انا جدي بتعرفي انه هو ما كان بيعرف مواليده،
0: ما كانش يعرف
1: مواليده الحقيقيه. لا، نحن عن طريق الصفحه لقدرنا نوصل لجدي هو ايمت خلق. يعني انا جدي قبل ما يتوفى بسنتين هو عرف تاريخه الحقيقي،
0: تاريخ ميلاده.
1: صح.
0: وبالمناسبة في يعني كمان سيدي من عائلتي ذات الشيء أخذ لها سنوات طويلة جدا لعرفت تاريخ ميلاد الدقيق. مؤثر.
1: صحيح.
0: هديك بسؤال أخير، كيف اليوم يعني أنت موجودة في دمشق وعندك هذا التصور اللي هو مش بس يعني في خيالك عن ترشيحة، صار عندك كتير تفاصيل قصص صور، قديش دمشق بتشبه ترشيحة؟ شو أوجه الشبه هيك اللي أنت عايشتيها؟ يمكن
1: أتوقع الشام القديمة هي كتير بتشبه ترشيحة، بشوارعها بحاراتها كان بحجارة. الحكي اللي بنحكي القصص هي كتير مشابهة لبعضها.
0: والناس اللي حابة إنها تكون جزء من هاي الصفحة تعين وجههن لأنني يتابعوها About ترشيحة، قلنا باللغة الإنجليزية
1: About ترشيحة أركايف. هي موجودة على صفحة الإنستغرام،
0: على صفحة الإنستغرام فقط. وبدي أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار المؤثر والجميل. هدية قدورة، شكرا جزيلا لك، صاحبة صفحة أرشيف ترشيحة موجودة على الإنستغرام. وطبعا هيك حكينا الهدف هو ربط الأجيال الشابة بترشيحة، تعزيز هذا الحضور في الوعي أيضا المعاصر. صفحة أرشيف ترشيحة، وتحدثنا من دمشق للمحامية هدية قدورة. إلى موضوع آخر، في خطوة تعكس تحولات لافتة في مشهد الابتكار المحلي، برزت في يافا أول شركة عربية في مجال التنقل الذكي بعدما اقتحمت السوق عبر إطلاق خدمات تأجير السكوترات الكهربائية مواكبة للتطورات الحديثة في أنماط المواصلات داخل المدينة. إياد حماد أبو موسى صاحب مشروع سكوتي في يافا، صباح الخير إياد.
2: صباح النور.
0: احكي لنا شوي عن المشروع بتفاصيله، وين تبلشت الفكرة، شو اللي دفعك أيضا أنك يعني تقوم بهذا المشروع؟ بنحكي أول شركة عربية في مجال التنقل الذكي.
2: هي أول شركة عربية وأول شركة محلية، لأنه معظم الشركات اليوم بالسوق، مش معظم، كل الشركات اليوم بالسوق بالمجال هي شركات دولية من أمريكا عادة اللي مسيطر على السوق هذا. احنا بدينا بالمجال هذا، او انا تحديدا بدأت بالمجال هذا كعامل باحد الشركات اللي خلال عملي بفضل الله عرفت اتطور وصرت اشتغل كمقاول اساعد الشركة بالشحن من عندي من البيت.

0: وصرت بفترة قصيرة أجند لهم كمان عمال معاي من مقاول صغير، صرت أكبر وأكبر لحد ما بمرحلة من المراحل صرت أكبر مقاول بالشركة. وبالفترة الأخيرة أو آخر سنتين ونص ثلاثة أول ما بدأت الحرب الشركة، طبعا بقصد حرب 7 أكتوبر، الشركة أخذت قرار تطلع من السوق. وبما أنه إحنا قدرنا بفضل الله نكبر ويكون عندنا طاقم اللي هو مهني وعندنا إمكانية أنه نشتري اللي ضل من عندهم من سكوترات من شغلات بالمخازن، فطلبنا منهم إحنا معكم يعني للآخر بس بطلب صغير أنه إذا بدكم تبيعوا اللي ضل بيعونا يا إلنا.
1: طب اليوم شو بما انك عم تحكي يعني كيف هيك هاي هذا المسار مرق وموضوع يعني الخطوه الاولى يمكن بهاي الشركه، اياد انت عم تحكي على يعني بعد 7 اكتوبر في الحرب في ظروف اللي هي مش سهله بتاتا، كيف كان التعامل مع الشركه الجديده؟ صعوباتك انت كيف حاولت تتجاوز هاي الصعوبات والعقبات؟
0: تخيل انه احنا بنينا كل شيء من الصفر، بالذات بالفكره اللي هي البرمجه وانك تقدر تسيطر اصلا على السكوتر. يعني اخذنا تقريبا سنتين عبل ما قدرنا من ناحيه برمجه نقدر نسيطر على السكوترات ونقدر نفتحهم ونسكرهم من بعيد. وبالفتره هاي يعني مرقنا كثير تحديات من ناحيه انك تاخذ تراخيص من بلدية تل أبيب اللي هو اشي بالمرة مش سهل، يعني بس بطلب منك مستويات عالمية واحنا يعني يدوب بنقول يا هادي. أيوة. يعني بالضبط بدينا. وحتى بأبسط الاشياء، يعني حتى لما طلبوا منا نعمل تأمين كشركة جديدة التأمينات اللي انطلبت منا بأسعار خيالية يعني بعيدة عن أسعار السوق. يعني من أبسط الاشياء احنا واجهنا تحديات اللي هي كثير كثير كثير صعبه.
1: بس مع هيك بنقدر نقول بالضبط، يدي اوصل هيك للجزء اللي خلينا نقول الايجابي، بنقدر نقول انه مع كل هاي الصعوبات اللي انتم كمان اجتهدتوا كتير انه تقدروا هيك تمشوا الامور مثل ما انتم مخططين له من الصفر، كيف الاقبال على يعني كل خدمات تاجير السكوترات الكهربائيه؟
0: الاقبال ممتاز الحمد لله، احنا صرنا بس شهر. أيوة. بالسوق نزلنا على الشارع زي ما تقول الإقبال بس دايما بالزيادة الحمد لله. ونتوقع أنه يضلوا بالزيادة، بنحاول أنه يكون عندنا أكبر خدمة أفضل خدمة اللي موجودة اليوم بالسوق، لأنه نطلع بالآخر زي ما كلنا هدف نطلع على السوق من من من عامل انه يصير صاحب شركه مع مجموعه شباب اولاد البلد. عن على فكره احنا عندنا الحلو انه كله من اولاد البلد، حتى المبرمجين اولاد
1: يعني هذا
0: البلد.
1: هذا شكل من اشكال كمان التمكين والدعم هيك في اطار انشاء هاي الشركه. اياد بدنا نتمنى لكم بالتوفيق وان شاء الله دائما هيك يكون النجاح حليفكم، وشكرا لك على هذه المشاركه معنا. اياد حماد ابو موسى صاحب مشروع سكوتي في يافا. والى زاويه الرياضه والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
2: يسعد الصباح العفاف وعلى كافة المستمعين والمستمعات، تحياتي.
1: تحياتنا لك أيضا. آخر عناوين الرياضة وعالم الملاعب خدنا معك.
2: طبعا البداية ستكون مع أرسنال وأتلتيكو مدريد 1-0. عرفنا من سيكون في نهائي دوري الأبطال في 30 مايو. أرسنال هو الفريق طبعا اللي حجز البطاقة الأولى بعد أن تفوق على أتلتيكو مدريد 1-0. الأولى انتهت بالتعادل 1-1، وبالأمس ساكو في الدقيقة 46 سجل من مرتدة من أوبلاك وطبعا أحرز الهدف. الفريق بدأ منظما صلبا، فريق قوي جدا أرسنال، وللأمانة كان أفضل من أتلتيكو مدريد اللي ما عرفت حتى تخطر لو مرة واحدة على حارس سيرايا اللي انتهز ومنع حتى المحاولات للترتيد. أرسنال قوية في الدوري وقد تكون الآن هي الأقوى حاليا أمام المنافس، واليوم سنعرف من سيواجه أرسنال في النهائي، إما باريس سان جيرمان وإما بايرن ميونخ. بس بذكر المستمعين أن المباراة الأولى انتهت 5-4 طبعا لصالح باريس سان جيرمان هذه المباراة.

0: المجنونة. ولويس إنريكي بيقول هو مدرب طبعا إسباني يدرب في باريس سان جيرمان يقول نعم مباراة كانت مجنونة والآن مباراة مصرية، كنا أفضل كنا أجمل في المباراة الأولى ولكن هذا لا يعني أي شيء في اليوم، فالمباراة صعبة جدا فيها طبعا ستكون في ألمانيا فإلا أرينا المباراة ستكون صعبة أمام بايرن ميونخ. بوعد الجميع إن شاء الله تكون مباراة مميزة، كمية الأهداف ممكن صعب نوعدكم في 9 أهداف ولكن إثارة والتميز في مباراة لنعرف من ستواجه أرسنال إما باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. بانتقال حاد أقول كفر قاسم من الدرجة الممتازة متذيلة الدرجة الممتازة فازت على عكا والمدرب أدام هادية 1-0 في البلوف السلوي السفلي، وهي كذا طبعا ضمت كمان 3 نقاط وهي بحاجة ماسة إلى النقاط الثلاث لأنه الفريق القصراوي طبعا عانى الأمرين، وبالأخص أن الخديرة فازت على مدعين وورطتها في القاع. أما في قمة الدرجة العليا فشفنا بالأمس أن مكابي تل أبيب تفوق 4-0 على هابوئيل بيتح تكفا، والليلة الليلة الله يستر من المباراة الليلة بيتار القدس طبعا تحل ضيفة على هابوئيل تل أبيب. بنعرف أنه في دم قوي يعني أحمر بلوس بين هابوئيل تل أبيب وبيتار القدس. بيتار القدس مش بس يريد أن يفوزوا، يريد أن يحتفلوا وأنهم كأنهم يعني بالطريقة الصحيح، ولكن هابوئيل تل أبيب قالت على أرض بلومفيلد في يافا لن نسمح لكم بالاحتفال، بتأمل المباراة تصل لنهايتها ومن ثم الوجبة المباراة بين باريس سان جيرمان وطبعا بايرن ميونخ. والساعة الثالثة لا تنسوا مساء رياضة، كونوا على السمع. مساء
1: رياضة مع الزميل فادي مصطفى، جزيل الشكر يا فادي، وأكيد راح نكون على السمع لنتابع كل التطورات أيضا بما يتعلق بهذه المباريات وعالم الرياضة والملاعب. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم جميعا، الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات على رأس الساعة تلتقون الزميلة رجاء كنعني، موجز لآخر الأخبار، دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

0: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن خامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك،
10: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
11: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامت لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قال رئيس الدولة يضحك هيرتسوغ في عقاب جريمة القتل التي راح ضحيتها محمد زبارقة وابن عمه عبد الكريم زبارقة في العشرينيات من عمريهما. قال إن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي صادم، ودعا هيرتسوغ الحكومة إلى وضع هذه القضية على رأس سلم الأولويات والعمل على تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة والعنف مع التركيز بشكل خاص على المجتمع العربي. يأتي ذلك حيث قتل الشاب محمد زبارقة والشاب عبد الكريم زبارقة في العشرينيات من عمريهما، وأصيب الشابان آخران بجرح خطيرة في جريمة إطلاق نار مزدوجة وقعت الليلة الماضية بمدينة قلنسوة. وأفادت الفرق الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهما إلى المستشفى، حيث أعلن لاحقا عن وفاة الشابين متأثرين بجراحهما الحرجة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 104 قتلى منذ بداية العام الجاري. كشف تقرير جديد لوزارة المالية عن التكلفة الاقتصادية للتصاعد الحاد في معدلات الجريمة في المجتمع العربي وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغت التكلفة حاجز 19 مليار شيكل سنويا. في حديثه لراديو الناس قال الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصلة للاقتصاد والأعمال نبيل أرملي، قال إن التقرير يطرح المشاكل والمعطيات دون التركيز على الحلول والمسؤولية الحكومية عنها.
1: بصير انه الفقر بعزز جريمي وبعزز حالة الفوضى اللي عم تحول البلدات العربية لكتوها بالاخر. كل هذا بترجم على مستوى الدولي لانخفاض الانتاج، على انخفاض جبائة الضرائب، تحول المجتمع العربي العالي اقتصادي على الميزانيات وعلى المؤسسات. اذا ما كان في تدخل على مستوى صناع قرارات وعلى مستوى دولي وعلى مستوى خطط حكومية شاملة، مش راح يصير اشي، يعني بس راح تتدهور الامور.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية الخاص بتأمين حركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، مشيرا إلى إنجاز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران نحو اتفاق كامل ونهائي على حد قوله. إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ودعا روبيو إيران إلى العودة للمفاوضات وقبول الشروط المطروحة، مشيرا إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعملان على المسار الدبلوماسي. من جانبه قال رئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن مطالب الولايات المتحدة غير واقعية، معتبرا أن واشنطن تتبع سياسة الضغوط القصوى ضد طهران في حين تتوقع منها العودة إلى المفاوضات والخضوع لشروط أحادية وهو أمر مستحيل وفق تعبيره. هذا وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الصيني وانغ يي أمس في بكين التطورات الإقليمية والدولية، وتعد هذه الزيارة الأولى لعرقجي إلى الصين منذ اندلاع الحرب، وجاءت قبيل قمة الرئيسين الأمريكي والصيني التي ستعقد في بكين منتصف الشهر الجاري. دوت صافرات الإنذار في شتولة على الحدود اللبنانية صباح اليوم إثر إطلاق صواريخ من لبنان، وقال الجيش أن الصافرات فعلت نتيجة اعتراض الصواريخ. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في حادثتين منفصلتين

0: قطعين عدة صواريخ باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. في المقابل أفادت الوكالة اللبنانية بمقتل 4 لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتين في البقاع والجنوب. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في صون وحدة البلاد والحفاظ على سيادتها، إلى جانب العمل على إنهاء الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون. لذلك اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الخلاف ليس بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بل مع حزب الله، معربا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل في وقت قريب جدا. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 19 من مايو أيار وفق قرار رسمي دخل حيز التنفيذ. وبحسب القرار يأتي التمديد في ظل استمرار الأوضاع الأمنية مع الإبقاء على الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للجهات المختصة لمراجعة التعليمات خلال هذه الفترة. وإلى أحوال الطقس. يا ترى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح خلال ساعات الليل ويكون الطقس باردا. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
3: صباح الخير من مدينة سخمين.
4: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من قرية دحف.
4: وأحلى صباح
5: والكانوا يجوا بدلوا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: و499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو.

0: كيلو بيتزا وخمسين شيكل وتسعين. شنيتزل دجاج طازج 2 كيلو بيتزا وستين شيكل وتسعين. لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو بتسعة واربعين شيكل وتسعين فقط. الحملة حتى 10.50. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في

معلومه وممكن نختار من بين عده امتيازات، وكمان في خدمه بتخلي معاملاتكم مريحه اكثر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمه الهاتفيه متوفره 24 ساعه باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمه 5522 او ادخلوا الى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبيه شروط الاستحقاق المفصله في موقع لومي. عدم تسديد اقساط القرض في موعدها قد يؤدي الى فرض فوائد تاخير واجراءات الفات قانونيه. خاضع لشروط الخدمه.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة مفخخة ظهر اليوم قرب الحدود مع لبنان داخل الأراضي الإسرائيلية دون تسجيل إصابات، واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف خلف الحادثة معتبرا أنه يشكل خرقا إضافيا لتفاهمات وقف إطلاق النار. أفادت الوكالة اللبنانية بمقتل 6 لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتين في الإبقاع والجنوب، يأتي ذلك فيما وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا بإخلاء عدة بلدات لبنانية تمهيدا لقصفها. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف 25 هدفا لحزب الله، بينها مخزن وسائل قتالية ومباني استخدمها لأغراض عسكرية وبنى تحتية أخرى وفق البيان. قال رئيس الدولة يتحك هيرتسوغ في أعقاب جريمة القتل التي راح ضحيتها محمد زبارقة وابن عمه عبد الكريم زبارقة في العشرينيات من عمريهما في جريمة إطلاق نار مزدوجة وقعت الليلة الماضية بمدينة قلنسوة. قال هيرتسوغ إن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي صادم. كما دعا هيرتسوغ الحكومة إلى وضع هذه القضية على رأس سلم الأولويات والعمل على تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة والعنف مع التركيز بشكل خاص على المجتمع العربي. كشف تقرير جديد لوزارة المالية عن التكلفة الاقتصادية للتصاعد الحاد في معدلات الجريمة في المجتمع العربي وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغت التكلفة حاجز 19 مليار شيكل سنويا. في حديثه لراديو الناس قال الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصلة للاقتصاد والأعمال نبيل أرملي، قال إن التقرير يطرح المشاكل والمعطيات دون التركيز على الحلول والمسؤولية الحكومية عنها.
1: بصير انه الفقر بيعزز جريمه وبيعزز حاله الفوضى اللي عم تحول البلدات العربيه لكتوهات بالاخر. كل هذا بترجم على مستوى الدولي لانخفاض الانتاج، على انخفاض جبهه الضرائب، تحول المجتمع العربي العالي اقتصادي على الميزانيات وعلى المؤسسات. اذا ما كان في تدخل على مستوى صناع قرارات وعلى مستوى دولي وعلى مستوى خطط حكوميه شامله، مش راح يصير شيء، يعني بس راح تتدهور الامور.
0: قالت مجموعة الشحن الفرنسية CMA CGM اليوم إن سفينتها سان أنطونيو تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالسفينة. وأوضحت الشركة أنه تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين جراء الهجوم الذي وقع أمس وأنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. شكر رئيس باكستان شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز، معربا عن ترحيبه بالخطوة. وكتب شريف عبر منصة إكس أن استجابة الرئيس ترامب الإيجابية لطلب باكستان ستسهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية في هذه المرحلة الحساسة وفق تعبيره. يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب تعليق مشروع الحرية الخاص بتأمين حركة السفن في مضيق هرمز لفترة قصيرة، مشيرا إلى إنجاز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران نحو اتفاق كامل ونهائي على حد قوله. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مطالب الولايات المتحدة غير واقعية، معتبرا أن واشنطن تتبع سياسة الضغوط القصوى ضد طهران في حين تتوقع منها العودة إلى المفاوضات والخضوع لشروط أحادية، وهو أمر مستحيل وفق تعبيره. يأتي ذلك حيث بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي مع نظيره الصيني وانغ يي أمس في بكين التطورات الإقليمية والدولية، وتعد الزيارة الأولى لعيرقجي إلى الصين منذ

0: لا الحرب. وجاءت قبيل قمة الرئيسين الأمريكي والصيني التي ستعقد في بكين منتصف الشهر الجاري. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح خلال ساعات الليل، ويكون الطقس باردا. ختام الموجز، ألقاكم ما بعد لحظات في برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي.
3: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير ومحب لأهله.
4: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
5: آه يا بلدي.
7: صباح الخير من مدينة البشارة.
8: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف الحال. احنا معكم زي كل أسبوع بحلقة جديدة وبمساحة من الحوار القريب والقصص اللي بتشبهنا بتشبهكم والمواضيع اللي بتمس بتفاصيل حياتكم اليومية. رح نكون معكم على مدار الساعة على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. بحلقة اليوم رح نحكي عن ظاهرة الإهمال الاجتماعي لكبار السن. دراسة حول الديتوكس من منصات التواصل الاجتماعي. فوائد النباتات غير التزيين. كل هذا وأكثر بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال؟

اليوم بدنا نحكي عن فئة من مجتمعنا اللي منسية شوي، فئة اللي كمان كثير منا بسبب الانشغالات بالحياة وبسبب الأوضاع وهيك كلنا عم نركض على الشغل وعلى الحياة، ففي فئة بمجتمعنا نهملها بكثير من الأحيان. عم بحكي عن كبار السن. كبار السن هن يعني أشخاص اللي منسيين نوعا ما للأسف بمجتمعنا، والإهمال الاجتماعي مش مجرد قضية فردية بل هي ظاهرة بتعكس خلل معين بالقيم وبالعلاقات، ولما بغيب التواصل بيننا وبين هدول الأشخاص وبتتراجع مسؤوليتنا اتجاههم بصير المسن أكثر وحدي، أكثر عزلي، بصير مهمش أكثر، وبتزيد عنده المعاناة النفسية والصحية وبتتراجع صحته للوراء. اليوم بدنا نسلط الضوء على هاي الفئة اللي بتحتاج صوت يعبر عنها، بتحتاج وعي مجتمعي يعيد لها مكانتها

0: كبار السن. هل بنحكي عن جسدية أم نفسية أكثر؟ وشو هي؟
1: الصراحة المشاكل الجسدية هي أكثر اللي بتواجه كبار السن. بتوجهوا للطبيب دايما عشان أوجاع، عشان أمراض، عشان أعراض الأمراض. أغلبها بتكون مشاكل قلب، مشاكل ضغط، سكري، التهاب مفاصل. في عندهم كمان كثير اللي هم بيعانوا من هشاشة عظام، مشاكل الحركة والتوازن طبعا بترافق أغلب الكبار السن. ودائما بيعانوا اللي إحنا كمان بسلطوش الضوء عليها كثير، اللي هي مشاكل حسية، ضعف بصر، ضعف نظر، بيكون في عندهم مشاكل بالأسنان. ولكن هذا الإشي بقللش من الأعراض والأمراض النفسية عند كبار السن، اللي هي مرتبطة ارتباط وطيد بالمشاكل الجسدية. ممكن لأنهم هن بتوجهوش أكتر للمختصين عشان يقولوا إنهم هن عندهم مشاكل نفسية، هن ما بتوجهوا بشكل مباشر مثل بيقولوا إنه في عنا إحنا مشاكل نفسية. ولكن هن بيجوا المشاكل النفسية ممكن تتجسد بالمشاكل الجسدية، لأنهم مرات بيحكوا عن أعراض اللي هي أوجاع دائمة، صعوبة بالنوم، عن أوجاع، زيارات متعددة للطبيب بسبب أمراض معينة، ولكن هم مش عم بيقولوا إنها هي مشاكل نفسية. فالإحصائيات يمكن من هاي الناحة ما اكتشفت إنه المشاكل النفسية زيها زي المشاكل الصحية، ولكن لقوا إنه المشاكل الجسدية هي أكتر. ولكن حسب رأيي هم يمكن حتى المشاكل النفسية تكون أكتر كمان إذا هم بتوجهوا أكتر للطبيب وبيعرفوا يطلبوا شو هم حاسين من ناحية نفسية.
0: طب إذا بنحكي عن يعني المشاكل الجسدية أو كمان النفسية اللي هن أصلاً يعني ما بيحكوا عنها بشكل واضح للمحيط وللي حواليهم، هل في عادات ممكن يعملوها، عادات يومية أو نمط حياة معين اللي ساهم بتحسن وضعهم الصحي؟
1: العادات زي أي فئة من الفئات المجتمعية اللي الطبيب دائما بينصح فيها هو الرياضة. احنا دايما بننصح كبار السن انهم يعملوا 5 أيام بالاسبوع لحد 30 دقيقة متأسفة يومية، انه مشي خفيف، تمارين القوة والتوازن. كمان احنا هاي بنهملها لكبار السن، بنفكر انهم بيقدروش يعملوا هاي الاوزان الخفيفة او حتى الثقيلة اللي بيقدر يعمل. هاي الرياضة كثير بتساعد على تدفق الدم للمخ، للقلب، لباقي اعضاء الجسم. التغذية المتوازنة كمان بدناش ننسى رجاء انه الكبار السن هم اقل بيقدروا يعملوا اكل معين، بيقدروا اقل يعملوا مشتريات، يعني يروحوا على الدكان يشتروا اللي بدهم اياه. فدايما هم بيجربوا ياكلوا الاكل السريع اللي هو فيه اكثر كربوهيدرات عشان هم يحسوا بشبع ويقدروا يعملوا الاكل اللي هو هوين لهم. فهم بيحسوا كثير انه الغذاء المتوازن اللي فيه خضار، بروتينات، بيض، بقوليات، الكالسيوم قديه مهم كمان للجسم، اللي بتحمي من أمراض هشاشة العظام، بتقوي المناعة. كمان هذا كثير مهم لكبار السن. النوم زي ما بننصح الكل، النوم المنتظم لحد 6-7 ساعات باليوم كمان كثير مهم، بيساعد على التركيز، بيقلل التوتر، بيخلي يصير في عنا روتين ثابت كمان للكبار بالسن. وأهم إشي أنا دايما بنصح التواصل الاجتماعي. هاي الشريحة هي كثير فيها ضعف بالتواصل الاجتماعي كمان، عشان في اليوم احنا الشرايح المجتمع في كثير تغيير بالتكنولوجيا، بسرعة الحياة. فاهتمامات الشريحة اللي اصغر غير اهتمامات الكبار السن، وهنا بلاقوش حالهم مع بعض. حتى لما يتواصلوا ويكونوا مع بعض فيش لغة مشتركة بيناتهم.
0: صحيح.
1: فكمان هذا بيصير
0: فجوات كبيرة بتتعمق بين الجيلين. يعني دكتورة بيان، احنا كثير بنحكي انه كبار السن بيعانوا من الوحدة ومن العزلة، واليوم بظل وضع الحياة يعني الأشخاص بيكونوا منشغلين إما بالعمل والأطفال بالمدارس، وكل الأسبوع هيك يعني ركاض بركاض زي ما بنحكي بلغتنا العامية المبسطة. هذا الإشي بيأثر كثير على كبار السن. يعني إحنا كل وين وين لنهاية الأسبوع أحيانا نروح نزورهن، يعني نعمل نلتقي مثلا العائلة مع بعض ونكون معاهن، بس بالتالي في أيام وساعات طويلة هن عم بيقضوها لحالهن. كيف ممكن أنه نلاحظ أنه هذا الإشي عم بيأثر عليهم وعلى صحتهم؟
1: مظبوط رجاء، هذا أكثر شعور بيواجه كبار السن، الوحدة. الوحدة هي سبب أساس

0: للأمراض النفسية والأمراض الجسدية عندهن، القلق، الخوف، الاكتئاب، هن ببطلوا يعملوا واجباتهن تجاه بيتهن تجاه حالهن جسديا، كمان بتلاقيهن أقل، أغلب الوقت بتلاقيهن قاعدين محلهن، بتروح تيجي عليهن فترات طويلة بتختفي عنهن وهن نفس القعدة، بصيروا هن يخافوا، بصيروا يتعلقوا بالناس زيادة، بصيروا تحسين متوترين، وبيبطل في عندهم دوافع للحياة، بيبطل عندهم دوافع ليعملوا أنشطة يومية كمان. هذا على الصعيد النفسي كثير بيأثر عليهم، بيؤدي لاكتئاب، بيؤدي لتدهور بالمعرفة اللي هي احنا نقولها دمنسيا، اللي هو مرض فقدان الذاكرة كمان. ومن ناحية جسدية كمان، بما انه هو حاسس باكتئاب او حاسس بوحدة، او في ناس اللي احنا بنحكي عنها شريحة اللي هي كثير كبيرة اللي بتقدرش تعمل الأعمال اليومية لحالها، يعني بيقدروش يقوموا يطلعوا لبرا لحالهم، مثلا ينزلوا على البراج، يقعدوا بالشمس، أو يعملوا أكل لإلهم، فكمان هذا بيؤدي لضعف مناعة، بقلة الحركة بتؤدي لضعف بالعضلات، بيعلي احتمالية السقوط والكسور، بيزيد أمراض القلب والضغط، طبعا يعني بيصير في عندهم مشاكل نوم، مشاكل شهية وأكل، واللي هي كمان مشاكل الشهية والأكل والنوم بتأدي كمان لأمراض جسدية، فكله مرتبط، يعني هو سبب أساسي لكبار السن، وهي بتزيد الأمراض النفسية والأمراض الجسدية.
1: هون بيجي دورنا إحنا، يعني المحيط اللي حواليهن، كيف ممكن ندعمهن نفسيا، وإنه ما أصلا ما يوصلوش لهذا المحل ولهاي المرحلة رغم انشغالاتنا، يعني كيف شو ممكن نعمل حتى لو بخطوات بسيطة؟
0: أول إشي لازم إحنا مش بس اتجاه أهالينا، اتجاه الأقارب أو المحيط، يعني إذا إحنا بنعرف إنه في رجل اللي هو مسن كبير بالعمر اللي هو عايش لحاله، إحنا نعمل روتين ثابت، إحنا مثلا نزوره بشكل ثابت، نتقسم الأدوار، يعني كل يوم مثلا حدا ياخد دور بساعة معينة إنه يروح يزور هذا كبير السن، أو نرفع تليفون صغير مكالمة هيك سريعة نطمن عنه، نحسسه إنه هو موجود، ندمجهم بنشاطات. إحنا كثير ننسى إنهم هني بعدهم كمان شريحة كبيرة منهم فعالين، بيقدروا يشتركوا بمراكز يومية، بيقدروا كمان يتطوعوا. إحنا بنشوفها هاي أكثر عند اليهود الصراحة من المجتمع العربي، إنهم إذا بتروح على المستشفيات مثلا أو على المراكز الطبية بتلاقي إنه بيكون عمره 70 و80 و90 سنة متطوع، بيشارك، بيساعد، بيوزع أوراق، بيساعد على التنظيف، على أي شيء إنه يتحرك يطلع من البيت. عنا أقل فبصير أكثر خامل إنه إحنا نشركهم كمان، نقعد نلعب معهم ألعاب ذهنية، نشاطات جديدة مثل حل الغاز اللي تساعد كمان على التفكير. كمان الدعم العاطفي، يعني احنا ما نقلل من اوجاعهم، ما نقلل من مخاوفهم، احنا دائما ما في اشي بخوف، ما تخاف، كله بجعك، ما تحكي
1: الطريقه بالضبط. هاي النقطه اللي كنت بدي اتوقف عندها، احنا بنوقع باخطاء على ما يبدو بالتعامل، ومهم نحكي عن هاي الاخطاء، ايش لازم نتفادى لما نتعامل معهم.
0: أهم شيء إنه إحنا ما نقلل من شو هو حاسس. لما هو زعلان ما نقول له ليش أنت زعلان، مثلا بنفع نقول إحنا حاسين إنه أنت حاسس لحالك، وإحنا حاسين إنه أنت موجوع، إحنا شايفين إنك أنت تخوفك مثلا مقبول، لأنه صحيح التخوفات اللي عندك، ما نلغي شخصيته للرجل المسن. بنفس الوقت كمان إنه إحنا لما نقعد معاه، نقعد إحنا إذا بتنتبهي رجاء بالقعداتنا، إحنا بنلغي المسن، يعني ما بنسمع رايه، ما بنعطيه مجال يحكي، إحنا دايما إحنا كأنه إحنا بنعرف كل إشي، إحنا بنعرف نبلش نعبر عنه ونحكي عنه كأنه هو ملغي، ما منشاركه. لما بنقعد نشغل إشي دايما إحنا بنتطوع إن إحنا نعمل عنه، لازم نعطيه، حتى لو مثلا نعمل كعك عيد بينفع إنهم يشتركوا معانا، هن مش متفرجين. أو كمان أنا بلاحظه كثير كثير وأنا أسف كمان على الدكاترة، لما يجوا يتوجهوا لطبيب مثلا، الفرد من أفراد العائلة اللي هو المرافق لهذا المريض هو بتولى الحديث، مثلا أبوي حاسس هيك، أبوي بحكي،
1: بعتهوش مجال
0: صح، والطبيب ما حتى بلغي إنه إذا بتسمع أعطيني أسمع وهو إيش. نعم. إحنا لما نلغي شخصيتهن ونلغي وجودهن هن، هذا كمان بيأثر عليهن، وهذا بقلل من قيمتهن وبزيد من مشاكلهن الصحية والنفسية، وهيك بحسوا أكثر وحدة. فلازم نعطيهن المجال والمساحة، لأن هن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، حتى لو هن عندهن ضعف بالذاكرة أو حتى لو عندهن هن ديمنسيا أو ألزهايمر، نعطيهن المساحة اللي هن يحسوا بأمان، حتى لو إحنا مش محن شو بيحكوا او شو بتصرفوا.
1: مهم جدا، يعني احنا بنتعامل معهم وبنكون بتصرفات باللاواعي اللي لها تاثير كثير كبير للمدى البعيد، ولازم ناخذ هاي النقاط بعين الاعتبار. بدي اشكرك جزيلا شكر دكتوره بيان عباس، شكراً المختصه في الشيخوخه، شكرا لك على كل هاي المعلومات ونصائح. شكرا،
0: يعطيكم العافيه، باي باي،
1: الى اللقاء.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10.50، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة تميز.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
3: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. دراسة أجراها باحثون في جامعات أمريكية وبالشراكة مع شركة ميتا، دراسة اللي أجروها على أكثر من 35 ألف شخص في الولايات المتحدة، فحصوا من خلالها تأثير التوقف عن استخدام فيسبوك وإنستغرام على الصحة النفسية، يعني عملوا ديتوكس ووجدوا إنه التوقف عن استخدام فيسبوك أو إنستغرام لمدة 6 أسابيع أدى إلى تحسن ملحوظ في مستوى السعادة وانخفاض في القلق والاكتئاب. كمان بيّنت إنه هذا التأثير ما بيعود إلى الابتعاد عن الهاتف عن التليفون بحد ذاته، بل إلى تجنب محتوى معين على المنصات وضغوط اجتماعية وسياسية على إنستغرام وفيسبوك. عشان نحكي عن هاي الدراسة أكثر ونفهم يعني تأثيرها بشكل أوسع وأعمق، معانا اليوم العامل الاجتماعي والمعالج النفسي بالعلاج السلوكي والمعرفي سجود خطيب. أهلين سجود.
1: أهلاً فيك، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله، شكراً جزيلاً.
0: سجود، يعني شو اللي بيصير من ناحية علمية ونفسية لما نوقف فجأة نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: شوفي، احنا لما بنفوت على مواقع التواصل الاجتماعي بالذات زي الفيسبوك والإنستغرام، احنا بنفوت نتفرج على ستوريهات سريعة، على ريلزات سريعة، فاحنا الاشي اللي بيعجبنا بنوقف عنده، الاشي اللي بيعجبناش بسرعة بنعمل له هيك رولينج، بنطلعه لفوق وندور على اشي اكثر واسرع احلى يجذب انتباهنا. فشو بتعود الدماغ؟ بياخذ مكافآت دوبامين سريعة، اللايكات، السرعة بانه يعطينا النتيجة اذا بتنتبهي مثلا الفيديو الصغير منتشر اكثر من الطويل لانه اعطانا التخلص او يعني اللي بدنا نشوفه بسرعة، فهمت علي؟ فتعود دماغنا على السرعة، فلما فجأة بيجي الإنسان بيوقف استخدام هاي الوسائل التواصل، وين راح الدوبامين؟ وين راحت المكافأة اللي كان يأخذها الدماغ؟ فبفقد التحفيز، بصير في عنده شعور بالملل، بالفراغ، بالتوتر، بصير بده يدور على بديل سريع، وإحنا مش متعودين على هذا البديل السريع بحياتنا، فبالتالي بصير في مزاج متقلب. فالفكرة هي إنه إحنا لما بدنا نبلش نخفف، نخفف مش نوقف بشكل مفاجئ، لأنه زي أي إدمان للأسف التوقف بشكل

0: المفاجئ عن الإدمان هو بيعمل دغري ردات فعل جسمانية، ردات فعل نفسية. الهدف أن الإنسان يقلل شوي شوي ويحاول يكتسب سيطرة من أول وجديد. يعني عمليا إحنا مش ضعاف، إحنا يعني دماغنا مش ضعيف، ولكن اتعود على سرعة المكافأة وسرعة شو بسموها، يعني كيف إحنا الطفل لما نعطيه إن نعزز عنده سلوك معين فبكافئه، بنطوه مثلا نعرفي حبة حلا صغيرة أو إنه الإشي اللي نفسه فيه، فتعود على نظام المكافأة. وهيك نفس الشيء دماغنا، إحنا بدنا نعطيه مكافأة من نوع آخر.
1: اللي بدي أسألك إياه، إذا يعني بنعمل هذا الديتوكس أنا سميته
0: لفترة الاسم.
1: لفترة 6 أسابيع أو لأربع أسابيع أو لأسبوع واحد، التأثير بيكون بنفس النتيجة، بيعطي نفس النتيجة؟
0: اسمعي، لما إنه بأخذ الإنسان هذا القرار إنه أنا أستعمل بدي أجرب أعمل، تعال نأخذ إحنا ببيتنا بحياتنا نقول بدي أجرب أعمل شهر كامل أستا تقليل لدرجة كبيرة جدا من استخدام وسائل التواصل. أول مرحلة بدي أعملها بدي أوجد بديل. طيب أنا إيش اللي بدي يعطيني هاي اللي بنرجع منقول إحنا بدنا المكافأة، إيش اللي بدي يعطيني الهدوء، شو اللي بدي يعطيني هذا الاسترخاء والشعور الحلو لما بحضر، شو البديل عنه؟ مثلا إنه أروح مثلا أعمل مشي، رياضة خفيفة، أتواصل تواصل حقيقي. يعني إحنا عم نفقد تواصلنا الحقيقي مع جارتي، مع أختي، مع الناس اللي بحبهن. ممكن نقوم يعني نرتب البيت، نعمل إشي منحبه، نفتح الشباك، نشوف الدنيا. لما إحنا بيكون عنا بدائل من الأساس عارفينها، لما إحنا بدنا نحط هذا البرنامج فهمة، بساعدنا إنه نعرف كيف نمشي خطوة بعد خطوة. يعني لما بيجي شعور الملل، طب أنا معناها بدي أقرأ كتاب، حاطت حد كتاب بحبه، أجا شعور الملل مثلا بقول يلا أوكي عندي مهمة كنت مأجلتها، يلا أسا أجا الوقت أسا أقوم أعملها. فالهدف إنه إحنا مركزين على هدفنا، مش بدنا ندور على تشتيت. إحنا وينتا من ندمن على وسائل التواصل لما بدنا نهرب أحيانا من مشاعرنا الصعبة، نعرف مش عارفين ننام، في ناس اللي بتقدرش تقر بمشاعرها وتسميها وتقول مثلا أنا استحزنان أو أنا استغضبان، خلص بنمسك هالتلفون ويلا رول رول نمشي كل الريلزات ونتفرج. إحنا عملنا تشتيت للمشاعر ما اعترفناش فيها. إحنا المهم نوعى بمشاعرنا مش نهرب منها.
1: طب إذا يعني عملنا هاي الخطوة، حكيت إنه في أعراض في البداية بتكون طبعا، بس الشعور بالتحسن وينتا بيصير؟ بعد قديش مدة زمنية؟ كيف بفهم منك؟ مش مباشرة أكيد
0: طبعاً.
1: بشكل تدريجي قديش بخذ وقت عشان نبلش نحس بتحسن بنتيجة صح؟
0: شوفي، أول شيء الإشي بفرق بين شخص مدمن على وسائل التواصل وبين شخص بتعامل معها خلينا نقول بشكل متوازن. يعني الشخص اللي بفوت مثلا 5 ساعات بالنهار أو 6 ساعات على الإنستغرام، حتى يعني لما نجمعهن بيكونوا 5-6 ساعات، هون إحنا هاي واصلة مرحلة إدمان. فرق عن إنسان اللي هو بيكون مثلا ساعة ساعة ونص على وسائل التواصل. لما بيكون إنسان مدمن أكثر، طبعا الأعراض يعني أصعب عليه، بده يكون عنده فراغ أكبر، التوتر أكبر لأنه هو ما أخذ التحفيز اللي قلنا عنه قبل شوية، فهمت علي؟ بينما غير المدمن طب تمشي معاه الأمور يعني بتحسن أكبر. تعالي نأخذ يعني المعدل، الإنسان المتوسط ما بين بده على الأقل يمرق الأسبوع الأول، بده يكون عنده صعب بالأسبوع الأول لأنه بده كل الوقت يجد بديل، كل الوقت يدور على إشي ليعطيها لنظام المكافأة بس بطريقة مثلا أكبر. يعني أنا لما بروح أمشي نص ساعة مثلا بالطبيعة، أنا هون بذلت جهد نص ساعة، اكتشفت الخضار، اكتشفت مثلا الناس ونفد مرة فلان وقالنا مرحبا، عملنا تعزيز للدماغ وانطينا نظام المكافأة والشعور الحلو اللي إحنا كنا نوخذه بسهولة وإحنا نايمين بالتخت ونعمل نمشي ريلزات. فهون أنا بذلت جهد، بس الدماغ شوي شوي بتعود لما أنا مستمر بنفس النظام إني أنا بدي أبذل جهد عشان أصل لهاي المرحلة من التحفيز ومن المكافأة. وهذا الإشي الشعور الحقيقي الواقعي.
1: سجود، إذا منروح على الدراسة نفسها، الدراسة بتقول إنه الأشخاص اللي عملوا انقطاع أو توقف عن استخدام منصات التواصل حسوا بأقل توتر، براحة نفسية أكثر.
0: مش بالأول
1: بس يعني طبعاً. هاي بعد فحصوا طبعا بعد وقت، هل في حالات ممكن ينعكس عليها الناس، ينعكس عليها الموضوع بشكل سلبي ويزيد التوقع.

0: توتر عند الشخص؟ حكيت في البداية أنا عم بحكي للمدى البعيد، يعني ممكن في أشخاص اليوم اللي موجودين بمجتمعنا بانين نجاحهم وحياتهم ومصدر رزقهم على هاي المنصات.
1: هاي طلعي هون احنا بنرجع لإعادة تعريف المشكلة. احنا لما بنقول انه مثلا انا لو اني انا بشتغل بمجال التسويق والإنستغرام، طبيعة شغلي بتتطلب مني 6 ساعات على الاقل يوميا اشتغل بالإنستغرام، ذهننا عارف انه هاي شغل. كل شيء وراء إيش إحنا الفكرة؟ الفكرة بتولد لنا شعور، بتولد لنا سلوك. فكرة سجود مثلا عن حالها إن هي موظفة للتسويق في الإنستغرام، فلما هي بتكون تشتغل بيكون عندها شعور، بتولد عندها شعور بالرضا عن نفسها، سلوكها بيكون إنها متقبلة لهذا العمل تاعها. بينما لما سجود إنساني مش عارفة تنام بالليل مثلا وقعدت ساعة وساعة ونص وهي تمشري لذاته، وهي صار عندها شو تولدت الفكرة براسها إنه هو المفروض ينيمني، ليش هو مش عم بجيب لي النعاس؟ شعوري بيكون غضب، خيبة أمل، سلوكي بيكون إنه أنا بمشي بعدني موجودة بإنستغرام بس بغضب بتعب بكره للموضوع. فإذا الفكرة براسنا هي اللي بتفرق. فالإنسان اللي ناوي إنه يخفف وسائل التواصل من مبدأ فكرة براسه إنه أنا لما أنا ببعد وبخفف هاي التحفيزات السريعة أنا رح تكون صحتي النفسية والجسدية أحسن، بيتها هو بيكون عنده القوة يستمر فترة أطول.
0: يعني هيك بجملة أخيرة، الخطوة نفسها بتتطلب يعني جرأة، قوة عشان الثبات، لأنها مش سهلة، مش سهلة. ممكن الشخص يفقد هيك الإرادة في البداية حتى بسبب العوارض اللي بتطلع. بدي أشكرك جزيل الشكر، العامل الاجتماعي والمعالج النفسي بالعلاج السلوكي والمعرفي سجود خطيب، شكرا لك على كل هاي المعلومات سجود.
1: عفوا، إلى اللقاء. شكرا لك، هلا، مع السلامة.
0: طيب بما أنه عم نحكي عن الصحة النفسية وبمجتمعنا وبالدولة هون إحنا عايشين كل الوقت بضغط بتوتر بظل كل الظروف والأزمات اللي منمر فيها دائما هيك، يعني عايشين حياة بشكل سريع وفي كثير أشياء بتأثر على صحتنا النفسية ودائما لازم نهتم بهذا الجانب. وبما أنه في علاجات كثير نهتم أنه نأخذها ونتلقاها للصحة النفسية، في علاجات اليوم غير تقليدية، هي أساليب انتشرت مؤخرا بمجتمعنا العربي إلى جانب العلاج الطبي أو النفسي التقليدي. وهذا الإشي أجا بهدف تحسين التوازن العاطفي وتقليل التوتر بطرق بديلة زي العلاج بالصوت أو الذبذبات. خطر لكم مرة أنه ممكن تعالجوا مشكلة معينة من خلال الأصوات؟ هل فعلا ممكن الصوت يكون وسيلة للشفاء؟ وكيف ممكن نستفيد منه خلال حياتنا اليومية؟ عن هذا الموضوع معاي اليوم معالجة الصحة الشمولية والمختصة بعلاج الترددات بالصوت سوار غميض. أهلين سوار.
2: أهلا فيكي،
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام، شكرا على استضافتك.
0: سوار، يعني عم نحكي عن نوع علاج غير تقليدي بشبهش كل العلاجات النفسية اللي احنا بنعرفها التقليدية. تعالي نحكي هيك عن انواع هاي العلاجات الغير تقليدية اللي انت بتقدميها.
2: انا بقدم علاجات بالصوت بالترددات زي ما قلتي، اللي احنا بنستخدم طاسات تيبتية وكريستالية وكمان ادوات مختلفة اللي هي بتشتغل على مبدأ التردد الفريكونسي.
0: جميل، معك أنا، بنفع تشرحي لنا أكثر؟ يعني ممكن مش كل المستمعين عارفين أو فاهمين، وممكن الإشي بحاجة لتفسير أكثر كونه إحنا عم نحكي عن إشي يعني من خلال الإذاعة مش شايفينه بالصورة.
2: هو العلاج بنحس أكثر ما أنه كمان يعني عشان نشتغل على حاسة السمع، وكمان على الشخص بالعلاج بحس التردد بيستشعره بجسمه. في أكثر من نوع علاج، في العلاج اللي هو بمجموعة اللي احنا أكثر نشتغل على الاسترخاء وكيف نحسن النفسية، وفي العلاج الشخصي اللي هو نشتغل على حاسة السمع وعلى حاسة وعلى الشعور نفسه.
0: أي حالات اللي ملائم لإلها هذا العلاج أو أي مشاكل اللي يعني مفضل هدول الأشخاص يتوجهوا لهذا العلاج؟
2: هو ملائم لجميع الأشخاص، احنا بنشتغل على اكثر من مستوى، المستوى الطاقي والجسم المادي يعني الجسم الفيزيائي، وكمان على الحاله النفسيه. فملائم للاشخاص

0: الناس اللي بتمرق بضغوطات وبتوتر وبحاجة شوية تخفف عن حالها. كمان ملائم الأشخاص اللي بتعاني من أوجاع اللي هي مش مفهومة، وممكن يعني طبعا بعد ما بعد استشارة الطبيب اللي دائما كيف يعني في كتير حالات اللي بيعملوا فحوصات وبيكون كل شيء تمام بس الأوجاع ما بتروح، فأنا بعالج هاي الحالات كمان. وملائم مثلا للأطفال لأولاد المدارس اللي بمرقوا بضغوطات بامتحانات كمان بتساعد على تقليل التوتر، على تحسين حالتهن، على تحسين التركيز.
1: يعني في أشخاص كثير اللي بيصعب على الأطباء أنهم يشخصوا مشكلة معينة عندهم بتوجهوا لهذا العلاج؟
0: بالضبط.
1: طيب ومين الأشخاص اللي عن جد مش يعني مش مفضل أو ممنوع إنهم يمروا بهيك علاجات؟ يعني مثلا زي النساء الحوامل
0: الحوامل بنفع يعملوا الجلسة الجماعية، بس ما بنفع عملهم الجلسة الشخصية، يعني ما بنفع يكون الطاسات عليها بشكل مباشر على جسمها. الحوامل وكمان ممكن مرضى الصرع كمان ممنوع منعا باتا يعملوا يعني العلاج.
1: بنعكس ليش بنعكس عليهم بشكل سلبي؟
0: ممكن يتضايقوا من الصوت لأنه الصوت ممكن يكون كتير مزعج لإلها.
1: طب هاي العلاجات يعني مفضل تنعمل بسلسلة الجلسات ولا ممكن جلسة واحدة تعطي النتيجة المطلوبة؟
0: هو دايما التأثير ببلش من أول جلسة، بس طبعا حسب الحالة، يعني في ناس ممكن تيجي مع أوجاع أو أمراض متقدمة اللي هي بدها سلسلة علاجات، وفي ناس ممكن تيجي بس لتغيير نفسي كيف لما احنا بنروح على سبا او نعمل مساج عادي، فبنفس المبدا.
1: طب سواري يعني وين هذا النوع من العلاجات بلش او دخل لمجتمعنا؟ صار في وعي اكثر لإله؟ كيف تم تطويره والوصول لإله؟ لانه احنا بنحكي عن علاجات مش العلاجات التقليديه اللي الكل بتعرفها على مدار كثير سنين طويله.
0: هو العلاج بلش من آلاف السنين، بلش من مدينة التبت، لهيك أنا اسم طاسات اللي بستعملهن طاسات تبتية لهن مصنوعات من عدة سبائك، من ذهب نحاس وكمان عدة سبائك كيف قلت، اللي هي بلشت كمان للأكتر علاج روحاني، ومنه بلشوا يساعدوا كمان العلاج من الأمراض الجسدية. وبالسنوات الأخيرة من 2012 تقريبا بلش العلاج يتطور أكثر بأوروبا، فطوروا صار في كمان علاج عن طريق الأدوات الكريستالية اللي هي كمان فيها نوتات الموسيقية، وبالسنوات الأخيرة بلش يفوت على بلادنا.
1: بتحسي في وعي كافي بمجتمعنا العربي لهذا العلاج وفي مطلب؟
0: بفئات معينة، مش مش مش بكل المحلات، يعني بعد في ما في الوعي الكافي لأهمية الصحة النفسية وقديش إحنا بحاجة ننتبه ونهتم بحالتنا النفسية بالذات من كل الأوضاع اللي عم نعيشها بآخر فترة. وكمان يعني هيك في نقطة بحب أحكي فيها إنه الأمراض والأوجاع هي عبارة عن مشاعر تتراكم مع السنين مع الوقت بالجسم. فلما كل ما منعالج الإشي أسرع كل ما إحنا بنمتنع من إنه نعاني من أوجاع أو أمراض.
1: جميل جدا، بدي أشكرك جزيل شكر معالجة الصحة الشمولية والمختصة بعلاج الترددات بالصوت سوار غميد. شكرا لإلك.
0: شكرا كتير لإلك.
1: إلى اللقاء.
0: باي باي.
1: من هذا الموضوع رح نطلع لفاصل إعلاني ثاني ونرجع لنكمل حلقتنا لليوم من برنامج كيف الحال. تروحوش لبعيد.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: شايف البيت؟ فاضي والأسعار نار.

0: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليش وعندهن؟
0: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
0: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهن يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
3: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم لآخر قسم من حلقتنا لليوم، حلقتنا في برنامج كيف الحال. اختيار النباتات المناسبة للحديقة، واحد من المهمات اللي عادة إحنا بنعملها بشكل عشوائي وما بنركز على الفائدة تبعت النباتات للحدائق، إنما منركز على جانب التزيين والجانب الجمالي للحديقة. بس النباتات كمان إلها فوائد مهمة كثير، وخاصة بفصل الصيف. وبما إننا مقبلين على فصل الصيف، فأكيد بدنا المعلومة الصح والنصيحة الصح من الشخص الصح. لهيك معنا اليوم المهندس الزراعي وصاحب مشتل السيد كمال دعيبس. أهلين كمال.
1: أهلا، تحياتي يا أخت رجاء، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: أهلا فيك، طمنا عنك، كيف الحال؟
1: كل الأحوال إن شاء الله تكون منيحة، والأمل إنه الأمور تصير أحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما وأبدا. سيد كمال، يعني تعال نتوقف هيك عند يعني موضوع فائدة النباتات على وجه الخصوص. إحنا عادة منروح منشتري ورد ومنشتري نباتات ومنزرعها بالحدائق بهدف الزيني يعني نجمل البيت والحديقة، بس النباتات في إلها يعني وظائف مهمة بالحديقة. إيش هي؟ تعال نتوقف عندها، وشو هي الأنواع اللي مفضل إننا نزرعها بحديقتنا؟
1: تمام. هو الحقيقة الزراعة بشكل عام هو جهد يعني محبذ، وهو جهد جيد مهما كانت نوع الزراعة، هذا من حيث المبدأ. لأنه الزراعة بحد ذاتها للشخص اللي بيقوم فيها هي تعطيه كثير من الفوائد، وحتى تحسن الصحة النفسية للشخص اللي بيمارس الزراعة في حديقته. لكن انت حدثنا عن أهم النباتات، السؤال الأهم عادة نحن بدنا نزرع نبات، شو الغاية منه؟ التزيين. نعم، هناك نباتات تزيينية ونباتات جميلة ونباتات يمكن تشكيلها ونباتات لها ألوان وأزهار مختلفة، هذا صحيح. لكن أيضا هناك نباتات لها فوائد أخرى، وهذه الفوائد مختلفة إلى حد ما.

0: نحن زي ما ذكرت قبل شوي نحن في بداية فصل الصيف مقبلين على فصل الصيف. هذا بيعني بأنه البعوض والحشرات راح تنتشر في الحدائق لأنه لما بترتفع الرطوبة خاصة في درجات حرارة عالية أو نعمل سقاية للحديقة هذا بيعني من وجود الحشرات والبعوض والناموس وما شابه. هناك بعض النباتات المهم زراعتها والتي تساهم في طرد الحشرات وإبعادها عن الحديقة وهذا مهم. إذا بدك أعطيك بعض الأمثلة على هذه النباتات، مثلا نبات اللافندر أو الخزامة اللي معروف عنا باسم الخزامة، هو نبات رائحته زكية وجميلة وشكل ظهرته أيضا وشكل النبات جميل، والمهم أنه بيتحمل الحرارة بالصيف. هذا أيضا يؤدي إلى طرد البعوض والذباب. طبعا يفضل دائما زراعة مثل هذه النباتات الطاردة للحشرات في محيط الجلسات، أن تكون قريبة وين نحن عنا جلسات الحديقة، أن تكون هذه النباتات قريبة منها. النبات الثاني هو الروزميري أو اللي بنسميه إكليل الجبل أو المعروف شعبيا بالحصلبان. الحصلبان أيضا هذا نبات يطرد الحشرات ويطرد البعوض، والأهم أنه يتحمل الجفاف، يعني لو انسناه فترة بدون سقاية بالحديقة هو أيضا يتحمل الجفاف.
1: وهل ممكن زرعه بأحواض كمان؟
0: نعم
1: إكليل الجبل ممكن نزرعه بأحواض، لأنه في ناس اللي عندها طبيعي. يعني ما عندها حديقة أرضية إنما بتعرف يعني برندات أكثر وصعب عليها ما فيش عندها مساحة.
0: لا ممكن جدا زراعته بأحواض أن تكون التربة مناسبة. يعني الحقيقة هناك بعض الأخطاء اللي بيرتكبها البعض في اختيار التربة وحجم القوار أو حجم الحوض الملائم للنبات وعمر النبات وحجمه. هذا نأخذه بعين الاعتبار، أن تكون التربة خفيفة إلى حد ما حتى تساعد الجذور على الانتشار وبالتالي نمو النبات وتطوره. لكن اللافندر أو سوري الروزميري أو كيل الجبل يمكن زراعته نعم بالأحواض مع بعض العناية، بمعنى أنه السقاية والتسميد إن أمكن كل أسبوعين إلى 3 أسابيع مرة واحدة. النبات آخر أيضا عندنا حشيشة الليمون، الليمون جراس. هذه حشيشة الليمون كمان طاردة للبعوض، متحمل للجفاف لكنها تحتاج الشمس المباشرة، يعني ما بزبط أنه نحطها في بلكون كل الوقت في في، المفروض أن يكون بعيد عن الظل ومنها شمس مباشرة. العترة هي نبات شعبي ونبات معروف، وهو أيضا يجود في زراعته في الأحواض وفي الحدائق، وهناك تصدر منه روائح وقطور طيبة، هذه أيضا تساعد على إبعاد الحشرات وإبعاد الناموس عن المنطقة.
1: جميل.
0: طبعا يعني عداك عن أنه ممكن نزرع الريحان، المريمية، النعنع، الويزا أيضا، بالإضافة إلى أنه إلها استخدامات طبية هي أيضا طاردة للبعوض الناموس والذباب. فهذه كمان ممكن نضعها على الشبابيك، ممكن نضعها في البلكون.
1: بدي أطلب منك سيد كمال لو سمحت، بدي أطلب منك تحسن يعني مكانك لأنه جودة الصوت أصبحت ضئيلة وبدنا نسمعك هيك واضح أكثر.
0: تمام، أتمنى أن يكون هذا أفضل.
1: منحاول يلا منحاول.
0: تمام. هذا في ما يتعلق بالنباتات التي تصدر الروائح العطرة والزكية وبالتالي أيضا تساهم في طرد الذباب والحشرات.
1: نعم.
0: من الحدائق. أنا الحقيقة حابب كمان في هناك بعد آخر من العمل بالحديقة، يمكن ذكرت بدايه أنه هذا يحسن الصحة النفسية، لأنه الاعتناء بالنباتات بشكل عام هذا يقلل التوتر وحالة القلق اللي أحيانا بتكون عند البعض، كمان بتحسن المزاج.
1: صحيح.
0: لأنه بشكل طبيعي الدماغ مرتبط باللون الأخضر والماء، فلما نحن يعني نشاهد هذا اللون ونتعامل معه هذا بيعطي شعور بالأمان والاستقرار.
1: جميل.
0: هذا بالإضافة أيضا إلى أنه إذا من لمس التربة أو لما نسقي التربة بالماء ومن شم رائحتها.
1: نعم.
0: هذا أيضا بيفرز هرمون السعادة وهذا مضاد اكتئاب طبيعي، فهذا أيضا مهم جدا التعامل مع النبات اللون الأخضر مع الماء مع رائحة التربة. تخيل أنه هذا كله ممكن يعني يعطينا هذا الإحساس بالشعور بالاستقرار وبالأمان.
1: جميل.
0: وبالراحة أيضا.
1: جميل.
0: بالإضافة لأنه ببعدنا عن الشاشات،
1: أكيد طبعا
0: على الموبايلات وعلى الشاشات، وببعدنا عن ضجيج المدن أيضا.
1: صحيح.
0: بخفف من هرمون التوتر لما بيشتغل بالحديقة، عادة هرمون الكورتيزول بيكون مرتفع وهذا هرمون توتر لما بيكون في حياتنا العادية وبهذا الضجيج والعمل والمتابعة والركض كل النهار. لكن لما نحن نتعامل مع الحديقة هذا يفرز أو يخفض من إفراز هذا الهرمون، وهذا مهم جدا حتى يعطينا الراحة النفسية. كمان هناك هرمون مهم جدا يفرز لما أنت تزرعي في الحديقة أو بتجمل المكان، في هرمون هو هرمون المكافأة الداخلي اللي بتحسي أنه أنت عملتي شيء جميل، جملتي المكان نعم، وبالتالي هذا الإنجاز يعطيك الإحساس بكثير بالراحة. نعم
1: جميل.
0: طبعا هالفوائد أخرى كثيرة، إذا يعني بدنا نعد لما نزرع الحديقة، ما هي كمان النباتات بشكل عام والأشجار بتساهم بتنقية الهواء وبتزيل الملوثات، وأكيد بترفع نسبة الأكسجين بالجو، وهذا ما يسبب الراحة للساكنين بالمنطقة.
1: أكيد إحنا يعني اليوم توقفنا هيك عند الفائدة للنباتات، بس رح يكون أكيد إلنا وقفات أخرى بلقاءات أخرى، يعني نتوقف عند جوانب مختلفة عن الزراعة والنباتات. بدي أشكرك بهاي المرحلة سيد كمال دعيبس، مهندس زراعي وصاحب مشتل، شكرا جزيلا لإلك على كل هاي المعلومات.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: أهلين أهلين، إلى اللقاء. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا، والشكر لزملائي اللي رافقوني في هاي الحلقة، في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة، كونوا على السمع دائما، إلى اللقاء.

0: مصروف العيلة مع ناردين أرملي.
1: مصروف الأولاد هو من أهم الطرق لتعلم الإدارة المالية. تحديد مبلغ يومي واضح بعلم أبنائنا شو ممكن يعملوا بهذا المبلغ، شو قيمة المصاري وشو ممكن تشتري لي. الانتقال لمصروف أسبوعي بعلمهن يتعاملوا مع ميزانية محدودة لفترة معينة. كيف أخليها معي لآخر الفترة؟ شو أعمل بالمفاجآت اللي ممكن تصير معي بنص الأسبوع؟ التوفير لشراء لعبة معينة والتخطيط إلها بعلمهن يستنوا على الأشياء، بعلمهن يصبروا، بعلمهن شو يعني تحديد أولويات، وأكيد بخليهن يشعروا بقيمة الغرض ومتعة الإنجاز اللي قدروا يحققوه. والأهم من هيك، بهذا الجيل أخطائهن بتكون زيهن، صغيرة وبسيطة وبتتصلح بسهولة.
0: مصروف العيلة مع ناردين أرملي، كل يوم أربعاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد السبت عند الساعة 11 صباحا.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.

0: المنتصف راديو ناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. قتيلان في قلنسوة في جريمة إطلاق نار. والعائلة تؤكد أنهما كانا يستعدان لدخول الجامعة وتنفي أي خلاف لهما مع أحد.
1: جريمة اللي ما كل حد متوقعها أصلا، جريمة شباب صغار لا عمرهم سووا مشكلة ولا أهلهم عمرهم سووا مشكلة في هالبلد.
0: الدولار يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 33 عاما، فكيف سيؤثر ذلك على الحياة اليومية؟ والشباكي يقرر تجميد الرحلات الجوية من إسرائيل إلى دبي للشركات الإسرائيلية في عقاب التوترات في منطقة الخليج. وسرعة جنونية تنتهي بالأصفاد بعد اعتقال سائق دراجة نارية يقود بسرعة 226 كيلومتر في الساعة. إذن هذا الفيديو الذي انتشر في الشبكات الاجتماعية، وأتينا بالأصوات التي نشرت أو الفيديو الذي نشر في الشبكات الاجتماعية لهذا الشاب، وسنكون مع هذا الموضوع من أجل التوعية، ونستمر في الخوض في هذه المواضيع من أجل التوعية والسياق الحذرة، كان على الدراجات النارية أو في المركبات أينما كنتم الآن. أنتم عبر أثير راديو ناس 103.3، 107.8، وأيضا تطبيق ناس. قتل الشاب محمد زبارقة وابن عمه عبد الكريم زبارقة في العشرينيات من عمرهما، وأصيب شابان آخران بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار مزدوجة وقعت أمس في مدينة قلنسوة. وطبعا يظهر التوثيق كيف اعترضت مركبة الشباب أو الشبان وتم إطلاق النار. نستمع إلى هذه الأصوات التي ووثقت في الكاميرات، كاميرات المراقبة، وهي أصوات إطلاق النار. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 104 أشخاص منذ بداية العام الجاري. نكون بداية مع ضياء الحاج يحيى مراسل راديو ناس في المثلث والمركز، أهلا بك.
2: نعم أهلا بك فرات وكل المستمعين.
0: يتحدث عن جريمة مزدوجة، العائلة تقول لا علاقة لهم أي للضحيتين وأيضا للمصابين بأي يعني نزاع أو خلاف، علما أن الشرطة تقول الخلفية نزاع.
2: نعم فرات، يعني بالفعل حتى هذه اللحظات عائلة زبارقة في حالة من الصدمة بعد هذه الجريمة التي أودت بحياة الشابين محمد وعبد الكريم زبارقة، وهما أبناء عمومة وأيضا المصاب الآخر قريب لهما. الحديث كما ذكرت يعني في التوثيق مركبة يعني مركبة الضحايا بلاك الرصاص عليهما من مسافة قريبة جدا، يعني هذه العملية لم تتعدى ثوان قليلة ولكن أودت بحياة شابين للأسف الشديد. وحتى هذه اللحظات يخضع المصاب الثالث أيضا بجروح خطيرة وغير مستقرة في مستشفى مئير في كفر سابا حيث نقل إلى هناك. طبعا الشابان عبد الكريم ومحمد قتلا على فور بحسب المصادر الطبية من شدة الإصابة،
0: نعم. ضياء لا تحاول من تحسين مكان وقوفك، هناك مشكلة في الإرسال ضياء، لا نسمعك جيدا. نعم ضياء حاج يحيى لا نسمع ضياء، ربما حينما يحسن ضياء من مكان وجودي ربما نذهب إلى ما قاله قبل قليل قريب الشابين في حديثه لضياء حاج يحيى.
1: جريمة اللي ما كل حد متوقعها أصلا، جريمة شباب صغار لا عمرهم سووا مشكلة ولا

0: اهلهم عمرهم سووا مشكله في البلد، واحنا حبايب وقرايب مع اهل قلنسوة وكليته، فيش بيننا الا المحرمات. هذه كانت مفاجاه، والكل بيتحسب الله. وهذا الموجود يعني بعدين انا ودي اقول اللي بيعمل الاشاعات هذول وبياخذ كل شيء على عاتقه وهيك، وهذا مشكله وهذا عبريان يموت، وهذا هذا الكلام فيش منه خالص، لا في عبريان يموت ولا في مشكله ولا واحد عمره سوى مشكله مع واحد. هذول شباب راحوا ضحيه للجرم والاجرام وللناس اللي ما بيخافوا الله. وبعدين روح اسال في قلنسوة عن ابهاتهم، مين ابهاتهم؟ يمكن هم صغار هذول ما حدش بيعرفهم، عمرهم ما سووا مشكله في حياتهم كلها. هذا الموجود شو نسوي يعني؟ بعدين في النهايه يا اخي كله ببين، نتروى نستنى لتحقيقات البوليس ونشوف ايش نسوي يعني. مش مركنين عليهم، انا بقول بصراحه ما احنا مركنين عليهم بالمره، كذابين. اما اذا بدهم بيطلعوا، المجرم اذا بدهم اياه بيطلعوه. الساعه صغار لا فاتوا جامعه ولا شيء، كلهم ثانويه ودمروها على الجامعه، معروفين وهي عمرهم ما سووا مشكله ولا مع انسان في الدنيا. هاي الموجود ايش نسوي يعني؟
1: ضياء، وماذا تقول العائله عن بيان الشرطه بان الحديث يدور عن نزاع وعلى خلفيه نزاع؟
2: لا تستنكر بيان الشرطة وتقول يعني أن بيان الشرطة متخسر. أولا التفاصيل نشرت بعد يعني فترة طويلة، ولم يتحدث أي أحد من عناصر الشرطة إلى العائلة ولم يبلغهم بأي من التفاصيل، لذلك تقول العائلة أن يعني بيان الشرطة فيه الكثير من المغالطات. وأن في كل ما قيل في البيان أن الخلاف يعود لنزاع بين عائلات، علما يعني بحسب العائلة لا يوجد لديهم أي نزاع مع عائلات سواء في مدينة قلنسوة حتى يعني خارج مدينة قلنسوة. وتقول يعني أقرباء الضحايا يعني هي تعلم الخلفية، إذن لماذا حتى هذه اللحظات يعني تتساءل العائلة لا يوجد معتقلين إذا الشرطة عرفت أن الخلفية هي خلفية نزاع بين عائلات خلال دقائق قليلة ولم تتمكن باعتقال مشتبه بهم؟
1: وضحت الصورة. ضياء حاج يحيى، نشكرك على هذه المداخلة. إذن أقارب الضحيتين يتحدثون عن أن الشرطة تسرعت في بيانها بما يتعلق بالخلفية حول جريمة القتل المزدوجة، لا يوجد أي نزاع. إذا كانت الشرطة تعرف الخلفية لماذا حتى الآن لم يتم تنفيذ أي اعتقال؟ ينضم إلينا خالد أبو عرار، ناشط اجتماعي وجار المرحومين. أهلا بك أخ خالد.
3: أهلا وسهلا أخ فراد.
1: يعني تعازينا الحارة بهذا المصاب الجلل، نتحدث عن جريمة مزدوجة، عن شخص مصاب أيضا، وكل هذا يحصل لشبان، لشباب، إن كان في قلنسوة والتي تعتبر الجريمة الأولى في قلنسوة هذا العام، وأيضا في بلداتنا العربية الضحايا هم من الجيل الشاب.
3: في البداية اسمح لي أن أتقدم بحر التعازي لجيراننا وأهلي، أننا عائلة الزبار بفقدان 2 من أبنائهم أثر حالة إطلاق نار مؤسف في هذا الصباح الأسود في مدينة قلنسوة.
1: نعم. تفضل خالد.
3: حتى الآن لا يوجد العائلة أي معلومات حول ما حصل ومن قام بهذا العمل الجبان. لا يوجد أي خلاف بين عائلة الزبار كجيراننا وأصدقائنا في قلنسوة وأطراف أخرى، وهذا شيء مؤكد.
1: لا يوجد أي نزاع، لا يوجد أي خلاف. لو تحدثنا أكثر عن المرحومين، عن الشابين، كما فهمنا كان هناك نية بأن يتوجها إلى التعليم العالي.
3: نحن نتكلم عن شباب لا يتجاوز أعمارهم 20 عاما أخ فرار، والشباب يريدون بناء مستقبل، اللي بدي يتعلم، اللي بدي يبني، نشهد لهم بحسن الخلق. شباب من خيرة شباب قلنسوة، وهذا ليس مجاملة بل فعلا جيراننا عائلة الزباركة وأبنائهم من خيرة رجال هذا البلد، ولم يحصل في يوم من الأيام أن كان شجار بينهم وبين أطراف أخرى، لذلك الكل مستغرب أما حصل.
1: لابد أنك شاهدت التوثيق أخ خالد، توثيق خطير، مقلق، مزعج، يعني إرهاب مجتمعي ما يحصل بأن يتم اعتراض الطريق وإطلاق النار من المركبة ومن ثم الهروب.
3: نعم، قتل بدم بارد للأسف الشديد، كل يوم جنازة في الوسط العربي، ونحن والقيادة العربية والشرطة إسرائيل فشل ذريع في وقف شلال الدم في الوسط العربي. حان الوقت أن نعترف أن عرب الداخل في حرب أهلية أخ فرات. نحن نتكلم عن ما يقارب 4 شهور وعشرة أيام، ما يقارب 100 وقتيل.
1: نعم. 104 أشخاص، 404
3: بجوز ان هسه واحنا نحكي معاك يصير يرتفع العدد. نحن

0: مبروك بيتك الجديد.
1: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة تميز.

الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان. فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8. تراجع صرف الدولار مقابل الشيكل إلى 2.92 وعند أدنى مستوى له منذ العام 1993, فيما تراجع صرف اليورو إلى 3.43 شواكل أو شيكل, وتشير التقديرات إلى استمرار تراجع صرف الدولار مقابل الشيكل الذي قد يصل إلى 2.80. إلياس مخول نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة منطقة حيفا والشمال ينضم إلينا الآن, أهلا بك.
1: أهلا بك أخ فرات, أنت والمستمعين.
0: أستاذ إلياس, كيف سيؤثر علينا؟ سيؤثر على البضائع, البضاعة التي يتم جلبها استيرادها, كل ما يتعلق بحياتنا اليومية. قضية الدولار مقابل الشيكل كيف تؤثر على من يستمع إلينا الآن في طريق عودته من العمل, في طريقه إلى العمل, كيف يؤثر؟
1: نعم, على المستهلك الاعتيادي, الشخص العادي العامل والموظف والمستهلك العادي, هذا جيد, حيث أن الشاكل هنا يعتبر هو القوي, هو الأقوى, والعملات الصعبة الدولار واليورو في تراجع, لذلك هو المستفيد من الأشياء المستوردة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي, لذلك المستهلك هو المستفيد. لكن من جهة ثانية المتضرر هو المصدر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. فهنا العملية أعتقد أنها وضحت في هذه الجمل, لكن علينا أن نبحث عن الأسباب مما أدى لهذه الأمور إذا أردت أن نتحدث بهذا.
0: نعم, وبالفعل هذا ما نريد نتحدث عنه أيضا.
1: نعم, هناك أكثر من إمكانية للتفسير بالنسبة لقوة الشاقل. إذا كانت الشاقل بالفعل قويا, إذا ومن ناحية ثانية إذا الولايات المتحدة الأمريكية في حرب, خلينا نقول نعم, في الشرق الأوسط, لكن الاتحاد الأوروبي ليس في حرب, إذن العملية هنا تنحصر وتحصر أن العملة الإسرائيلية هي القوية. القوة المستمدة للعملة الإسرائيلية من أين؟ هل هي من الحرب؟ هل هي تدير حربا بالوكالة؟ هل هي تقبض مقابل هذه الحرب؟

0: هناك معونات أمريكية في الذخيرة وفي السلاح، هناك هبات أمريكية نعم، لكن هذا لا يصل إلى مستوى أن الشاقل الإسرائيلي يكون قويا بهذا الشكل، حيث أن المدخرات في بنك إسرائيل لم نسمع أنها ازدادت، لم يقم بنك إسرائيل بادخار الذهب أو بشراء العملات الصعبة حتى في الفترة الأخيرة الأشهر الأخيرة في تدهور اليورو والدولار، لم يتدخل بنك إسرائيل في السوق ويقوم بشراء العملات الصعبة. عادة في الماضي شهدنا البنك يقوم بشراء كميات هائلة من هذه العملات ليحافظ على سعر الصرف ما بين الشاقل والدولار واليورو، هنا لم يتدخل. إذن ما هي القوة للشاقل في هذه الفترة؟ الدولة نعم الدولة نعم في حالة نعم تفضل
1: معك نستمع.
0: الدولة في حالة حرب، وكلنا نعرف أن في حالة الحرب المردودات أو المدخولات للشركات وللأفراد في تراجع، حيث أن هناك شركات كثيرة قد أفلست، شركات كثيرة قد أقفلت أبوابها، عمال كثيرون سرحوا، والوضع عندنا في البلاد سيء جدا، والمصارف في وضع كذلك هي في وضع مراقب أكثر منه، لا يعطي الأموال لهذه الشركات لتتنفس ولتأخذ الأكسجين لفترة مستقبلية شهر أو شهرين أو ثلاثة حتى الله يفرجها زي ما بنقول. فلذلك هناك في ناحية عكسية، يعني الدولة في حرب وفي مصارفات يومية في العسكر وفي الذخائر وفي السلاح وفي تطوير الأسلحة، والشركات الإسرائيلية والغربية التي تزود الدولة بالأسلحة والذخائر، إذن الدولة بحاجة إلى أموال. من أين تأتي هذه الأموال؟ هناك سؤال كبير وعلامة سؤال كبير.
1: من المواطن يعني بالآخر.
0: بالآخر المواطن بده يدفع.
1: نعم. سندفع الثمن في نهاية المطاف.
0: بدون أدنى شك في المستقبل، لكن إحنا نحلل ونفسر كيف أن تكون دولة في حالة حرب مستمرة والوضع الاقتصادي جيد جدا والشاقل جيد والعمل متوقف إلى حد ما في الدولة. نحن نذكر أنه شهر ونص الناس ما راحتش على الشغل، كل الناس كانت في الملاجئ وفي الغرف الآمنة، لذلك عندما نقول شهر أو شهر ونص إن هناك تراجع 20% من إنتاج الدولة، تراجع 20% من بيع الدولة مشتريات مخزونات وما إلى ذلك، تصدير العمدة في الدولة على التصدير، العمدة في الدولة على الهايتك، على الهايتك والمنتوجات الحاذقة التي تقوم الدولة بتصديرها وبتقديم خدماتها عالميا على مستوى العالم.
1: طب أستاذ الياس نعم. يعني بما يتعلق بالدولار وتراجعه، هل تنصح أنه الناس في هاي الفترة تشتري دولار وتخليه لما ربما بعد عام عامين ارتفع للي بده يستثمر بالدولار؟
0: لأن مشكلة كبيرة أنك تستثمر بالدولار اليوم، هناك إمكانية، لكن أنا ما بقول نحط كل البضاعات في سلة واحدة، علينا أن نستثمر بالدولار أو باليورو. لا تنسى أخ فرات أن هناك حرب غير معلنة ضد الدولار واليورو عالميا، هناك عقد اتفاقية ما بين الصين وروسيا بالاتجار بينهما بالعملات المحلية الصينية والروسية، هذا يعني الكثير. هناك البترول، التصدير للبترول وبيع البترول.
1: يعني أستاذ الياس أنت تقول بأن الدولار سيستمر بالانهيار؟
0: الدولار أنا حسب رأيي ممنوع بنك إسرائيل يبقى مكتوف الإيدين، عليه أن يقوم غدا، أولا تخفيض الفائدة المصرفية ليحظى المواطن والمستهلك والتاجر والمصدر كلهم بأرباح أو بعدم خسارات، وفي هذه الحالة إذا قمنا بخفض الفائدة يساعد في رفع الدولار، وإذا قمنا بشراء الدولارات واليورو من قبل بنك إسرائيل سيرتفع أيضا الدولار. إذن غدا على محافظ بنك إسرائيل أن يقوم بعمليتين، أولا تخفيض الفائدة المصرفية وثانيا شراء العملات الصعبة. العملية نتحدث عن الصين وعن روسيا، هذه الحرب ستؤثر على الدولار وعلى اليورو، وهناك تجاذبات بين الدول الكبرى من ناحية اقتصادية ومن ناحية عسكرية. انتبه، الاقتصاد والعسكرة اليوم الحروب متلازمات مع بعضهم البعض، يعني

0: الاقتصاد مرتبط بالعسكرة والعسكرة مرتبطة بالاقتصاد. هناك أكثر من فريق على مستوى العالم، هناك تجاذبات أيضا وتحالفات. نحن نسمع عن تحالفات دول أو تقارب دول من فرق معينة ونستهجن هذه الأمور ونستبعدها، لكن المصالح الاقتصادية تطغى على العسكرة أحيانا. لذلك أنا أستهجن الوضع الحالي لنزول الدولار عندنا واليورو ولعدم تدخل بنك إسرائيل من ناحية بالشراء أو بكذا. أعود إلى الاستثمار المواطن العادي، هل يستثمر بالعملة الصعبة أم الذهب؟ عليه أن يستثمر بكل الاتجاهات، سواء كان العملة الصعبة، سواء الذهب للزينة والخزينة، وسواء أيضا في البورصة وفي الأشياء الأخرى. لذلك عليه ألا يضع أمواله في مكان واحد.
1: بالفعل
0: انظر المصارف عندنا في البلاد وصلت إلى مرحلة تعطي من له مال 5.5% سنويا، وبإمكان من لديه الأموال أن يطلب أكثر وأن يطلب إعفاء من إدارة هذه الأموال بالمصارف. بالإمكان، هذا بالإمكان. لذلك المواطن الذي لديه مال، إذا كان المال أبيض، انتبه لهذا الموضوع. ليس كل واحد من تحت البلاطة بيقدر يروح على البنك بيقدر يشتري دولار من السراب بدون تسجيل أو من الضفة.
1: أستاذ الياس، قطع الاتصال مع الياس مخول، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة منطقة حيفا والشمال، وبالفعل أعطانا تفصيل مفصل ولكن انقطع التواصل. سنحاول من جديد، إن نجحنا نعود إلى هذا الحوار الشيق مع الياس مخول، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة منطقة حيفا والشمال. أصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارا بإبعاد موظف دائرة الإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس الصحفي رامي الخطيب عن المسجد الأقصى ومحيط المسجد الأقصى لمدة نصف عام، يشمل حظر الدخول إلى البلدة القديمة دون توضيح رسمي للأسباب أو الملابسات وراء هذا الإجراء. ينضم إلينا الصحفي رامي الخطيب، أهلا بك.
2: أهلا فيك أخي فرات.
1: ليست المرة الأولى
2: طبعا، هاي المرة الثانية طبعا، لكن للتوضيح أنه مش ممنوع أنه أرتفع للبلدة القديمة، ولكن ممنوع أوصل للزقاق التي تؤدي إلى المسجد الأقصى. للتوضيح يعني داخل السور بقدر أتجول، ولكن المسجد الأقصى والزقاق المؤدية إليه.
1: فقط المسجد الأقصى وما يؤدي إلى المسجد الأقصى.
2: صحيح. وليش بمنعونا كمان من الزقاق؟ لأنه في إنه مكاتب كمان في الزقاق، يعني فعمليا يعني أنت ممنوع توصل
1: للمكتب،
2: للمسجد الأقصى أو لمكتبك عمليا.
1: طب عمليا شو الذريعة، شو الادعاء؟
2: ما فيش ادعاء، بتصلوا عليك من مركز الشرطة بيحكوا لك عندك يعني جلسة استماع، بتروح ما فيش عمليا بتكون الجلسة استماع، بيعطوك قرار جاهز مطبوع طبعا له لعدة موظفين دائرة الأوقاف تكرر هذا الأمر، ما يعني ما بيحكوا معك. بعدها فترة كمان طلبوني كمان مرة، وكان في شوية تساؤلات عمليا عن ماهية شغلي، ولكن يعني إنه الإجراء هذا هو تعسفي، يعني بتعاملوا بطريقة غير لائقة مع موظفين دائرة الأوقاف الإسلامية، بتم إبعادهم من دون من غير أي مبرر عمليا. طبعا هم صار الحكي معي على إنه الصور الإعلام والآخرية، طبعا أنا بصفتي موظف دائرة الإعلام في المسجد الأقصى، طبعا إحنا بنتعامل مع جميع القنوات الإعلامية سواء أجنبية عربية، حتى أحيانا كمان من الجانب الآخر بتواصلوا معنا لمعلومات أو أعداد إلى آخره، ويعني من نوفر المعلومات هاي، وهذا حسب اعتقادي أنه ما بيخترق القانون. تم الحديث عن الصور بتم بثها للمستوطنين، وكان التركيز على يوم ما كان 22 الشهر انه مسيرة الاعلام، او انه يوم استقلال القدس يوم رفعوا الاعلام بالمسجد الاقصى عمليا، فكان في عدة صور انتشرت عمليا، هي صور انتشرت من مواقع تليجرام للمستوطنين اللي بيقتحموا المسجد الاقصى عمليا، ما تم اصدارها من جانبنا احنا. فحكيت الصور عمالة تنتشر من عدة مواقع عبرية، يعني المستوطنين عمالة في عندهم عدة مواقع على التليجرام، سواء كان من يونيفرسيتي من معان هربايت أو هرهار هبايت بيدينه أو إلى آخره، عدة مواقع تليجرام، وهم اللي بيصوروا وبنشروا، وعمليا القنوات الإعلامية عمالة تستخدم الصور اللي عندهم. فإذا أنت بدكش تطلع صورة، يعني أنا حكيت له أنه عمليا بدكش تطلع صورة مسجد الأقصى، انت اليوم فيك تمنع المستوطنين انهم يصوروا. طبعا احنا العلم كمان ممنوع اي شخص يصور، يعني دول كمان اجراءات كتير صعبه بالمسجد الاقصى، حتى لو مواطن عادي بيكون بيصور اولاده او بيصور جماليات المسجد الاقصى أثناء مرور مجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، بتم صدرة هاتفه، بتم طرده إلى داخل إلى خارج المسجد الأقصى، أحيانا بتم صدرة الهاتف، يمكن الشخص هذا كمان يتم اعتقاله ويكون يعني مبعد عن المسجد الأقصى لعدة أشهر. فهي يعني إجراءات تعسفية في حق الفلسطينيين في القدس.
1: وصلت الصورة الصحفية رامي الخطيب، شكرا لك.
2: أهلا وسهلا فيك وعليكم معك.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامت لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
0: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
0: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
0: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
7: العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
8: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
7: برضو جديدة؟
8: كله جديد هون أخوي.
9: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: فهمت وين؟
7: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
8: يصلوا.

0: عدنا إليكم من جديد. أصدر جهاز الشباكة تعليمات بتجميد الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي حتى بداية شهر سبتمبر القادم، وذلك في عقاب التوترات المستمرة في منطقة الخليج. أمير عاصي المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركية، أهلا بك.
1: أهلا بك، تحياتي لك.
0: يعني هذا المنع هو منع فقط للشركات الإسرائيلية؟

0: نعم، يعني احنا كيفما نرى في الشرق الاوسط يعني يكفي احيانا صاروخ واحد او تهديد حتى تشعر بتاثيره بعد الساعات، طبعا في المطارات، في اسعار التذاكر، في حركه السفر، في حركه السياحه. والحديث اليوم ليس فقط عن تجميد رحلات الى دبي، بل عن صوره كامله تعكس لنا يعني كيف تتعامل المنطقه مع واقع امني متقلب، كيف تحاول شركات طيران ان تحافظ على التوازن ما بين الامن واستمرار الحياه. قرار الشباك هو تجميد لرحلات الشركات الإسرائيلية فلاي إسرائيل أركيا والعال إلى دبي حتى شهر سبتمبر، هذا بحد ذاته فتح الكثير من الأسئلة. هل السفر ما زال آمنا؟ هل مطار بن غوريون مهدد؟ لماذا تستمر الشركات الإماراتية بالطيران بشكل طبيعي؟ فقرار تجميد الرحلات شركات طيران إلى دبي ليس مجرد يعني خبر سياحي أو اقتصادي، بل انعكاس لحركة التوتر الأمني في المنطقة. يعني من المهم جدا أن نوضح للمستمعين أن مطار بن غوريون لم يغلق، الرحلات إلى الإمارات لم تتوقف بالكامل، ما زالت الشركات الإماراتية مثل فلاي دبي والاتحاد وتواصل رحلاتها بشكل طبيعي إلى إسرائيل. النقطة الأساسية هنا أن القرار يتعلق بالشركات الإسرائيلية تحديدا بسبب اعتبارات أمنية أكثر مرتبطة بحماية الطائرات وحماية طواقم الطائرات، وليس بسبب إغلاق المجال الجوي، إلا بسبب التهديدات الإيرانية وإلى آخره. بالنسبة للمسافر الإسرائيلي، دبي ليست يعني وجهة سفر سياحية، يعني خلال السنوات الأخيرة رأينا أنها مركزا مهما للسياحة، للأعمال، للاستثمارات، وأي تغيير في هذا الخط قد يعكس فورا وقد نرى ذلك فورا على السوق وعلى السياحة وعلى الأسعار بشكل سريع. التقارير اللي تأتينا من دبي طبعا اللي نراها نحن والصور المتداولة من دبي تشير أن الحياة هناك تسير بشكل شبه طبيعي، المطاعم ممتلئة، الفنادق تعمل، والسياحة عادوا تدريجيا، ولكن شركات طيران إسرائيلية لها اعتباراتها، و علينا نحن أن نتعامل مع الوضع بهدوء ومسؤولية وأن نتابع التعليمات الرسمية بهذا الموضوع.
1: يعني يمكن من يريد السفر إلى هناك عن طريق الشركات الإماراتية بالأساس؟
0: نعم، تجميد هو تجميد مؤقت للشركات الإسرائيلية، يعني بتصوري ستعود سريعا، هذا قرار مؤقت ليس دائم. خط دبي هو أهم الخطوط الجوية للإسرائيليين في المنطقة، مش بس للسفر إلى دبي، كذلك إلى وجهات أخرى. فمجرد استقرار الأوضاع الأمنية ستعود الشركات الإسرائيلية للعمل. هذا يعني الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي كله مرتبط في كله، وهذا يعني ما شاهدناه أيضا في أزمات سابقة.
1: ونحن سنتابع. شكرا لك على هذه المداخلة، أمير عاصي، المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركيا.
0: أهلا بك.

0: اعتقلت الشرطة سائق دراجة نارية بعد ضبطه يقود الدراجة النارية بسرعة 226 كيلومتر بالساعة. وهذه الأصوات هي من الفيديوهات التي قام بنشرها هذا السائق. تم طبعا توقيفه ضبطه واعتقاله. والآن نذهب إلى معتز حسنين سائق دراجات نارية. أهلا بك أخ معتز.
1: أخفرات إلى كل جميع المستمعين.
0: نشاهد هذا الفيديو الخطير، وأعتقد أنه يعني كثير ونشاهده كثيرا في الآونة الأخيرة لشباب يقومون بقيادة بطريقة متهورة وسرعة فائقة، توثيق ونشر عبر الشبكات الاجتماعية.
1: مظبوط، بآخر فترة عم نشوف كثير هيك فيديوهات، والبوليس كمان يعني مشدد كثير على هاي الأمور. طبعا إشي خطر الواحد يسوق هيك في شارع رئيسي، اللي بحب يسوق في يعني بسرعات وبقيادة اللي هي خلينا نقول فنية. في مسلولين عندنا في الدولة، فش حاجة الواحد يشكل خطورة على حاله وعلى السايقين بالشارع.
0: نعم،
1: بتأمل يعني كمان يشاركوا

0: هنا أكثر ناس بأنه نوجه الراكبين على المسلولين. ناقص عنا هذا الإشي إحنا في الدولة.
1: يعني مثل هؤلاء لمن يستمع لنا من الشبان اللي حصلوا على رخصة قيادة دراجة نارية جديد، شو بتقول لهم؟
0: بقول لهم أنه مش بهاي الطريقة، مش بهاي التهور. يعني الإشي اللي بيعملوه هن الناس بتشوفش، يعني بيستمتعوش في الإشي زي ما هن مفكرين. مش عارف بصراحة، الإشي مؤثر كتير.
1: قد في الشباب، يعني أنت كمان عندك محل، قد بتشوف الشباب لما يجوا بتوعيهم، بتحكي لهم، بتوجههم بعد كل زيارة؟
0: بحكي كتير، بس يعني بصراحة مش مع أي حدا بتقدر تحكي. يعني في ناس تقدرش تحكي معها، بأخذوا الإشي بالداية وفهمت، فبصيروا يعملوا العكس،
1: بصيروا يعملوا العكس، يعني عكس اللي انت بتوجهن له.
0: مظبوط.
1: وانت بتقول انه في حلبات بالبلاد اللي ممكن يستعملها الواحد؟
0: في عنا، مظبوط، في عنا اكتر من حلبة، 3 حلبات. بيقدروا يجوا يجربوا الاشي في الحلبات، يسرعوا في الحلبات ويصوروا في الحلبات، مش على الشارع الرئيسي بين سيارات زي ما شفت في فيديو. يعني الاشي خطر كتير.
1: طيب نتأمل بالفعل إن اللي بيسمعونا الآن يعني يكون عندهم الخبرة الكافية، يفهموا إنه الإشي خطير، خطير جدا، ومش شطارة إنك أنت تعمل هذه الأشياء في الشارع. معتز حسنين سائق دراجات نارية، شكرا جزيلا لك.
0: الله يسعدك، نهارك سعيد.

0: نذهب إلى عكا وإلى الفن المحلي وإلى سهيل فودي وهذه الأغنية الجديدة القديمة محدثة هي. أهلا بك أستاذ سهيل.
1: حبيب قلبي أستاذ فرات، تحية لك ولكل المستمعين. الأغنية على فكرة
0: بطلتي إلي؟
1: جديدة، الأغنية جديدة وأول مرة بتنزل بإذاعة أو بأي موقع تواصل عندك.
0: يا سلام، هذا الشرف يعني لنا طبعا، بس هي في يعني قريبة من بطلتي إلي،
1: هاي تكملة لبطلتي إلي، تكملة بس هاي جديدة يعني كلمات
0: أخوي
1: برضو خير فودي اللي كتب بطلتي إلي، وألحان ساهر عوض وأنا وساهر عوض لحناها، وتوزيع المايسترو معين شعيب، وصورناها طبعا بالأردن بوايت ستوديو، واليوم بدها تنزل المساء إن شاء الله مع فيديو كليب على كل مواقع التواصل.
0: طب حدثنا أكثر عن هذا العمل واللي هو استمرارية طبعا.
1: هي قصة بطلت إلي قصة يعني صارت مع أخوي خير اللي هو كان يعني كان بعلاقة مع واحدة وافترقوا، واستعودوا عودت رجعت على البلاد وشكل راح يرجعوا يعني
0: شو قصة
1: فيلم
0: طيب جميل.
1: بس احنا عم نحكي على ألبوم، هنا ألبوم كون من 9 أغاني. راح تتفاجأ، أغنية بالإيطالي أغنية بالإسباني، بس كل أغاني إلي يعني مش إلى مغنيين تانيين عم بقلدن، يعني كلمات إن يعني انكتبوا لإلي.
0: طب يعني جاهز تعطينا مقطع صغير الإيطالي؟
1: من الإيطالي
0: أو من الإسباني أنت قرر.
1: دقيقة لكان هاي بدها الجيتارة.
0: طب حاليا احنا بنسمع أغنيتك، يلا
1: اسمع
0: عبين ما تجيب الجيتارة.
1: ماشي ماشي أوكي.

0: فسهيل فودي الفنان ابن مدينة عكا مع فن أو يعني ألبوم جديد وأغنية جديدة مكملة لبطلتي إلي. راح نحاول نسمع مقطع طبعا الآن من ألبوم جديد بالإيطالي بالإسباني. ذهب ليحضر الجيتار وإحنا نبقى مع هذه الأغنية. عرفنا يلا سهيل فودي معنا من جديد
1: في الأم الإيطالية.
0: نعم يلا
1: بنسمعكم.
0: هات نسمع
1: كيس كريدي.

0: سؤال يعني انت ما بتتحدث الايطاليه او اللاتيني؟
1: انا بغني بالاسباني صار لي سنين يعني 20
0: اكيد هذا بنعرفها، بس من ناحيه اللغه كالحديث
1: بس الايطالي رح تفاجئ، الايطالي والاسباني هن لغه واحده
0: قرابه بعض كثير
1: كثير، لغه لاتينيه. فانا عجبني الموضوع تبع الاغنيه سكريتو نيل تشيلو، الايطالي بيقولوا مكتوب بالسماء، احنا بنقول اسمي ونصيب او فعجبني انه هو حلو. يعني الاغنيه كثير رومانسيه والكلمات جميل. الاسبانيه والايطاليه من غير ما تلحنين الى لحن.
0: طب لا تروح الاسباني نعمل هاي النقله،
1: نعمل اسباني.
0: يلا
1: يلا.
0: سهيل الفودي طبعا ابن مدينة عكا، ونحن نشجع دائما الفن المحلي وعلى أمل أن نستمر.
2: No tengo lugar, no tengo paisaje, no tengo patria.
0: جميل. سأسأل يعني شو اللي خلاك تروح يعني بهذا الألبوم بالفعل على الإسباني على الإيطالي وانت تستمر بالأغاني الرومانسية والحب وهذا اللي احنا ربما بنحتاجه كمجتمع كشعب كسكان هاي الأرض؟
1: طلع أنا أول إشي الفرقة فرقة زمن اللي احنا بندمج فيها العربي مع الغجري الفلامينكو، طبيعة الحال يعني أنا حبي للموسيقى الغجرية والإسبانية، وهي مش أول مرة بعمل أغنية بالإسباني. في عندي كمان أغنية ملاكي كمان ترجمتها للإسباني وسجلتها بالإسباني وكانوا يحطوها بإسبانيا وبتشيلي، يعني بعثت لأصدقاء بإسبانيا وبتشيلي وحطوها غاد بالإذاعات.
0: طب سيد سهيل يعني إحنا كثير يعني نتذكر سهيل الفودي مش بس فقط من الأغاني، أيضا من ولعت ولو شربوا البحر.
1: طبعا طبعا ولعت اللي انا كنت اللي غنيت فيها بالالبوم الاول، الالبوم لو شربوا البحر، وبعدين عملت زمن لانه الاسلوب تبع ولعت هو اجتماعي سياسي هادف، بس انا بزمن يعني بقدم كل اشي، بقدم فولكلور، بقدم هادف، بقدم رومانسي.
0: جميل.
1: فالاطار تبع الاطار هذا ما بزبطش بولعت، فعملت فرقة زمن أنا وبعض الفنانين من عكا، والحمد لله يعني وصلنا أغانينا بكل العالم. يعني أغنية بطلت إلي كانت فيلم عجمي اللي هو وصل للأوسكار، أخذ محل ثالث بالفيلم الأجنبي بالأوسكار.
0: جميل جدا، وزي ما ذكرت اليوم رح يطلع الفيديو كليب والأغنية بشكل رسمي. نتمنى لك النجاح كما دائما أستاذ الفنان ابن مدينة عكا.
1: أنا يعني بدي أقول لك شغلة قدام يعني يسمعوها المستمعين، إنه مش مفهوم ضمناً انه كل الاذاعيين والصحفيين اللي بالبلاد ان بيدعموا الفن المحلي والفنانين المحليين.
0: مهم جدا،
1: مهم جدا يعني طبعا. انا دائما بعاتب يعني بعاتب بهي الشغله، بس انت يعني من القلال جدا اللي بيهتموا وبيدعموا وبيساعدوا.
0: هذا واجب علينا.
1: شكرا لك. شكرا لاذاعه الناس، شكرا لكل المستمعين.
0: بالتوفيق عزيزي.
1: شكرا شكرا استاذي.

بإذن لكم قد وصلنا لختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإخراج والديجيتال علي نصار، وطبعا أمين دانا أبو بكر، وأيضا جواد العمري، وفي تطبيق ناس موسى بصول. وتحية لأهل عكا.

0: أنا أحب بلدتي كثيراً. عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة. فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
5: مبروك بيتك الجديد.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: الكل سبقني على الاجتماع، وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
8: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا نجم 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
9: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة طالبا عثر بحوزته على مسدس داخل مدرسة للتعليم الخاص في مركز البلاد. وبحسب بيان الشرطة بدأت الحادثة بعد أن أبلغ أحد طلاب إدارة المدرسة بأنه يشعر بتهديد على خلفية خلاف عائلي وأنه يحمل سلاحا ناريا من أجل الشعور بالأمان. وفور تلقي البلاغ وصلت القوات إلى المدرسة، حيث أجرت مديرة المدرسة بمرافقة عناصر الشرطة تفتيشا لأغراض الطالب المشتبه به. وخلال التفتيش عثر داخل حقيبته المدرسية على مسدس إلى جانب مخزن ذخيرة وذخيرة متطابقة. قال رئيس الدولة يتحك هيرتسوغ في أعقاب جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها محمد زبارقة وابن عمه عبد الكريم زبارقة في العشرينيات من عمريهما في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية بمدينة قلنسوي. قال إن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي صادم، ودعا هيرتسوغ الحكومة إلى وضع هذه القضية على رأس سلم الأولويات والعمل على تعزيز الجهود لمكافحة الجريمة والعنف مع التركيز بشكل خاص على المجتمع العربي. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح بين المتوسطة والطفيفة إثر انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين بالقرب من قوات الجيش جنوب لبنان. كما اعترض الجيش مسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية. ولاحقا أعلن الجيش بدأ هجمات قال إنها ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله بعدة مناطق في جنوب لبنان عقب إصابة الجنديين. في المقابل أفادت الوكالة اللبنانية بمقتل 6 لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتين في البقاع والجنوب. قال مصدر باكستاني مشارك في المفاوضات لوكالة رويترز اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، مؤكدا بذلك تقريرا نشره موقع أكسيوس حول الموضوع. و بنقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قالوا إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. شكر رئيس باكستان شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز معربا عن ترحيبه بالخطوة. وكتب شريف عبر منصة إكس أن استجابة الرئيس ترامب الإيجابية لطلب باكستان ستساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية في هذه المرحلة الحساسة. قالت مجموعة شحن الفرنسية CMA CGM اليوم إن سفينتها تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم وإلحاق أضرار جسيمة بالسفينة. وأوضحت الشركة أنه تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين جراء الهجوم وأنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح خلال ساعات الليل ويكون الطقس باردا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مصروف العيلة مع الزميلة ناردين أرملي. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: منظمة الصحة العالمية.
3: يتردد اسم منظمة الصحة العالمية كثيرا في الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا، فما هي هذه المنظمة؟ منظمة الصحة العالمية، ويقابل المصطلح بالإنجليزية World Health Organization وتختصر ب WHO، هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تم تأسيسها عام 1948، تنشط في مجال الصحة العامة في العالم. من وظائفها جمع معلومات ومعطيات عن الأمراض والوفيات في العالم، وتنسيق جهود عالمية مشتركة للسيطرة على الأوبئة والقضاء عليها، إضافة إلى تمويل برامج للوقاية والعلاج من أمراض وأوبئة عديدة، والعمل على تطوير لقاحات وأدوية وعرضها على الجمهور، وإجراء حملات دعائية وتوعوية لنشر السلوك الصحي السليم وكيفية الوقاية من الأمراض، وتنفيذ دراسات في مجالات الصحة وغيرها.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
5: هاي تقنية الفار خطورتها،
4: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
1: مسهلي مع فرات نصار.
6: كيف صار الواقع العمود هذا؟ لا مجلس، لا مهندس، لا بوليس، لا اشي، ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعالت نشوف الكوابل على الارض، الناس تنط من فوقيها، والولاد ينزلوا بعرف شو، يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم، اذا البلد كلها شايفليته مش مهتم.
7: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
6: اشكركم كثير واشكر راديو الناس، اجل هون الحمد لله. والمشكلة والله من يوم تحكيت معكم الراديو اجوا وعملوا هون زي سيور، اول اشي حطوا عمدان وقاموهن الجار عارض، واسا ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوه مع هنخارطة وكل شيء على الحدود. يعني
7: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
8: قلت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافي وهيك، وانبسط.
9: خارج الضوء مع وديع عواودي.
8: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك،
10: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
8: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
10: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
8: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددان 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين

0: 7.4 تريليون شيكل. هذا المبلغ الضخم هو مبلغ توفيرات الجمهور في شهر 2 2026. وحسب بنك إسرائيل عم نحكي عن ارتفاع 80% خلال 6 سنوات من بداية 2020. هذا المبلغ بيشمل الحسابات البنكية كحسابات توفير أو الحسابات الجارية، إضافة إلى التوفيرات في صناديق التقاعد وصندوق التوفير كوبات جامل وصناديق الاستثمار. وحسب التقرير، الجمهور اللي هو إحنا عم بميل أكثر للتوفيرات في مسارات الخطورة مثل الأسهم والمؤشرات. نسبة هاي المسارات ارتفعت من إجمالي التوفيرات والاستثمارات من 39% في نهاية 2022 لنحو 48% في شهر 2 2026. وهذا المعطى طبعا بيعكس زيادة الاستعداد عند الجمهور للمخاطرة، خاصة بعد أداء الأسواق القوي محليا وعالميا. دراسة جديدة لمعهد أهرون في جامعة رايخمان بتكشف أنه تكلفة المعيشة في البلاد وصلت لمستويات عالية جدا، حتى أعلى من دول إسكندنافية غنية بنسبة 21%، أعلى من اليونان وإيطاليا وإسبانيا بنسبة 68%. المعطيات بتظهر أنه الفجوة ما كانتش دايما هيك. مثلا في 2005 كانت أسعار السكن في البلاد أقل من الدول الغنية هاي بنسبة 31%، لكنها اليوم أصبحت أعلى منها بنسبة 26%. من المجالات اللي فيها غلاء كبير هي الغذاء، مثل منتجات الألبان اللي ارتفعت 47% بآخر 20 سنة، والخضروات والفواكه 86%. في الدراسة بيحكوا إنه الحكومة فشلت بتقديم إصلاحات مفيدة لغلاء الأسعار، بفكر المشكلة مألوفة لإلكو، ضل نسمع حلول عملية، هاي كانت ناقصة. مراقب الدولي في التقرير الأخير بنشر عن تكاليف وعدد المكاتب الحكومية والوزارات المختلفة، وبالتقرير ببين بشكل واضح إنه عدد المكاتب الحكومية هو 2 أو 3 أضعاف دول أوروبية مختلفة. مثلا في البلاد في 35 وزير، لما في بإيرلندا 15 وزير وفرنسا مع 14 وزير. وبالتقرير مذكور أنه 78 هو عدد التغييرات في الوزارات بآخر 4 سنين، وهاي التغييرات الكبيرة والكتيرة بتأدي لفشل المكاتب والوحدات الحكومية المختلفة بتنفيذ خطط طويلة المدى. مثلا سلطة تطوير المجتمع البدوي في النقب انتقلت بين 6 وزارات من إقامتها لحد اليوم من 2007 لل2025. يعني ما بلحقوا يتعرفوا على الوزير وعلى المدير العام، بتكون انتقلت لوزارة تانية، هيك صعب تبني خطط طويلة المدى. في حلقتنا اليوم بدنا نحاول نحكي عن وظيفة المحاسب المرافق داخل المجالس والبلديات، التحديات اللي قدامه، وليش المجالس والبلديات العربية تتصدر القائمة. حتى نحكي عن الموضوع معنا في الاستوديو المحامي ومدقق الحسابات نصري سرحان، مركز المحاسبين المرافقين في وزارة الداخلية. مرحبا وأهلا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك
0: أستاذ نصري. بداية، مش لكل الناس هيك واضح شو هي الحالات اللي فيها بتم تعيين محاسب مرافق لبلدة معينة أو لبلد معينة، فإذا ممكن تشرح لنا عن وظيفته وبأي حالات بتعين، مين بعينه؟
1: المحاسب المرافق بشكل عام بيتم تعيينه من الوضع السلطة المحلية، طبعا من ناحية مادية صعب، والعجز المالي الجاري الشوتيف بما معناه هو بنسبة 10%، والعجز المتراكم هو فوقي 15%. فكل سلطة محلية اللي فيها العجز المالي الشوتيف 10% بالجاري أو 15% و15% بالنتسبار بالمتراكم، أز هاي سلطة محلية اللي هي المفروض يكون فيها حشاب ميلافي اللي هو المحاسب المرافق. في إمكانيات ثانية اللي موجودة حسب القانون اللي بتعين فيها محاسب وموافق، اللي هي إذا مثلا الوزارة الداخلية وصلت لنتيجة إنه الإدارة المالية بدون علاقة للأرقام هاي اللي حكيناها للنسب هاي، إنه الإدارة المالية

0: الموجودة هي مش إدارة كافية ومش حسب القانون ومش كافية لتعطي خدمات للمواطنين. وحاليا بهاي الأوضاع الوزارة عندها الصلاحية إنها تعين كمان محاسب مرافق للسلطات المحلية. هاي هي السلطة. الوظيفة المحاسب المرافق اللي السؤال اللي أنت طرحتي هي المحاسب المرافق هو كمان مرة وشخص اللي عنده صفات جدا وشهادات معينة اللي لازم تتوفر فيه, وهاي الشهادات والتراخيص زي رؤية حشبون مثلا أو مدقق حسابات أو شهادة بالاقتصاد أو شهادة من هالعساكيم, وإضافة عليهم 5 سنوات تجربة في المجال السلطات المحلية أو الإيجوديم اللي مسافيف للسلطات المحلية هو قفة سيبوري اللي عنده هاي المعرفة. فهاي أشخاص اللي هي بالفعل عندها أشخاص عندها معرفة عندها توجه مهني للأمور اللي هني بالأساس وظيفته هو مرشي حتيمة ثالث. إيش يعني مرشي حتيمة ثالث؟ يعني صاحب حق توقيع ثالث زيه زي رئيس البلدية زيه زي الجزبار اللي هني عمليا بشكل عام بلدية بدون محاسب مرافق أصحاب التوقيع 2 ورئيس البلدية والجزبار اللي هو المحاسب. بالوضع اللي ما فيه محاسب مرافق بصير المحاسب مرافق هو كمان صاحب سلطة زيه زيهن. أي ورقة أو أي اتفاق أو أي
1: ميزانية
0: بمشيش ومفرش إمكانية يتقدم فيه وبدون الإمضاء طبعا المحاسب مرافق. هاي هي صلاحيات هاي بالأساس. طبعا هو بتدخل بالتوظيف له علاقة في أشياء النهول تكين تبع البلدية. وإحنا المحاسبين المرافقين ما بيتدخلوا بالمدينيوت أو السياسة العليا تاعت البلدية وكيف توزيع الميزانيات. ما دخلهم هاي أشياء اللي هي بترجع لإدارة البلدية بترجع لرئيس البلدية كيف بده يوزع الميزانيات قديش بده يشكيع بالحنوخ قديش بده يشكيع بالرفاحة كان بالتعليم أو بالرفاه الاجتماعي. هاي أشياء اللي هي من صلاحية رئيس البلدية والإدارة بناء على التكتيف اللي بيبنوه. إنما إنك تطلع هاي المصاري بناء على وثائق وأشياء اللي هي إنه يكون في ميزانية مختصة لكل مشروع, هاي هي إذا فيش ميزانية المحاسب المرافق عنده الصلاحية يقول أنا ما بمضي ما موافق على الدفع على
1: لأني مش شايف
0: إنه في ميزانية. هاي هي الصلاحيات تاعت المحاسب المرافق.
1: أوكي تمام. طب ما هو الجزبار بالبلدية وبالمجلس ومدقق حسابات كمان.
0: الجزبار ممكن يكون مدقق حسابات ممكن ما يكونش مدقق حسابات, بس لما يتصل انه في عمليا
1: عجز
0: وفشل اداري في السلطه المحليه عمليا لانه في يعني هذا الاشي مش يعني هذا الاشي ممكن يكون من قبل بسنين سابقه بفترات قديمه
1: تراكم ديون
0: اللي هي اللي بتصل لنسبه تراكم ديون 15% وما فوق. اذا انت عمليا ما بتقدرش توقف بالدفعات الشهريه اللي عليك ما بتقدرش تعطي خدمات, عشان هيك انت بحاجه لمحاسب مرافق اللي هو يساعدك ينظم لك الامور.
1: قديش في محاسبين مرافقين في البلاد؟
0: في البلاد في 67 سلطة محلية اللي فيهن محاسبين مرافقين.
1: منهن بلدات عربية قديش؟
0: بلدات 11 أو 10 أو 11 هن بلدات مش عربية والباقي بلدات عربية.
1: واو.
0: وبالإضافة في 7 سلطات محلية اللي فيهن إشي اسمه حلف حشاف. يعني إيش اللي هو بديل يعني مش زي شخص اللي هو مرافق للبلدية من قبل وزارة الداخلية, أما هو ما بعل صلاحية التوقيع بس بيعطيها استشارة وملافي أوتال يعني بيكون مساعد لإلها لهن 7 أشخاص. بالإجمال في 67 سلطة محلية فيهن حشاف ملافي, 11 منهن مش من الوسط العربي والباقي كليات
1: يعني 56
0: تقريبا
1: 56 هن عربيات.
0: نعم.
1: شو السبب؟
0: سبب القوانين اللي المعطيات اللي لسه عطيتك اياها. العجز المالي لما في عجز مالي بالاساس الفحص اللي عمال يصير عن طريق وزارة الداخلية هو عجز مالي لما بتندلكت من وراء دوما بالدخوت الكسبيين في التقارير المالية تحت الوزارة انه في عجز مالي اللي هو عمال يزيد عمال يقطع 10% بالجاري و 15% بالنتسبار بالمتراكم. تيجي في ثابت مكتوعي, هذا ثابت مكتوعي بنادي رئيس وبفحص بنادي الرئيس البلدية وبنادي الأخصام الجزبار والمفروض يا بيكون الإشي باتفاق

0: معاهن انه يتعين محاسب مرافق، يا انه بنعمل ايش اسمه شموع للبلديه،
1: فبيكون فرض،
0: فبيكون زي تقولي فرض انه ما فيش حل، مجبوره يجي محاسب مرافق.
1: تعرف نصري يعني ودقق الحسابات نصري سرحان مركز المحاسبين المرافقين في وزاره الداخليه، بتعرف انه الادعاء في البلدات العربيه هو ما هي تقصير من ميزانيات الدوله اللي سببتنا انه احنا نفوت بعجز كبلدات عربيه، ولهذا السبب احنا بحاجه لمحاسب مرافق اكثر من غيرنا. شو رأيك بهذا الإدعاء؟
0: أنا رأيي الـ الـ الـ الـ السبب لتعيين المحاسب المرافق هي الأسباب اللي أنا ذكرت لك إياها، هو ما دخل الميزانية اللي من بتنبنى بالأساس عن طريق السلطة المحلية، الموارد والدخل تبع البلدية بيكون معروف والمصروفات معروفة، فلازم البلدية تلزم بهذا الدخل. إيش يعني عجز مالي؟ الدخل ناقص المصروفات.
1: صحيح.
0: المفروض يكون الدخل موازي للمصروفات. هاي بالحسابات الجارية. إذا الوضع مش هيك أز ما فيش حل، ما لازم أز معناه الفشل هو مش سبب ميزانيات من الدولة، لا الدولة
1: وإدارة. من أول السنة إدارة بحت، أنت بتقول
0: الدولة من أول السنة بتحدد الميزانيات في معناك إيزون مثلا، معروف قد إيه معناك الإيزون بده يكون، ميزانية الموازنة بهبة الموازنة. في ميزانيات من وزارة المعارف أو من وزارة الرفاه الاجتماعي
1: واضحة من أول السنة،
0: واضحة من أول السنة، وفيها انحيوت لبناء ميزانية اللي من أول السنة حتى قبل ما تخلص السنة بتكون وزارة الداخلية نشرتها وبتقول يا جماعة ابنوا الميزانية اللي إلكو بناء على هاي الهنحيوت،
1: على هاي الأرقام وعلى هاي التوجيهات،
0: وهاي التوجيهات المفروض السلطة المحلية تبني التكسيف اللي إلها بناء على هاي المعطيات، هيك تتقدم. طيب. أي خلل
1: فيها
0: بيصير
1: العجز،
0: عجز مالي.
1: طيب احنا بدنا نوصل معك على النقاط والتعامل كمان خلال الأجواء داخل البلدة وكيف المحاسب دوره بأخذ القرارات، بس بعديه فاصل إعلانات قصير أعزائي، خليكم معنا.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
6: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. عم نحكي عن وظيفة المحاسب المرافق.

0: خلال المجالس والبلديات. معنا في الاستوديو المحامي ومدقق الحسابات نصري سرحان، مركز المحاسبين المرافقين في وزارة الداخلية. أستاذ نصري، حكينا بداية على وين تبي تم تعيين، وحكينا عن العجز العادي والمتراكم اللي موجود لما بتدخل أنت كمحاسب مرافق أو أي محاسب مرافق بدخل على بلدة معينة. شو أول نقاط بتفحصها في الميزانية أو بالهدر المالي اللي بتدور عليها أول إشي؟ وين عادة بيكون في مصاري ضايعة أو مصاري واقعة؟
1: بالميزانيات بشكل عام مركبة من طرفين، طرف اللي هو الدخل والطرف الثاني اللي هو المصاريف. محاسب المرافق بالأول بيفحص الأشياء اثنين. أما بالدخل، المحاسب المرافق وظيفته أنه يجي يشوف وين في إمكانية تمتسي كل الهخنسوت، كل الدخل، إنك تكبر الكعكة هاي اللي اسمها الدخل تبع السلطة المحلية. التكبير الدخل ممكن يكون عن طريق الأرنونة، ممكن يكون عن طريق أرنونة مثلا تعريفي الأرنونة أقل من التعريفي المينيموم، يعني أسعار الأرنونة أقل من الأسعار اللي مزبوطة، أو أسعار الأرنونة أقل من التعريف لكفوتساتي اللي هو فيه تعريف اللي هو لمجموعات
0: جماعي.
1: بهاي أو في محلات اللي فيها أنت بتقدر تجيب مصاري من مكاتب حكومية بسبب ديفوحيم مش مقدمة، اللي أنت بتقدر تقدمها هاي ديفوحيم في مسجرة إحنا بنحكي على الميزانية العادية. هنا هاي كل مكورات الدخل اللي موجودة، أو هخنسوت عتسميوت من الرفاحة مثلا، كل الهخنسوت العتسميوت اللي ممكن تكون للسلطة المحلية تجيبها، وبما فيهن القوانين المساعدة.
0: شو يعني قوانين مساعدة؟
1: قوانين مساعدة هي القوانين اللي السلطة المحلية بتقدر تفرضها، اللي مثلا زي أجروت شلوت، مثلا أجروت بيرسوم، تعودوت، وفي قوانين مساعدة اللي هي أكثر بتتعلق بالتطوير تبع السلطة المحلية، اللي مثلا هتيل بتوح اسمهن قوانين مساعدة، الهتيل بتوح، شت سابم، هتيلي تعول، شتحيمة سيبوريم، وأشياء اللي كشورة للمياه، تعول ونيكوز. كل هاي القوانين المساعدة هي نوع من أنواع الدخل للبلدية، اللي البلدية المفروض المحاسب المرافق بمشاركة مع البلدية وإدارة البلدية ورئيس البلدية طبعا والجازبار وكل تسابت مكتوعين اللي موجود في البلدية
0: بيحاول يوجهن
1: إنها تنطلع كل الهخنسوت اللي إنا. وإذا في إلنا ديون برا على المواطنين كمان، هاي المواطنين هاتوا نعمل إشي اسمه أخفاء، اللي هي نشبه هاي المصاري اللي إلنا من برا للبلدية اللي مش مجبية. فبصيرش كمان نسبة الجباية اليوم في بلديات معينة كانت 40% و50% و60%،
0: بعد في هيك بلدات، يعني هاي الأرقام كنا نسمعها قبل وبعدين تحسنت كتير.
1: في بلدات اليوم في محلات معينة نسبة الجباية فيها عد، صار في قفزة نوعية أكيد. أما في بلدات اليوم اللي بعدها نسبة الجباية فيها واطية. واليوم أنت لما بدك تبني ميزانية، اليوم الميزانية بتنبنى على أقل إشي 80% جباية، لأنه أصلا عشان تأخذ المعناك، في معناك اللي هو معناك متنى اللي هو متعلق
0: مشروط،
1: مشروط بقسم بنسبة الجباية. لازم اليوم تقطع نسبة جباية متراكمة فوق 84% إن كان من الديون العتيقة أو من الحيوف العادية
0: الجارية.
1: فهاي المبالغ كلياتها هي اللي بتبني الميزانية الدخل تبع البلدية. من مكاتب الحكومية طبعا في كثير موارد،
0: جاي أحكي لك، لأنه كل الأشياء اللي حكيناها ذكرناها إسا، إذا كانت جباي وإذا كانت أرنونة وإذا كانت هيك، هاي على حساب المواطنين اللي ساكنين في البلدة
1: 100%.
0: شو مع تحصيل ميزانيات اللي هي من وزارات مختلفة، من مشاريع مختلفة؟
1: المحاسب المرافق كمان هاي بفحصها. وأنا بقولك اليوم الوزارات المختلفة مثلا، معروف مثلا وزارة الرفاه الاجتماعي لازم تعطي مبلغ معين، وقسم المصاريف نسبته معروفة. أي حريقة، أي إشي اللي هو يعني نفرض نسبة الرفاحة لازم تكون 25% أو 26% اللي هو القسم اللي على البلدية. القسم الثاني 75% أنت بتاخذها من وزارة الرفاه الاجتماعي. هذا المبلغ اللي أنت لازم تأخذه من وزارة الرفاه الاجتماعي، مصراد الرفاحة، لازم المحاسب المرافق يتأكد أنه هاي المبالغ كمان عمال تتأخذ. ما في يعني المحاسب المرافق هو جاي أكثر يساعد البلدية في جباية المصارف من الوزارات. كمان بيساعدها هو، وكمان جباية المصارف كمان في غير الرفاه الاجتماعي، في مصراد حنوخ طبعا، في كثير مؤسسات حكومية،
0: ميزانيات المدارس،
1: ميزانيات المدارس اليوم هاي ميزانيات.

0: اليوم ميزانية المدارس اليوم في أغلب السلطات المحلية تقريبا 50%. أنت اليوم كمحاسب لازم تشوف طبعا كله هذا بشراكة مع إدارة البلدية.
1: يعني أنت عم تحكي أستاذ نصري هون عن شراكة مع إدارة البلدية. أنا يعني بتخيل، أنا هيك عم بتخيل حالي بقى موجودة في شي بلدة هيك على حائط شي بلدة. في فرق بين صلاحياتك القانونية، السلطة السيطرة والسلطة اللي موجودة عندك كختام، بين إيش رئيس البلدية مخطط، واعد جمهوره، عامل ميزانية على أساسها، أشياء اللي هو عم بجرب يوزعها، وبين الرقابة اللي عم بعطيها المحاسب المرافق.
0: 100%.
1: هون إحنا عم نحكي عن علاقة وصدام اللي ممكن يكون بشكل يومي.
0: صدامات دايما فيه، والصدمات هي مش شرط تكون سيئة. صدمات ممكن تكون كثير تستفيد منها، الطرفين ممكن يستفيدوا منها، إن كان وزارة الداخلية الممثلة بالمحاسبة المرافق أو إن كان البلدية. الهدف إحنا حكينا عن الشق الأول هو شق الدخل. في شق المصروفات.
1: صحيح.
0: إذا أنت بالآخر معك دخل معين وهذا الدخل بكفكاش تطلع كل هاي المصروفات، إذا بيجي المحاسب المرافق مع احترام لرئيس البلدية ما في حلول، ما فيش هنا زي تقول عصا سحرية لهاي الأمور. الحل هو واضح، إحنا المحاسب المرافق بيجي بيوقف هاي الهتساءات، هاي المصاريف. وإذا الإشي كشور بخدمات كمان هاي الخدمات بدها تتوقف. ليه؟ لأنه فيش عبالها دخل معين.
1: بس بتعرف نصري هون المواطن اللي بسمعني بقول ما هو من الأول أنا مش شايف خدمات، عشان هيك ما دفعتش الأرنونة، أو أنا مش شايف إنه أنا عم باخد الأشياء اللي أنا بدي إياها، فعشان هيك أنا بديش أدفع لهن لأنه أنا مش عم بتلقى. ففي أنت بدك تبني علاقة كمان مع المواطنين تقنعهن إنه
0: بالآخر النظرة هي بالفعل زي ما أنت بتحكي، بالآخر في مواطن بكتسي وهذا المواطن جاي يأخذ خدمات،
1: هو الأهم،
0: وهو الأهم، وهو بالفعل جاي يأخذ خدمات. فإحنا اليوم بقشاء للحشافين ملافيم بالآخر في مواطن لازم نعطيه خدمات، في عجز مالي لازم نجرب نلاقي حلول للعجز المالي، نفهم أعضاء البلدية ونفهم رئيس البلدية والجزبار والطاقم المهني اللي عنده إنه في هنا عجز مالي، لازم العجز المالي هذا نلاقي له حل ونعطي بالآخر خدمة للمواطن. المواطن اللي بده يدفع أرنونة بدون علاقة بياخذ خدمة، يخذ خدمة. المواطن دفع الأرنونة هو إلزامي. وفي في بالفعل في سلطات محلية اللي هي في مرحلة معينة وقفت ما قدرتش تعطي خدمات وما قدرتش تدفع للمقاولين وللسباكين اللي عندها، للمزودين اللي عندها، وعشان هيك البلدية وصلت لهذا الوضع. بالآخر المواطن بده خدمات، إن كان بالحنوخ، إن كان بالتربية والتعليم، إن كان بالرفاحة، كل هاي المجالات، إن كان بالتربوت، إن كان بالبتحون، إشي اللي لقيله بالآخر في كمان
1: الأمن الشخصي، الأمن بالشارع الشخصي طبعاً،
0: البيئة. كل بالسلطة المحلية اليوم مستر يعني بتمتد على كل المجالات. بالآخر كل هاي الأشياء إذا المحاسب المرافق لازم يعمل حسابات بالفعل ويكون ويفهم إيش الميزانية تركيبتها كلياتها للبلدية، وبناء عليه بشراكة مع الإدارة اللي موجودة يصل لنتائج معينة لكيف تشفى هاي البلدية.
1: إذا فشل المحاسب المرافق بموازنة الأرقام، بتحصيل بموازنة الميزانية، بسد العجز اللي إحنا بنحكي عنه،
0: أول إشي بالآخر في العجز هذا في خطة إشفاء. هاي خطة الإشفاء أنت فيها بتتيحس لكل النقاط، بتدخل بكل النقاط، إن كان فيها توظيف، تشغيل ناس، إن كان فيها أي مصاريف اللي هي مش بحاجة لإلها كبلدية، إن كان فيها أي خدمات اللي أنت بتقدر تتنازل عنها. بالآخر الميزانية ما في حل، لازم تتوازن وتصل لنتيجة نهائية صفر. بالآخر المصاريف مع الدخل لازم في إمكانيات إنه بلدية تقول أنا بضعتي خدمات معينة، مش مشكلة، أز أنت بهاي الخدمات عشان تعطيها لازم يكون عندك دخل معين. فبلديات معينة صار إيش صار؟ صار في رفع أرنونة. فألا اللي بقوله وهذا هو الحلول عشان أنت تزود هاي الخدمات، أو إذا أنت الخدمات بدكاش تعطيها قول أنا بدي تنازل عن هاي الخدمات، سأتحسب ثاني. أما الحل الثاني هو تيجي تقول أو أنا بدي أرفع أرنونة أو أنا بدي أخفض الهنحوت مثلا اليوم بهنحوت الأرنونة في مبالغ طائلة اللي عمال الناس تخذها، تيجي تقول أنا كسلطة محلية بدل ما أعطي هنحة 80 و70 و60% أجي أقول بدي أعطي 30%. فإذا 30 تنزل أنت

0: مثل هنحوت ساعتها التخفيضات هاي ساعتها الدخل بتغير.
1: طيب أنا بدي أحكي صوت المواطن هون، أنا هاي وظيفتي، المواطن بالآخر عليه عبء غلاء الأسعار اللي بديت أحكي فيه بالأخبار بداية، عبء الأرنونة ومدفوعات كلياتها، أسعار يعني بنبدأ من البنزين للغذاء لكل الجوانب اللي إحنا بنشوفها. إلغاء تخفيضات على الأرنونة في قلب البلد يعتبر من ناحية المواطنين اللي مخدين تخفيض على الأغلب هن يستحقوا التخفيض لأنهم من فئة معينة، لأنه بأخذوا مخصصات شيخوخة أو مخصصات كمال ضمان دخل، فمنزيد عليهم كمان عبء بالآخر. بصف الموضوع أنه كمان عبء على المواطن
0: بالآخر، بدك تعطي خدمات بالاخر. هاي الناس اللي انت حكيتيها بدها خدمه،
1: صحيح،
0: بدها خدمات،
1: صحيح.
0: اللي انت بتحكيه هو مش انه مش صح، هو جدا صح. اما لما انت عندك معرفه حنوخ اللي بدك تديرها في عليها مصاريف معينه، وانت في قسم بدك تدفعه من البلديه، هذا القسم اللي بده يندفع، او رفحاء او اي مجال ثاني، هذا القسم اللي بده يندفع، او تنظيف الشوارع او كل البيئه اللي بدك تحافظ عليها، المرحاب السيبوري كلياته، بالاخر بدك مكور، بدك مزود محل دخل اللي يجيب منه الدخل. الدخل اللي بتوزع على الكل، الضريبة اللي بتتوزع على الكل، التحديد تبع التخفيضات اللي بتوزع على الكل بيجي أهون للبلدية، وبتقدر تيتسير دخل للبلدية. غير هيك ما في ميكروت اللي هي من
1: أو عبر. تغيير تخفيف الخدمات، يعني زي ما أنت حكيت جودة الخدمات الأساسية ممكن تقل للمواطن.
0: أنا بقولك اليوم المواطنين بيقولوا لا، إحنا يعني إحنا بنسمع صوت المواطن كمان، مستعدين يدفعوا بس ياخذوا خدمات. يعني اليوم لو بتكون ايش ما تكون وبتكون اغنى شخص، اذا ابنك تعي، اذا ابنك مش مش مش مسجره باطار مرتب، انت بتكون اتعس شخص بالدنيا،
1: صحيح.
0: حتى لو انك ايش ما بتكون، لو بتكون
1: صحيح.
0: مين ما تكون واي نجاحات عندك، اذا انت ابنك مش باطار الصح، اذا انت هاي الناس اللي هي لازم تاخذ، ناس اللي هي بجيل معين او ناس اللي هي بسكون معين لازم تاخذ خدمه من قسم رفاه اجتماعي، اذا صحيح. هاي الخدمه بتاخذهاش او بتكون ايش ما تكون، بالاخر انت ما عملتش شيء.
1: فانت بتقول احسن من تخفيف الخدمات او الجوده هو عمليا رفع الدفعات بحاله الاشي بده يكون. شو الاجواء اللي بتكون مع المحاسب المرافق مع العلاقه مع باقي الموظفين في البلديه؟ كيف بيكون تعامله؟ هو بس مع الجزبار وبس مع رئيس البلديه؟
0: لا،
1: ولا مع الكل؟
0: بالاساس المحاسب المرافق هو مع الدرج النهولي، مع القسم
1: الاداري
0: من البلديه، موظفين ما بس ما في مانع انه يكون بعلاقه مع الموظفين ويسمع منهن، ومره بالجمعتين اذا في اي شيء حدا بده يتوجه له يتوجه له. المحاسب المرافق بعكس ما الفكرة اللي موجودة، كأنه موجودة ببعاء أو بقسم لحاله،
1: هذا الادعاء عليكم
0: إحنا إنه مش
1: يعني أنه لحاله بهمه بس الأرقام، وهذا هو
0: مش مزبوط. اليوم الهنحيات بروروت مع يعني
1: الهنحيات
0: توجيهات واضحة للمحاسبين المرافقين، بالآخر في تشاف بالكتسي مواطن بالطرف اللي انت لازم تعطي خدمات.
1: أوكي.
0: ولازم هاي الموظفين اللي موظف اليوم عشان انت تأخذ منه اللي بدك إياته ويعطيك اللي بدك اياه،
1: لازم يشعر انه هو عم
0: بخسر منه، لازم اذا له بيطلع له ساعات زياده اعطيه ساعاته، اذا بيطلع له اشياء معينه تامينات وهي الاشياء اللي حوزير اللي بترجع على نفسها، اذا بيطلع له تامينات سياره واذا بيطلع له حقوق اللي هي بتطلع له اعطيه اياها، ما تمشي حسب القانون
1: بالحسب. والتعيينات السياسيه او وظائف مش حقيقيه اللي هاي ادعاءات بنسمعها احنا في البلديات والمجالس، هل المحاسب المرافق بيقدر يعرف هاي الوظيفه عن جد حقيقيه عن جد موجوده؟ بتتدخلوا بالتعيينات اللي بتكون اللي بتتم؟
0: محاسب فيش حدا اي بلديه فيها محاسب مرافق، ممنوع تعيين باطل، هيك القانون، تعيين باطل اذا المحاسب المرافق ما وافق عليه. فاليوم هيك القانون، اسا تعيينات سياسية أو غير سياسية إحنا ما دخلنا في هاي الأمور، إحنا بنعرف أنشامك يعني
1: كشخص مهني ملائم،
0: هل مناسب وهو بيوفي الشروط تاعت المناقصة أو بيوفيهاش. إذا هو الفعادات تاعت المخرزين اختارته وهو مناسب، أز إحنا ما دخل، وفي تكتسيف طبعا بالأساس،
1: وفي ميزانية
0: مش ميزانية ما حدا يحكي مع حدا
1: ما تعينوا ما تنشروا مناقصة
0: إذا فيش ميزانية، إذا في ميزانية إنسانية وفي ناحية سوت مصراء، إيش اسمه ناحية سوت مصراء؟
1: ضرورية
0: إنه الوظيفة تكون أهلا وسهلا، المناسب يتقدم، الوعداء اللي بتقرر المحاسب المرافق ما بيتدخل بالشخص اللي بده يختاروه.
1: مين الشخص؟

0: مين الشخص ما بهمه
1: ما بهمه
0: بهمه الوظيفة تقياش زي ما لازم
1: أنه يتم التعيين.
0: أي نعم.
1: أعزائي المستمعات والمستمعين, معنا المراقب مدقق الحسابات والمحامي نصر السرحان, مركز المحاسبين المرافقين في وزارة الداخلية. نطلع فاصل إعلانات قصير نشوف كيف هل في قصص نجاح لبلدات اللي كانت مع محاسب مرافق وقدرت تنتقل لاستقلالية, ونصائحك للبلدات, بس بعدين فاصل إعلانات قصير ونرجع لكم.

0: 499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باكا الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90. برقيت مع جلب طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90. لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
6: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
5: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. أنتم تستمعون لمصروف العائلي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
7: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم معي في الاستوديو مدقق الحسابات والمحامي نصري سرحان، مركز المحاسبين المرافقين في البلديات والمجالس من وزارة الداخلية. نصري، حكينا عن التحديات اللي موجودة في الموضوع، احكي لنا شوي عن قصص نجاح لبلدات كانت مع محاسب مرافق قدرت تتحسن من وضعها لسنوات طويلة، وكمان ما ترجعش تحتاج تنسميها هيك جميلة من الحشاب الملافي، يعني قدرت تنتقل مرحلة.
8: في كثير بلديات اللي هي كان فيها حشاب ملافي وكانت بخطة إشفاء وبعد ما زال لحد إسا كمان، بس إنه اليوم وضعها تغير كليا من جهة لجهة. اليوم في يعني في بلاد اللي صار فيها تحسن في الإدارة، تحسن في الشغل المادي، العجز المالي اللي إلها جدا وطي، وصار في يعني فيها تقدر تدفع الدفعات الجارية، بطل في تعويف في دفع المعاشات ومستحقات تاعت العمال. اليوم في كثير بلديات عن هالشكل اللي صار فيها كفيتسا.
7: أعطينا أسماء
8: وخدمات،
7: مش رايحين نعلقك مع بلديات، بس أعطينا أسماء.
8: بلدكم مثلا كانت من
7: شفعامر.
8: شفعامر من البلاد اللي كان فيها هاي الخطوة، واليوم شفعامر في مرحلة ثانية. شفعامر فيها محاسب مرافق، إنما اليوم شفعامر بلد مئوزينة. سخنين واضحة كمان ممتاز. أم الفحم واضحة كمان ممتاز. في كثير بلديات اللي واضحين بالفعل كان بمحال لبقيعة، عين ماهل. هاي بلدات اللي كان فيها محاسب مرافق بمساعدة المحاسب المرافق والإدارة والتعاون الكامل بكل الأرض.

0: الأطراف. اليوم هاي البلاد محل ثاني اليوم يعني بالفعل يعني صارت البلاد اللي هي الخدمات فيها تطورت، الميزانية اللي إلها تطورت، الاستثمار في التشاف كبر، ذا تطلع كمان بال
1: طبعا بجودة الحياة جودة والخدمات الحياة اللي بيخدها المواطن.
0: إنما اللي أنا بدي أقوله تخنيت خطة إشفاء هي مش أو محاسب مرافق هو مش حزوتها كل. في أشياء اللي إذا الإدارة والبلدية ما هي بتسوي محاسب مرافق ما بيقدر يعمل قانون مساعد. اللي لازم يعمل هاي الأشياء هو الإدارة تاعت البلدية. يجيبوا ناس مختصة وتعمل هاي القوانين المساعدة إذا بحاجة لقوانين مساعدة إذا في إشي ناقص. وبناء على هاي الأشياء بيصير التطور. المحاسب مرافق كمان مرة بيساعد، بس هو والتخنيت إشفاء كمان خطة الإشفاء كمان بتساعد. أما إذا أنت
1: بالآخر في قرارات مجلس بلدي
0: إدارة ومجلس بلدي اللي لازم مع بعض يتعاونوا اللي يتقدموا لقدام. وحتى إذا بتكون بخطة إشفاء وبعشر خطط إشفاء إذا بعدي هيك انت بتديرش بالك هري ما في الغلا اللي اسا كنت تحكي عنه. اذا انت لقدام بتحسبش الامور صح وبتديرهاش صح مرحله معينه سنتين ثلاثه بعود يصير في عجز مالي. اليوم ممكن هاي ظاهرة كمان نشوفها احنا.
1: قد بتلاقي دور مهام لمستنفذي الموارد اللي منشوف ان بعدة مجالس وبلديات بتحصيل ميزانيات جديدة بتقديم لمشاريع جديدة، هل بيساعدوا عندهم دور ايجابي حسب
0: جداً
1: رأيك؟
0: جدا دور ايجابي. وفي اليوم كل تقريبا كل مجلس فيه شخص اللي هو وظيفته متسوي مشأفيم يقدم طلبات يتابع الكولوت كورئيم ويقدم طلبات لهاي الأشياء. بس إيش القصة؟ القصة إنه بدك بالفعل يعني اليوم المهني والشغل المهني هو العنوان،
1: هذا
0: مش الأساسي. إذا أنت ما عندكش هذا الطاقم اللي هو أشخاص مهنيين اللي إجت الميزانية يعرفوا يستغلوها. اليوم أغلب المكاتب الحكومية بتنزل كولوت كورئيم، قدموا استثمروا في الأشخاص اللي عندكم اللي لازم يشتغل يساوي الشغل اللي عليه. بالآخر الخدمة بالفعل يعني التفكيد هاي الوظائف هي كلياتها شليحوت سيبوريت زي ما تقولي، يعني إيش اللي هو
1: طبعا رسالة مجتمعية،
0: رسالة مجتمعية اللي بدك تقدمها. إذا أنت بتقدمهاش بالآخر كله بده ولاده يكونوا ملاح، كله بده ال- ال- ال- ال-
1: البيئة اللي هو البيئة ساكن فيها تكون مريحة،
0: طبعا كله هذا بالأساس بيرجع للإدارة. الإدارة صح كل هالأشياء.
1: طيب سؤال أو ادعاء بنسمعه من كتير ناس أنه لشو انتخابات محلية أصلاً وهدر ميزانية على تغيير نظام محلي كل شوي، كل 4-5 سنين غير رئيس مجلس غير رئيس بلدية ورجع ابدأ من أول وجديد، وكل واحد بيجي مع الخطط اللي إله والائتلاف اللي إله، خليها تعيينات حكومية بحت وخلص. تيجي بتتعين شخص من وزارة الداخلية بدير كمدير عام معين من وزارة الداخلية وبتم إدارة البلدة وهذا هو.
0: حاليا مش هذا هو القانون. حاليا في انتخابات. الكنيسة قررت انه يكون في انتخابات، وانا حسب رأيي لا، هذا الاشي الصح ان يكون في انتخابات. مش ناقص كفاءات ان كان بالمجتمع عنا او برا او بالمجتمع الثاني طبعا. مش ناقص كفاءات، في ناس اللي عندها هاي القدرة انها تدير البلدية. بيظل المواطن انه يختار الشخص الصح. في اليوم اشخاص اللي هي بترشح حالها عندها قدرات عندها معرفة بتعرف بالقوانين،
1: والمواطن لما بيصوت
0: في أشياء الاعتبارات اللي عنده بتتغير. فالحل هو أكثر أنه يصير توعية أكثر بالانتخابات نفسها. اليوم العرض السياسي اللي أنت بتعرضه أنا ما مجال اختصاصي هذا بالانتخابات، أما أنا اللي بقولك إياته انه بالاخر في خدمات اللي لازم تاخذها. الاختيار اللي لنا كمواطنين لازم يكون بناء على مين بعدي الانتخابات الرئيس اللي بيقدر يعطيني خدمه. يعني الرئيس اللي بيقدر يقدم البلد يطورها. اليوم التخطيط والبناء كلياتنا بنعرف ايش المشاكل الموجوده
1: اكيد،
0: وبنقدر نظن نقول الاشي السياسي وسياسي قد ما بدنا. الصح هو فرجي اشياء مهنيه انه في عندك تصرخ بالمنطقة أن تبعك لا هاي الأشياء وتتمدد تواجه المؤسسات التخطيط والبناء. ممكن تواجهها إن كان بأشياء حكومية إن كان بأشياء قضائية، ممكن تواجهها بكثير مسؤولين، بس أنت بدك تفرجي وتكون عامل تخطيط
1: ورج الحاجة الموجودة،
0: ورج الحاجة الموجودة بدون ما تفرجي حاجيات.
1: وانت نصري سرحان بحس بشعر بالنجاح بحالة إيش قدرت تعمل؟
0: سؤال صعب. نجاح هو شيء نسبي، بس أنا بحكيك يعني اليوم في 67 سلطة محلية عندهم محاسبين مرافقين. بالآخر سعادة كل شخص بيناتنا فينا هو أنه بالفعل يعيش بيئة اللي هي مريحة، اللي بالفعل أنت تفوت على بلد تقول واو أنا هون، بلد نظيفة، البلد مرتبة، المعاملة مع الناس غير. هاي أشياء أنا بقولك إحنا يعني بمجال شغلي إحنا بنقعد مع الدرج خيب بخير في وزارة الداخلية أو وزارة المالية. وهاي الناس اللي بقيمت بالآخر الشغل المهني هو اللي بقرر بالآخر. أقاف تكتفيهم أو أقاف حشاب كلالي في مصرادة أوتسار أو مصرادة بنيم، هاي ناس اللي بقيمت بالآخر القرار المهني هو. فأنا اللي بدي ياته أنه لما بتيجي رؤساء المجالس على جلسات على شكل تكون جاهزة مهنياً مع طاقم منيح اللي نقدر نتقدم، وبالفعل البلاد هاي تتقدم اللي اللي اللي تصير قفزة نوعية. كان في بالآخر في خدمات اللي ما نعطيها، هاي الخدمات اليوم كله بده ابنه يكون محنان، مين بدهش ابنه يكون محنان، وبدهش ابنه يكون بمحل ثاني
1: ناجح ومتفوق
0: ناجح ومتفوق، مين بدهش ابنه يكون باكاديميا بتيخون. انا بدي ابني يكون اكاديميا بتيخون والحمد لله. وكله كل واحد بده، مين بده الناس اللي عندها مقبلوت سخليت ما تاخذش خدمات، الناس اللي عندها ليكويم في اي مجال ما تاخذش هاي الخدمات، كله بده هاي الخدمات. بالاخر رئيس سلطه والاداره اللي انتم اخترتوها كمواطنين هن اللي بيقرروا أي خدمات أنتوا تأخذوا، وهن اللي بيقدروا يختيفوا بما معناه جودة هاي الخدمات وقديش هاي الخدمات منيحة. وإن شاء الله النجاح بيكون مش بس لنصر، يكون لكل المجتمع من كل الأطراف وتتقدم كل الأمور.
1: أكيد إحنا بدنا طواقم مهنية موجودة في البلديات وفي المجالس كفاءات. العربية كفاءات مهنية مش ناقص، بس بدنا إياهن يكون جعبالهن يكونوا داخل الحكم المحلي عشان يقدروا يأثروا ويغيروا ونرفع فيهن لمستوى اللي هو أعلى مستوى مهني.
0: حكينا عن البعادة
1: نستحقه،
0: حكينا عن بعادات مخرزيم أو لجنة المناقصات. بالفعل صحيح. هذا هو يكون الاختيار، مش قريب، مش إشي يكون مدير مدرسة خذوا المدير اللي بيقدر بقيمات بالفعل قد يتقدم مع هاي المدرسة ويقدم الأشياء اللي هي زي ما لازم. واليوم المجالات كثير واسعة،
1: نشوف شو نعمل مع الوعودات الانتخابية اللي كانت، يعني ما كان في وعودات انتخابية على أساسها جزء من التعيينات بتتم حتى لو إنها بغطاء اللي هو مهني أو أشخاص اللي هن بوقفوا بالشروط وبالمعايير المهنية. أستاذ نصري سرحان المحامي ومدقق الحسابات مركز المرافقين المحاسبين المرافقين في وزارة الداخلية، شكرا كثير لك على المعلومات. بتأمل أنه الصورة صارت واضحة لإلنا كمستمعين كمواطنين في البلدات اللي إحنا فيها، ننتبه للأمور اللي موجودة وننتبه بالتصويت لأي شخص.
0: شكرا لكم ويعطيكم العافية، إحنا منحب نعطي هاي الاستشارة قد ما بنقدر. وبالفعل يعني فيش حسيفة للحشافين ملافيم،
1: صحيح
0: فيش حسيفة،
1: صحيح
0: كثير بيساعد أنه تفهم المواطن وين إيش صلاحياته، إيش اللي إله، وإيش الخدمات اللي بيخدها. وأبواب الحشافين ملافين بدون استثناء مفتوحة للمواطنين. اللي عنده أي توجه أي سؤال بيقدر يتوجه، والحشافين ملافين بيستقبلوا المواطنين وبيسمعوهن، وإذا في أي ادعاء أو أي خدمة مش واصلة إحنا موجودين.
1: هذا هاي نقطة جدا مهمة وإحنا بدنا نتبنى هاي الدعوة. شكرا لإلك أعزائي، شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا. بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية، والزميل جواد العمري على الإخراج والديجيتال، وأنا نردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم. بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
4: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق نهائي قد يضع حدا للحرب ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكنه لوح في المقابل باستئناف الهجمات العسكرية بمستوى أعنف بكثير إذا رفض طهران الالتزام بالتفاهمات المطروحة. وقال ترامب في بيان نشره عبر منصة تروث سوشيال إن العملية العسكرية الأمريكية قد تصل إلى نهايتها إلى جانب إنهاء الحصار البحري في حال وافقت إيران على ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.

0: الجارية. قال مصدر باكستاني مشارك في مفاوضات السلام لوكالة رويترز اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما. في ذات الوقت نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قولهما إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. شكر رئيس باكستان شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز معربا عن ترحيبه بالخطوة. وكتب شريف عبر منصة إكس أن استجابة الرئيس ترامب الإيجابية لطلب باكستان ستساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية في هذه المرحلة الحساسة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن 228 مبنى وقطعة من المعدات في مواقع عسكرية تابعة للولايات المتحدة في أنحاء الشرق الأوسط تعرضت لأضرار أو دمرت جراء هجمات إيرانية، وذلك استنادا إلى تحليل صور أقمار صناعية. وبحسب التقرير فإن حجم الدمار أكبر بكثير مما أعلنت عنه الحكومة الأمريكية رسميا أو مما جرى تداوله في تقارير سابقة. أثارت زيارة وفد من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي إلى تايوان موجة غضب حادة من جانب الصين بعدما التقى النواب بالرئيس التايواني في خطوة اعتبرتها بكين انتهاكا خطيرا لمبدأ الصين الواحدة. وقالت السفارة الصينية في إسرائيل في بيان إن تجاوز الخطوط الحمراء في قضية تايوان لن يمر دون ثمن، ووصفت تصرفات النواب الإسرائيليين بأنها مخزية وتمس بالعلاقات بين بكين وإسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح تتراوح بين المتوسطة والطفيفة أثر انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين بالقرب من قوات الجيش جنوب لبنان، كما اعترض مسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية. ولاحقا أعلن الجيش بدء هجمات قال إنها ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان عقب إصابة الجنديين. في المقابل أفادت الوكالة اللبنانية بمقتل 6 لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتين في الإبقاع والجنوب. اعتقلت الشرطة طالبا عثر بحوزته على مسدس داخل مدرسة للتعليم الخاص في المركز. وبحسب بيان الشرطة بدأت الحادثة بعد أن أبلغ أحد الطلاب إدارة المدرسة بأنه يشعر بتهديد على خلفية خلاف عائلي وأنه يحمل سلاحا ناريا من أجل الشعور بالأمان. وفور تلقي البلاغ وصلت القوات إلى المدرسة حيث أجرت المديرة بمرافقة عناصر الشرطة تفتيشا لأغراض الطالب المشتبه به. وعثر خلال التفتيش داخل حقيبته المدرسية على مسدس إلى جانب ذخيرة ومخزن ذخيرة. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح خلال ساعات الليل ويكون الطقس باردا. ختام الموجز لحظات وتلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كونسرت مع الياس مرجي.
4: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات نسمع فيها أجمل الأغنيات.
5: عندما يأتي المساء
4: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
6: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم ربعة خيال.
7: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
4: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، إن هدم البيوت في النقب،
3: مجتمعنا ينزف. إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة،
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة صارت 3:08 ويلا أجينا لنبدأ المشوار والاستراحة اليومية معكم ومع كل السائقين والسائقات العاملين والعاملات وكل اللي بيعتمدونا يوميا جزء من نهارهن. ودائما هيك الأمنية هي واحدة يا جماعة، بتمنى أن نكون ضيوف خفيفين لطيفين على مركباتكم وهيك معكم على الطرق، ومنحاول دائما قدر المستطاع نعطيكم ولو القليل من الطاقة الإيجابية وشوية فرح شوية أخبار مختلفة. فيلا هذا الوقت لنبدأ ونبلش نشوف مين موجود معنا على السمع، مين بلش يسجل الحضور، وكمان تحكوا لنا شو وضع أحوال الطرق على 050-55-77-399. يلا بدينا، يسعد لي مساكم.

يلا بدينا بدينا المشوار. مساء الخير، اهلا وسهلا. تحياتي لإلكم جميعا، تحية لكل اللي بلشوا يتواصلوا معنا على الواتساب ويسجلوا الحضور، وهيك صورتوا يا جماعة تسجلوا الحضور حتى بدون ما نطلب منكم تخبرونا إنكم موجودين، وهذا من أكثر الأمور هيك اللي بتبسطنا وبتفرحنا. اليوم في عندي مليان مواضيع بدي أحكي معكم فيها، في عندي كمان قصة سمعتها اليوم بتهبل رح أحكي لكم إياها، وفي منها كمان عبرة، وكمان في موضوع هيك تفاعلي للساعة الثانية كمان كتير حلو مهم. يلا بسوا أنه ضلوا معنا للخمسة بهاي الأجواء اللي ما زالت اليوم كمان أجواء خريفية، يعني بعدنا هيك مش حاسين الربيع زي ما لازم على الأقل بالأسبوع الأخير. ودرجة الحرارة حاليا عم بتكون 19 درجة مئوية في مدينة الناصري، أما الراصد الجوي فعم بحكي أنه رح يكون في ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والأجواء رح تكون دافية في مختلف المناطق، ورح تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح خلال ساعات الليل، ويكون الطقس بارد.

يلا نشوف مين بلش يتواصل معنا. وبدي أعرف شو وضع الطرق لو سمحتوا يا جماعة. بنسلم على بعض ومنحيي بعض ومسجل حضور، بس كمان تنسوش تحكوا لنا شو وضع الطرق. مرحبا فادي، المود مش أحسن إشي عشان اليوم الجو مغيم. أوكي، يعني خريفي مبدئيا. بالمناسبة بدي تحط لنا أغنية بغيابك لعبت الشو، لأنه فضل شاكر طلع براءة اليوم. صح، بعد شوي رح نحكي كمان عن هذا الموضوع. المحكمة برأت النجم اللبناني فضل شاكر اليوم هيك، وأقروا براءته مبدئيا من كل التهم المنسوبة لإله. وهيك الكل عم بيستنى ليشوف شو هي المرحلة المقبلة. أنا بتكهن وبرأيي المتواضع إنه فضل شاكر رح يحمل حاله ويطلع على السعودية، وراح يبلش هناك حفلات. واستنوا شو يعني السعودية شايفة بهذا الإنسان، بهذا الفنان، مصدر بزنس كتير مهم. فالعودة للمسارح أنا تقريبا متأكد رح تكون من السعودية، بس ننتظر ونرى. أهلا فادي، تحياتي للجميع، مساء الخير يا غازي، سعد المساء الحلو. خالد أبو أحمد وأنس أبو عابد يسعد مساكو. في معاوية ختام يسعد هالمساء. في الناصري ازدحامات خانقة. مها، انتو مش ضيوف خفيفين، انتو غاليين وجزء منا، ويومنا ما بحلى بدونكو. الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. احنا نأمل دائما يا جماعة. مساء الخير، تأكيد الحضور. زيدة يسعد هالمساء. مساء الورد كمان لألاء، بس هو سوري. مين السوري؟ هدي فضل؟ فضل لبناني يا هديل، فضل لبناني. وطبعا اليوم شفت كمان محمد شاكر ابنه لفضل، هذا النجم كمان كان عم بشكر هيك القضاء اللبناني على نزاهته بإعلان براءة فضل.

يلا هاتوا نكمل مع الازدحامات. وادي عار أزمة سير خانقة شارع 65، كمان أزمة سير على شارع رقم 672 عسفيا الممتد لدالية الكرمل، وأيضا على شارع 22 للالتفاف حيفا عكا بداية ازدحام.

طيب اليوم بدي أبدأ لكم المشوار مع خبر وموضوع يعني غريب نوعا ما ورد فعل غريب من هاي السيدة اللي حكت إنه كل نهار جوزها وكأنه بضل يسألها وبيحاول وكأنه يستهين بقدراتها داخل المنزل. كل ما تحكي إنها تعبانة فبحكي لها إنه أنت شو بتعملي بالبيت بالآخر، أنت يعني الأعمال المنزلية اللي بتعمليها هي إنه أمور يعني بديهية ومش متعبة على قدر وكأنه عمله هو خارج المنزل. وبتحكي إنه هي كل الوقت كانت تحكي له على انه بحاجه انه هو يكون كمان جزء وشريك من الاعمال المنزليه، وكان كل الوقت يستهين باللي هي بتعمله لحد ما قررت مواجهه الصوره النمطيه المرتبطه بارتباط الجنسين في الاعمال المنزليه. هاي السيده الامريكيه اللي تدعى لينسي دونيلي. بدي تسمعوا شو عملت وبعدها تحكوا لي شو رأيكم باللي عملته وإذا كانت محقة لينسي باللي عملته. كل شيء بدي بعد ما وجه لإلها زوجها تعليق مستهين وحكى فيه إنه هي ما بتعمل إشي بالبيت وفيش حاجة إنه تضلها وكأنه طيلة الوقت تتحدث عن تعبها وعن إرهاقها وما إلى ذلك، وبحكي إنه يعني كانت كل الوقت تتذمر من تعبها من الأعمال المنزلية. فبعد ما وجه لإلها هاي الاستهانة بتعبها عشان تبين له حجم الجهد والعمل اليومي اللي بتعمله، قررت التوقف تماما عن القيام بجميع الأعمال المنزلية. يعني قررت بعد ما استهان بتعبها لا تنظف ولا تنشر ولا تطبخ ولا تغسل ولا تجلي ولا تعمل أي إشي، وهيك تحول المنزل من كونه منزل دافي ومنظم لمكان فوضوي ومليء بالأوساخ. وكان هدفها إنه تثبت إنه هاي المهام مرهقة وصعبة مثل أي عمل تقليدي، وإنه مش مفروض إنها توقع فقط على عاتق المرأة فقط لكونها مرأة. ولاحقا نشرت هي وزوجها فيديو آخر اللي اعتذر فيه الزوج عن تعليقه غير اللائق بحقها، واعترف بأنه كان يقوم بالتقليل من قيمة العمل اللي كانت تقوم فيه بالبيت. والمفاجئ أنه كشف أنه بعد هذا

الموقف وبعد ما عملت هيك زوجته صار يشارك بالتنظيف مثله مثلها. شافوا البعض انه تصرف لينسي كان ممكن تتجنبه من خلال تواصل صريح وواضح بين الزوجين، ولكن من المهم فهم انه الامر اللي قامت فيه كان محاولة لتسليط الضوء على عدم المساواة في توزيع الاعمال المنزلية، وطبعا هذا اللي هي حكته. وبالرغم من انه يا جماعة قصتها انتهت بشكل إيجابي وكان في عندها مقولة واضحة أنه أنت مكمل تستهتر وتستهين بتعبي، فكان هذا رد الفعل اللي عملته، إلا أنه بفكر كتار بعدهم بيعيشوا بعلاقات غير متوازنة، بحيث أنه عبء الأعمال المنزلية يعني بيكون كلياته على النساء بشكل غير عادل. وأنا ما بحكي أنه يعني كل الرجال بتستهين أو بتستهتر بتعب السيدات، ولكن في رجال كمان اللي ما بيعرفوا لأي مدى النساء بتعبوا بالأعمال المنزلية. ما تعملوا مثل لينسي، بس هي فكرت أنه بس بهاي الطريقة وهذا الأسلوب ممكن أنه يقدر يفهم تعبها، ممكن انه يقدر يقدر تعبها، وهيك بعد ما البيت تحول من بيت جميل وبيت دافي لبيت مليء بالأوسخ. شو رأيكم باللي عملته؟ كان هيك يعني فهمته وعلمته درس انه عم بيحكولي علمته هو وكل الرجال الشباب.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل، أناقة، تميز.

0: الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا سعد لي هالمساء. اهلا وسهلا. قديش صارت الساعة؟ صارت ساعة طايرة يا جماعة، طايرة. 3:32 دقيقة ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، وتحية لكل السائقين والسائقات، وأهم شغلة رجاء رجاء رجاء عمهلكوا على الطرق رجاء. يلا احنا معكم على صوت الراديو، وخليكم معنا للخمسة على الهواء. كمان بنفع تحكولنا وين انتم موجودين وشو وضع احوال الطرق على 050-55-77-399.

بدي أسألكم سؤال بدي تجاوبوني عليه بصراحة لو سمحتوا وبدي أشوف هيك أعمل تصويت جاوبوني عليه بصراحة واللي بده ما أقرأ اسمه مش رح أقرأ اسمه بس بدي أديش أكتر إجابات. إذا بعتوا لشخص رسالة معينة عمل عليها سين يعني شافها وما رد هل الموضوع بزعجكو ولا ممكن تعطوا عذر للشخص يعني بدون كتير تفسير وشرح بتكتبوا لي يا بزعجكو يعني يا مزعج يا لا مش مزعج ممكن لو سمحتوا نشوف أكم حدا بنزعج وأكم شخص ما بنزعج اكتبوا لي على 050-5577-399 إذا بعتوا رسالة لشخص شاف عمل عليها سين قرأها بإنستغرام بفيسبوك بواتساب يعني بأي وسيلة شاف هالشخص للرسالة وما رد عليها يعني ما أعطى جواب لما شافها هل بتحسوا إنه الموضوع ممكن يكون مزعج لإلكو ولا لا؟

يلا بلشت الإجابات توصل. حلو، ملان ملان ملان إجابات. يلا بدي قديش أكتر إجابات عشان أقدر هيك أكون صورة، لأنه اليوم بدي أحكي لكم على الموضوع. يا بتكتبوا إنه مزعج، يا بتكتبوا إنه لا غير مزعج، يعني بجرب أعطي عذر. يلا هاتوا نشوف. عم بيقولوا لي أعيد السؤال. سألتكم إذا بعتوا رسالة لشخص معين وهذا الشخص شاف رسالتكم وعمل عليها سين وما رد عليكم، هل بتنزعجوا من الموضوع، بزعجكم الموضوع، ولا بتقولوا لا ممكن اني اعطي عذر للشخص؟

يلا هاتوا نشوف الأغلبية الساحقة. لا الأغلبية الأغلبية بنزعجوا. أنا بفكر إنه مزعج بحسها شوفت نفس. مش بالضرورة أقل ما فيها ابعت ستيكر. أوكي مزعج مزعج جدا حنان. أنا ما بنزعج ممكن أعطي عذر ميساء. معك علي أكيد بزعجك. الله ريته عمره لا يرد. مساء الخير فادي. لا عادي أنا ما بزعجني. أنا ما بزعجني ببعت لأنه أنا بعتها بوقتي وهو راح يجاوب وقته. شوفوا محلى هالجواب من رانيا. أنا بعتها لما أنا كنت فاضي وهو شافها ويمكن هو مش فاضي يرد فهو عمل عليها سين وما وعادي تمام. لحد قبل سنتين كان يزعجني كتير حاليا لا وبعطيه ألف عذر. يسعد هالمساء يا أنس. أنا بزعجني لأنه حسب رأيي أنه بيقدر يتصل أو يبعت رسالة صوتية بدل الرسالة. أوكي تمام. رسالة واحدة عادية ولطيف. رسالتين بعد فترة مقبولة. رسائل متكررة بإلحاح قد تزعج. منطقي منطقي يعني. زيدة بتقول إذا بصف الموضوع وكأنه التصرف اللي بعيد على حاله كل وقت بصفي مزعج بس من مرة ومرتين وثلاثة ممكن إني أتفهم وأتقبل. مزعج جدا الموضوع. مزعج أنا بالنسبة لي مش مزعج. فيش إشي اسمه مش فاضي. ومرات بقعد أيام مش راضي. طب شو ما تبعتلوش كمان مرة يا سيدي. طيب لما بتبعتوا رسالة الأغلب يا جماعة عم بيحكي لي إنه مزعج ومفهوم واضح لإلي إنه مزعج وفيش شخص بحب يحس بشعور الرفض. يعني هذا دغري يمكن بوعد عنا على شعور إني أنا بعتت رسالة وانرفضت بمحل معين بفكرة إنه تم تجاهلي وهذا شعور أكيد أكيد مش كتير لطيف. بس ممكن تصير يا جماعة. أنا مرات لما تصير معاي لما تصير مرة أو مرتين أو ثلاثة عن جد بجرب كل الوقت أجرب ألاقي أعذار. ولكن لما بصف الموضوع بعيد على حاله كل الوقت وبصف الموضوع وكأنه التصرف دائم لا بصفي مزعج وبصفي هيك بتحسوه متعمد. أما مرات ممكن تبعتوا لشخص رسالة شافها لما شافها بالضبط أجا تليفون مثلا ورد على التليفون ونسي يرد عليكم. منطقي ممكن يكون منطقي. لما بعتوا للشخص فتحها بالغلط شافها هو من برا فتحها بالغلط كان ما كانش بده يفتحها مبدئيا لأنه قال بفتحها لما يكون معي وقت أرد. فتحها بالغلط فتحت عنده ما ردش لأنه كان مشغول ومعوش وقت يرد. شافها قرأها صار معه إشي معين ما عرف إيش يرد. فممكن عن جد يكون في إيجاد أعذار للأشخاص. بس وين انت يا جماعة بتحول السين بدون رد إلى موضوع قليل الأدب وقليل الذوق؟ يعني اليوم بعالم السوشيال ميديا يا جماعة السين بدون رد صار جزء يومي من التواصل. وطبعا بنفس الوقت من أكثر التصرفات اللي ممكن عن جد تعمل حيري إنه هذا اللي عمل سين وما ردش هل هو مشغول بشكل طبيعي الأعذار اللي أنا أعطيتها من شوي ولا هي تجاهل متعمد؟ وين بتنتهي حق المساحة الشخصية؟ اليوم في خبيري بعالم الإتيكيت وبالأخص إتيكيت العلاقات الرقمية كمان العلاقات الرقمية والتفاعل الرقمي صار فيه له إتيكيت يا جماعة عم تحكي عن وانت بتحول السين بدون رد لتصرف قليل الاحترام.
بقول لك انه من منظور الاتيكيت مش كل سين بدون رد يعتبر قله احترام للطرف الاخر، واحيانا بيكون الشخص منشغل او بيحتاج وقت للرد بشكل مناسب، لكن لما بيتحول الامر لنمط متكرر دون اي توضيح او اعتذار لاحق هون بتبدا المشكله. والتجاهل يعتبر يعني امر غير لائق، اوكي، وبالاخص لما بيكون يعني الرد مطلوب او متعلق بموضوع مهم والتجاهل عم بتكرر. يعني انت بعتت رسالة بدك استفسار على موضوع مهم وانت عارف انه الاستفسار بتاخده من هذا الشخص وكل الوقت عم بكرر تجاهله لإلك، هون بصفي الموضوع عن جد مشكلة. والتجاهل بيكون بدون سبب واضح وبستخدم السين كمان وبورجيك انه انا شفت بس انا مش عم برد. هذا موضوع غير لائق وغير لبق ابدا ابدا ابدا ابدا. كمان ممكن يصفي قضية التجاهل أمر كمان غير لائق لما بيكون بين تنين اللي في بيناتهن نوع من أنواع التوتر، العلاقة أصلا متوترة وعم بيكون في حديث من خلال الرسائل وهون في طرف من الأطراف بيعمل سين وما بيرد، هذا بإمكانه

أنه يعزز من المشكلة الموجودة بدل ما يقوم بهيك زي ما بيحكوا بتترايط الوضع بيعزز المشكلة، فهون بتصفي كمان مشكلة. ومن المهم التأكيد، بتحكي خبيرة الإتيكيت، على أنه الإتيكيت لا يطالب برد فوري دايما، فلكل شخص حق بتنظيم وقته وعدم التفاعل لحظيا، لكن الفارق الأساسي يكمن في الاحترام ووضوح الأولويات في التواصل. وعلى فكرة في كمان شغلة مهمة، الأشخاص اللي بتعمل سين بشكل متكرر وما بترد بتصفيش المشكلة عندهم، بتصفي المشكلة عندك. إذا أنت صرت بعت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وفيش رد، ليه بعدك عم تبعت؟ واضح إنه الشخص اللي عم بيعمل لك سين عم بيتجاهلك. إذا بغض النظر إذا هو كان قليل ذوق، إذا هو كان قليل حياة، هذا برجع له. بس لما أنت مصر كل الوقت على التواصل من دون رد، بتصفي المشكلة عندك أنت. السؤال اللي يسأل، كيف منتعامل بذكاء مع الموقف بدل ما نفسر كل سين بشكل شخصي؟ يفضل ترك مساحة زمنية معقولة للرد وعدم المبالغة بالافتراضات، وفهم طبيعة العلاقة قبل الحكم وتوضيح الاحتياج للرد إذا كان الموضوع مهم. يعني ما تدروش تحللوا إياه، بعدت له بتستنوا كأنه إسا لازم يرد. وفي ناس حتى بتبلش تمحى الرسالة اللي بعتتها وبتبلش تأخذ مواقف، وأنا بس يبعت لي المرة الجاية بدي أتصرف نفس الشيء ومش راح أرد عليه، بيكون صعب عليهن يعني، وكأنه بدخلوا لقضية الشعور بالرفض بشكل عميق جدا، وهذا حتى بمنعهن إن يفكروا يعطوا أعذار لهؤلاء الأشخاص. وانت ببعض الحالات بيكون الصمت رسالة، الصمت المتكرر دون أي تواصل لاحق بإمكانه أنه يكون بحد ذاته رسالة بأنه الطرف الآخر لا يرغب في استمرار التواصل بنفس المستوى، وهون بيكون الفهم الهادي أفضل من الضغط أو الإلحاح، وهذا اللي بالضبط أنا حكيته. لما تتكرر وتيرة هذا التصرف وانت بعدك مصر انك تبعت والشخص اللي امامك بيعمل سين، بتبطل المشكلة عند الشخص اللي بيعمل سين بدون رد، بتصفي المشكلة عندك انت، لانك انت بعدك مصر بالوقت اللي الشخص اللي يبالك عم بعطيك رد بهدوء يعني بديش اقول بذوق، كل واحد بيشوفها بطريقته، بس هو عم بحاول يحكي لك بهاي الطريقة انه انا غير معني بالتواصل، انت بعدك مصر فانتو تصفي مشكلتكم. وعلى فكرة مش كل شخص كمان عنده الجرأة وعنده الادوات بانه يجي ويحكي عن الامور بشكل واضح. في اشخاص اللي بتلاقي انه فكرة تجاهلي أو عدم الرد هي بحد ذاتها رد.

يا جماعة تخدوش المواضيع شخصية عن جد، شخصنوش الأمور والله. يعني اليوم كل إنسان عنده مليون شغلة هيك منشغل فيها. أنا كمان مرة مش عم بحكي إنه يعني إنه كملوا إبعتوا، لا خلص بطلوا إبعتوا، استنوا هو تنوا يرد عليكم، يمكن بعد شهر بعد شهر يمكن ما يرد الشيء، وإذا ما رد الشيء يفهم إنه هو غير معني بأي نوع من التواصل. يلا فاصل ونعود.

0: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اخامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلق.

0: انطلقوا 050-56-89-122.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
7: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: يلا عدنا لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا لليوم، وهيك بخبر صراحة مثير جدا وعنوان مثير، بحكي عن طائرات العالم تفقد نحو 2 مليون مقعد. في تقرير اللي نشر مؤخرا بصحيفة فاينانشال تايمز عم بحكي عن أزمة حادة بقطاع الطيران العالمي، وهذا كله طبعا نتيجة الحرب في إيران، وأدى طبعا نقص الوقود وارتفاع تكاليفه لاضطرابات واسعة بالجداول الزمنية والعمليات التشغيلية للشركات الكبيرة. اليوم كبرى شركات الطيران عم تحكي عن أزمة مبدئيا في رحلاتها الجوية، وشركات طيران عالمية ألغت قريب 2 مليون مقعد من جداول رحلات شهر مايو وخلال الأسبوعين الماضيين فقط، وانخفض إجمالي المقاعد المتاحة من 132 مليون ل 130 مليون مقعد، وآلاف الرحلات تم إلغائها، ولجأت شركات لتبديل طياراتها بطيارات أصغر وأكثر كفاءة باستهلاك الوقود لتجاوز نقص الإمدادات. وطبعا تسبب إغلاق مطارات الخليج اللي كانت تربط ثلث الرحلات بين أوروبا وآسيا بحالة من الفوضى، مع تخوف الشركات من إرسال طائراتها لآسيا خشية أن تعلق هناك لصعوبة تأمين وقود كافي للعودة. يعني اليوم شركات الطيران والطيارات كمان بيحكوا على أزمة في الوقود وأزمة في الرحلات الجوية وأزمة بالأسعار وأزمات أزمات أزمات من ما بلشت هاي الحرب لليوم، وإحنا بس عم نحكي على أزمات. يلا من أزمات الجو تعال نشوف إذا في أزمات على طرق البلاد ومركز متابعة حركة السير.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 60 مزدحم من مدخل بلفوريا وحتى مفترق عدشيم، شارع 65 مزدحم من عرون وحتى معامي، وشارع 70 مزدحم من جديد المكر وحتى مفترق كفر يسيف وطريق السلام. لكم جميعا فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة، خليكم معنا.

0: ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً، كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق نهائي قد يضع حدا للحرب ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكنه لوح في المقابل باستئناف الهجمات العسكرية بمستوى أعنف بكثير إذا رفض طهران الالتزام بالتفاهمات المطروحة. وقال ترامب في بيان نشره عبر منصة تروث سوشيال إن العملية العسكرية الأمريكية قد تصل إلى نهايتها إلى جانب إنهاء الحصار البحري في حال وافقت إيران على ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الجارية. قال مصدر باكستاني مشارك في مفاوضات السلام لوكالة رويترز اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما. في ذات الوقت نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قولهما إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. شكر رئيس باكستان شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز، معربا عن ترحيبه بالخطوة. وكتب شريف عبر

0: منصة إكس أن استجابة الرئيس ترامب الإيجابية لطلب باكستان ستساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية في هذه المرحلة الحساسة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن 228 مبنى وقطعة من المعدات في مواقع عسكرية تابعة للولايات المتحدة في أنحاء الشرق الأوسط تعرضت لأضرار أو دمرت جراء هجمات إيرانية، وذلك استنادا إلى تحليل صور أقمار صناعية. وبحسب التقرير فإن حجم الدمار أكبر بكثير مما أعلنت عنه الحكومة الأمريكية رسميا أو مما جرى تداوله في تقارير سابقة. أثارت زيارة وفد من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي إلى تايوان موجة غضب حادة من جانب الصين بعدما التقى النواب بالرئيس التايواني في خطوة اعتبرتها بكين انتهاكا خطيرا لمبدأ الصين الواحدة. وقالت السفارة الصينية في إسرائيل في بيان إن تجاوز الخطوط الحمراء في قضية تايوان لن يمر دون ثمن، ووصفت تصرفات النواب الإسرائيليين بأنها مخزية وتمس بالعلاقات بين بكين وإسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح تتراوح بين المتوسطة والطفيفة أثر انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين بالقرب من قوات الجيش جنوب لبنان، كما اعترض مسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية. ولاحقا أعلن الجيش بدء هجمات قال أنها ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان عقب إصابة الجنديين. في المقابل أفادت الوكالة اللبنانية بمقتل 6 لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتين في الإبقاع والجنوب. اعتقلت الشرطة طالبا عثر بحوزته على مسدس داخل مدرسة للتعليم الخاص في المركز. وبحسب بيان الشرطة بدأت الحادثة بعد أن أبلغ أحد الطلاب إدارة المدرسة بأنه يشعر بتهديد على خلفية خلاف عائلي وأنه يحمل سلاحا ناريا من أجل الشعور بالأمان. وفور تلقي البلاغ وصلت القوات إلى المدرسة، حيث أجرت المديرة بمرافقة عناصر الشرطة تفتيشا لأغراض الطالب المشتبه به. وعثر خلال التفتيش داخل حقيبته المدرسية على مسدس إلى جانب ذخيرة ومخزن ذخيرة. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح خلال ساعات الليل ويكون الطقس باردا. ختام الموجز، كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
2: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ. أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
3: لما يصير حادث، إذا طبعاً في إصابات، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
4: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن، إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
1: بالمختص المفيد.
5: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي مساكم مجددا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:07 حاليا ساعتنا باستديوهاتنا، وساعة أخرى عم ننطلق من خلالها على الهواء مباشرة. وبهي الساعة طبعا منسمع أصواتكم ومنتشارك دايما الأراء والأفكار بمواضيعنا المختلفة والمنوعة على 0461166666. يلا اليوم في عنا موضوع جديد، قضية جديدة صراحة، قضية مهمة جدا جدا جدا جدا، وكتير اليوم مهم لإلي أسمع رأيكم بهذا الموضوع حول ظاهرة عم نشوفها مش من اليوم، هي ظاهرة بلشت من زمان بس مؤخرا أنا عم بشوفها كتير على فيسبوك، وعن جد عم بهتم فيها بالآونة الأخيرة، عم بهتم هيك أفوت أكتر لتفاصيل هاي الظاهرة، وبعد ما شفت كتير يعني منشورات بهذا السياق قررت أنه أجيب الموضوع ونتناقش فيه أنا وإنتو. ركزوا كتير منيح باللي بدي أحكي لكم إياه. في كتير صفحات اليوم على فيسبوك، صفحات عامة، صفحات اللي عليها كم كبير من المتابعين، اللي بتتيح للمتصفحين انه يفوتوا يكتبوا منشورات باسماء مبهمة، باسماء خاصة، وكل شخص بفوت وممكن اذا عنده شيء يكتبه ما بده اسمه ينعرف، فالمساحة هناك مفتوحة. مؤخرا لفت نظري انه في كتير اشخاص بتكتب مشاكلها، مشاكل شخصية، مشاكل نفسية، مشاكل صحية، مشاكل اجتماعية، بتكتبها ببوستات طبعا باسماء مبهمة، وبتطلب مساعدة او نصائح من المتصفحين. لحد هون كل شيء تمام، يمكن احنا ماخدينها هاي مساحة للفضفضة، يمكن ماخدينها مساحة اللي نقدر نعبر فيها، نقدر نستنجد بين قوسين فيها، وبالماضي كنا متعودين انه اذا انا عندي مشكلة او اذا عندي استشارة اروح عند اقرب المقربين واخد منه. اليوم صارت هاي المساحة متاحة، بس وين تكمن المشكلة يا جماعة؟ انه لأي مدى عن جد المتصفحين مخولين يكتبوا تعليقات ويعطوا نصائح، وبالأخص لما بنكون عم نحكي على مشكلة نفسية، لما بنكون عم نحكي على مشكلة صحية. يعني امبارح لفت نظري شخص كان كاتب، مش متصفح أو متصفحة، شو بتنصحوني أخد أدوية اللي إلها علاقة بمرض نفسي معين مثلا. شفت كمان بوست لشخص متصفح أو متصفحة، بعرفش ما أنه الاسم مبهم، عم بيحكوا عن مشكلة بالعلاقة الزوجية، وبتلاقي كل التعليقات دغري، مفروض تتركوا، مفروض تنفصلوا، مفروض مش عارف شو، فبصير في كم هائل من التعليقات. سؤالي لإلكو أنا، لأي مدى عن جد هاي المساحة هي مساحة ممكن تساعد وممكن تخلي هذا الشخص اللي عم بكتب أو عم بنشر مشكلة معينة يلاقي ملجأ معين، ولأي مدى هاي المساحة ممكن تكون خطري وبتخوف، لأنه كمان ما في عليها رقابة، وما في يعني بالآخر اللي عم بيرد أو اللي عم بكتب ما حدا بيعرف إذا هو إنسان مخول ولا غير مخول. يلا بدي أسمع منكم على 0461166666، لأي مدى بتشوفوا هاي الظاهرة ممكن تكون ملجأ لهؤلاء الأشخاص اللي يطلبوا فيها النصيحة، يطلبوا فيها المساعدة، ولأي مدى بتشوفوها عن جد خطري وممكن توصل هدول الأشخاص لمحلات يعني أو لنتائج اللي لا تحمد عقباها. يلا 0461166666

يلا بدنا نروح لنكون مع اتصالاتكم على 0461 1666. لأي مدى عن جد بتشوفوا هاي المساحة صحية؟ لأي مدى بتشوفوا إنه الشخص لما يفوت يكتب بأسم مبهم مشكلته ويطلب نصائح من المتصفحين؟ قديش هدول المتصفحين فعلا مخولين يعطوا نصائح ويعطوا إرشادات ويحلوا مشاكل؟ ولأي مدى بتشوفوا إنه عن جد الظاهرة ممكن تكون خطيرة وتأدي مرات لمحلات إحنا ما بدنا إياها؟

0: يلا بتوقع انه يعني هيك كنت واضح بسؤالي، اذا ما انفهم السؤال يعني كمان مره. في صفحات على فيسبوك عم بيحكوا لي انه اعيد السؤال، في صفحات اليوم على فيسبوك، هاي الصفحات تتيح للمتصفحين انهم يفوتوا ويكتبوا مشاكل باسماء مزيفه او اسماء مبهمه او غير واضحه، بيكتبوا مشاكل شخصيه، بيكتبوا مشاكل اجتماعيه، مشاكل زوجيه، مشاكل صحيه، وبطلبوا النصائح من المتصفحين والمتصفحات، وبتشوفوا انه كتار بنهالوا يعطوا نصائح. الشخص نفسه بحس يمكن انه هاي مساحة بيقدر يفضفض فيها وبيقدر يسمع فيها ويأخذ وكأنه نصائح. سؤالي لأي مدى بتشوفوها عن جد جانب منيح انه هذا الانسان بيقدر يفضفض ويشارك الناس لطالما الناس مش عارفين مين هو ويسمع منهن، ولأي مدى بتشوفه عن جد ممكن يكون فيها خطورة لانه مش كل شخص مخول عن جد انه يعطي نصيحة، او مش كل شخص هو كفؤ بانه يجي وينصح هذا الإنسان ويعطي نصائح بالحياة الاجتماعية والصحية وما إلى ذلك. يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم من عند سهير. يا مساء الخير يا سهير.
1: مساء الخير، كيف حالك فادي؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟ وين الغيبة؟
1: الله يسعدك، هي أنا بهالدنيا والله يا فادي.
0: الله يعطيك ألف عافية، طمنيني عنك.
1: والله الحمد لله منيحة تمام والله فادي يسعدك. الحمد لله.
0: سهير، بتشوفي هاي البوستات اللي عم بحكي عنها أو المنشورات اللي عم بحكي عنها؟
1: أكيد طبعا. كواحدة من المتصفحات يعني تيك توك، مرات انستغرام، مرات بعرفش إيش.
0: شو رأيك قد إيه بتشوفيها ملجأ فعلا لهاي الناس اللي عندها مشاكل أو اللي عندها تساؤلات؟ تحسي انه صح الموضوع ولا خطير؟
1: لا والله فادي، هاي مش صح بالمرة، لانه بنقدر لسه نروح نقول للدكاترة وللمحامين ولأصحاب الاختصاص اقعدوا ببيوتكم، حطوا سنين التعليم اللي مضيتوها من عمركم والمصاري اللي دفعتوها على تعليمكم حطوا على جانب وخل الناس هي تعطي ارائها. يعني انا برأيي صاحب الاختصاص لما راح درس درس كل الجوانب اللي بتتعلق بالإشي اللي هو بده يساعد فيه أو يعطي فيه رأيه.
0: يعني زي ممكن بالصدفة يكون سهير واحد من المعقبين صاحب اختصاص وتصدف مثلا إنه يفوت ويرد أو يكتب ويعطي نصيحة،
1: بس كمان هو متخفي زي اللي طلب هذا الرأي مثلا كمان تحت اسم مستعار. منين أنا بدي أعرف إنه هو عن جد إنه مختص العمال بيحكي معاي؟
0: تعرفي بتحكي لي ميرال، بتحكي لي ميرال قبل

0: لما نفوت على الاستوديو انه مره شافت بوحدة من الصفحات في امراه عم تحكي عن مشكله صحيه عند ابنها، مشكله بجلديه اعتقد، وكتبتها وصاروا يكتبوا لها وصفات غريبه عجيبه. انت بتخيلي؟
1: تخيل فادي، انت اليوم لما بتروح عند الدكتور بكون عم تعاني من مشكله معينه، كم سؤال بيسالك الدكتور عشان يقدر يحدد المشكله تبعتك ايش هي؟ يعني كل دواء اليوم بده يعطيه الدكتور بده يدرس ايش في تاثيراته الجانبيه اذا الواحد عنده امراض تانية عم باخذ ادويه تانية اللي بتتفاعل مع هذا الدواء اللي بده يكتب له اياه او لا. فهو يعني في عنده دارس وعارف وبيعرف يوجه الاسئله الصحيحه للحاله اللي موجوده قدامه.
0: فبتحسي انه ممكن تكون مساحه خطري وممكن
1: اكيد بالذات اذا الاشي بتعلق في اشياء صحيه، فهون ممنوع اي حدا يجي ياخذ راي حدا تاني الا يروح لعنده هو معاه الرخصه انه يعطي رايه،
0: شخص مؤهل.
1: أوكي. مؤهل بالضبط.
0: يسعد لي هالمساء يا سهير، تحياتي.
1: الله يسعدك فادي،
0: شكرا جزيلا
1: لك.
0: باي باي. منطقي اللي حكته سهير، بس في يعني وكأنه رأي آخر بيقول إنه هذا الإنسان بده وكأنه يتفشش بين قوسين، بده يفضفض، بده يحكي. زمان كنا نعتمد قضية الفضفضة للأشخاص المقربين منا، لمحيطنا، لأصدقائنا، نسألهن ونأخذ منهن النصائح. اليوم صار في مساحة مفتوحة، أنا بقدر أكون مرتاح وكأنه بالمحل تبع، بما أنه أنا يعني متخفي تحت أسم مستعار، وأكتب مشكلتي أو أكتب التساؤل اللي عندي وأحطه وكأنه برسم المتصفحين وهاتوا أسمع منكم. برجع بحكي لكم عن جد، أنا بعد ما بحثت بالموضوع شفت أنه في أمور اللي تكتب هناك خطيرة جداً. أنا عم بحكي على قضايا، يعني شخص اللي ممكن يكتب عن قضية مع زوجته وبتلاقي أغلب المعقبين عم بيكتبوا له أنه لازم تنفصله ولازم مش عارف شو، أمور صحية، أمور حياتية. فلأي مدى عن جد هذا بتحسوه ملجأ اللي ممكن يعطي هؤلاء الأشخاص هيك زي منفس يسألوا ويستفسروا، ولأي مدى بتشوفوا أنه لا، تكمن خطورة كبيرة بهاي الصفحات وممنوع نعتمد عليها بأي معلومة ممكن نأخذها من هناك. يلا رح نطلع لفاصل وبعدها رح نرجع لنتابع معكم ومع اتصالاتكم ورأيكم ونقاشكم بهذا الموضوع الهام جدا على 046-11-6666. فاصل قصير ونعود.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. بإحترام السلطة الوطنية.

0: الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
2: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
5: حركة سير مع فادي زغايلي.

0: يلا رجعنا، يسعد مساكو، أهلا وسهلا مجددا بالمستمعات والمستمعين وطريق السلامي لكل السائقين والسائقات على الطرق. ساعتنا حاليا 4:25 ومكملين معكم حركة سير للخمسي على هواء راديو الناس. يلا اليوم عم نتناقش بموضوع مهم لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، كتير مهم نسمع رأيكم بهاي الظاهرة، وهي الظاهرة منتشرة بكثرة على فيسبوك على وجه الخصوص. هناك صفحات يا جماعة مليانة مليانة مليانة ناس، هاي الصفحات، وهي الصفحة تتيح الفرصة للمستخدمين انه يفوتوا يكتبوا هناك منشورات بأسماء مبهمة، يعني بأسماء خاصة انت ما بتعرف مين الشخص اللي كاتب المنشور هناك، وبكتبوا مشاكل، بكتبوا استفسارات، بحاولوا يسألوا الناس أو يطرحوا مشاكلهم هناك من خلال المنشورات، ويسألوا الناس عن رأيهم، وببلشوا طبعا المعقبين يعطوا آراء كمان بأسماء مبهمة. سؤالي لإلكم، هل هاي الظاهرة هي ممكن تكون ملجأ لهدول الأشخاص يفضفضوا ويأخذوا عن جد نصائح منيحة من أشخاص يمكن جربوا، ولا بتحسوا أنه هاي ظاهرة ممكن تكون خطيرة، واليوم يعني المعقبين أو المعلقين أو المعلقات هن غير مؤهلين إنهن يعطوا نصائح وإرشادات لهؤلاء الأشخاص؟ يلا بدنا نروح لنتابع مع اتصالاتكم. 0461166666 معي مستمع. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير كان
0: لي. هلا مساء الورد، كيف حالك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: الحمد لله. شفتي هنا هدول اللي عم بحكي عنهم؟ صح لك وشفتي هيك شيء؟
1: هدول بيطلعوا دائما هيك قدامي، بس بدي أقول كلمة آسفة، يعني بمرات بشعر بكمية القرف من هاي الصفحات.

0: ليه من أي محل؟
1: أول إشي الناس اللي بتبعت مشاكلها يعني شو هالثقة اللي ببعت على الفيس يحكوا مشاكلهم. بعدين هاي الصفحات أو هاي الوسائل هي مش محل تحل مشاكل يعني. مرات حتى بتشوف القصص بتحسها نابعة من الخيال. فهمت علي؟ حتى التعليقات بتفوت على التعليقات بتصير مسخرة مرات وساخة.
0: أنا صراحة التعليقات أنا اللي هيك جلطتني لما والله العظيم.
1: فأنا بسد الفيس وبطلع منه لأن التعليقات عن جد تبقى مستفزة. جدا يعني مش طريقة يعني
0: مش مستوى
1: بالمرة. يعني حتى المشكلة اللي بتحسها مرات عن جد في مرات تمرق عليك أكثر من صفحة بتحس مبالغ بالقصة نفسها في إشي غلط. حتى لو إنه هو الإنسان اللي بده يبعث الصفحة وده يبعث مشكلة عشان الناس تحللها يعني في هنا في غموض مش كل المشكلة واضحة. فما بقدر حدا يعطيه حلول.
0: هاتي أسألك سؤال تاني. اليوم في أشخاص معينين بشوفوا أنه هذا ملجأ بالنسبة لإلهم، بقولك أنا ما فيش عندي وكأنه أشخاص مقربين لأجي أستشيرهن أو أجي أفضفضلهن، فبالتالي في هاي الصفحات من دون ما أكشف عن هويتي وعن مين أنا عم بكتب مشكلتي وعم بتلقى النصائح.
1: يا هل تراك بس انه شو عرف او شو اللي خلاه واثق من هال انه وراء كمية وراء الصفحات هاي انه هو الانسان يعني
0: عنده مؤهل انه يعطي
1: انه كمان مؤهل. بعدين انا بتلف ما بحطش اللوم برضه على اللي ببعطوا يكتبوا مشاكلهم، بحط اللوم على المسؤول عن هاي الصفحة.
0: اوكي
1: انه بيقبل عن جد ينشر بهي الصفحات عن جد. يعني مرات اللي في مبالغ بالقصص بالتعليقات
0: يعني من الاخر عم بدوروا يا عزيزتي على لايكات وكومنتات شكرا جزيلا، يسعد لي هالمسا الحلو. هلا يعافيكي، الى اللقاء، باي باي. يلا بدنا نتابع على فكره اللي حكته المستمعه الكريمه على قضيه عمليا التعقيبات اللي بتكون التعقيبات اشي مخيف صراحه. مرات بتشوف في تعقيبات او الاشي دون المستوى، صدقا عن جد بتشوف في تعقيبات منفرة، مرات بتشوف في تعقيبات متنمرة، أحيانا بتشوف في تعقيبات يعني أقل ما يقال عنها إنها عن جد دون المستوى. ومع هذا كله بتشوف إنه هاي ممكن تكون مساحة منيحة. نعم أم لا؟ أسيل مساء الخير. شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: أسيل شفتين هدول الصفحات؟ عارفة عن شو عم بحكي؟
2: ما فيش حدا
0: مفاصل. شو رأيك فيهن؟
2: صراحة أنا بدي أطمل اللي كانت المستمعة اللي بكت قبله.
0: نعم.
2: بدي أحكي عن عواقب التعليقات اللي بكت موجودة. أنا بس بدي أعطيك شغلي، خلنا نتخيل مع بعض. شخص أضاء هو بده يتنفس بهاي المساحة، هو بكى على حافة الهاوية، فتخيل تعليق واحد اللي جره انه ينط من هاي الهاوية.
0: بتقولي مرات تعليق ممكن يأخذ يفاقم المشكلة وكأنه
2: بالضبط. وتخيل حدا من التعليقات هو مش فاهم شو هو كتب، ادعى انه هو مش فاهم شو هو كتب، فصحبوا على محادثة والمحادثة انجرت وصارت ابتزاز. فأنا ضد هاي المساحات، هاي مش مساحة ما حدا مؤهل عشان انت تناقش معاه موضوعات شخصية، وخاصة في أجيال المراهقة موضوع الريتالين وأدوية التركيز. إنه أنت بتقول له إن هو في عنده مشاكل مثلا صعوبة في التركيز، فأنت بتظهر له إنه في دواء تركيز، إنه بيكتب مثلا مشكلته إنه في عنده مشكلة في التركيز، فحدا بيقول له عن هذا الدواء
0: خد ريتالين أو خد مش عارف شو. صح
2: بالضبط.
0: تعرف امبارح أسيل، امبارح وأنا أحضر الموضوع فتت على بلشت هيك أشوف يعني منشورات. امبارح شفت منشور، صراحة هذا المنشور جابني بعرف شوين. في حدا كاتب طبعا باسم مزيف انه انا بعاني من مرض نفسي، بعرفش اذا هي يعني من بعد معاينة الطبيب او لا، شو الدواء اللي بتنصحوني اخده؟ تفهمي
2: انه هنا مش
0: مطرح. اسمعي،
2: لا انا بيعطيك تشخيص.
0: وبعدين كاتبين له اسماء، يعني المعقبين كاتبين اسماء ادويه واسماء وفتت بلشت افحص الادويه، يعني اسم الدواء اللي كاتبينه ادويه خطيره جدا

0: وأصلا ممنوع تطلع من دون وصف الطبيب، فخطير جدا. أسيل، أنت ضويت على نقطتين كتير مهمات، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر وبدي أحييك. سعد لي هالمساء. أهلا وسهلا، إلى اللقاء، باي باي. أسيل ضوت على نقطتين كتير مهمات، قالت بالأخص لما شخص عم بطرح قضية هالقد صعبة، ممكن هو واصل لمحل عن جد بخوف، فممكن مجرد تعقيب واحد مستهتر أو متنمر أو مستهين باللي عم بيكتبه يأخذوا للهاوية لهذا الشخص، وهي كمان بحد ذاتها ممكن تكون مصيبة. يلا بدنا نتابع. 046-11-6666 شذا، مساء الخير.
1: مساء النور فادي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: كيف الحال؟
0: هلا
1: الحمد لله.
0: هلا
1: فادي، أنا ما عنديش هاي استفسارات ولا بسمح لها تكون عندي، بس من تجارب الحياة واللي احنا بنمر فيه اليوم، حتى الناس انت في الشفقة من اللي عقبالك، ما بالك صفحات غامضة وصفحات اللي مش معروف أني أنورها الصفحة. وأنا بأيد وبشد على إيد الرأي اللي قالت الأولى، يعني ما بالك واحد مريض أجعطوا هاي الصفحة وصفة معينة ومش من ناس مؤهلة، مش من دكتور. يعني اليوم على سبيل المثال انت بتروح على دكتور بتستشير، مش بس دكتور، يمكن 10 كأنتو شخصوك التشخيص الصح، وانت رايح مع ناس مشخصة، يعني مع ناس مؤهلة. فهي الصفحات لا، يعني ولا مرة نثق بهاي الصفحة.
0: تعرفي شغلي شدا، يعني كلكو كمان عم تتطرقوا يمكن للشؤون الصحية دون أدنى شك أنه الشؤون الصحية خطيرة، بس تعرفي كمان شفت مبارح، بما أنه مبارح عملت جرد بالليل على كل هاي الصفحات، شفت في كمان حتى يعني الظواهر اجتماعية عم بيحكوا على واحدة عم تشرح عن علاقتها بابنها، واحدة عم تشرح عن علاقتها بزوجها، واحدة عم تحكي عن علاقتها بأمها، وبكتبوا يعني بفصلوا، وشوفي التعقيبات، إشي بمخول الرأس.
1: مظبوط، ما بهل بقول يعني طلع انت بتشارك، انت احيانا يعني انا دائما اقول لصحباتي ولا اللي بس اهله، اللي ماله خير باهله ماله خير بحدا ثاني، اللي بده يفضفض بده يشارك بده بعرفش من يا الواحد يجوزها يا اهلها، حدا ثاني فش مع احترامي للجميع فش ثقه.
0: اوكي، بدي اشكرك انا شدا، يسعد لي هالمساء الحلو. شكرا جزيلا، الى اللقاء، باي باي. باي باي. يلا من شدا لارين، مساء الفل يا لارين.
2: فادي مساء الفل، مرحبا،
0: شو اخبارك؟ ميت هلا، كيف انت؟
2: الحمد لله، كيفك؟
0: الحمد لله تمام.
2: فادي، مش الادويه اللي بوصفوها الخطيره، هي الفئه اللي تكتب هي اخطر من الادويه صدقني.
0: والله شو رايك فيها يا
2: انا حسب رايي انه هذول الناس بيكونوا واصلين لدرجه ياس وحيدين، مش حدا يستشيرهم. مثلا انا فادي بدي اعرف قدام فل الراديو مباشره اني انا دائما بستشير شات جي بي تي، ولا بعتمد على اجوبته 100%، يعني شو ما يحكي لي بعمل.
0: لا بتمزحي هسه انت؟
2: والله ما بمزح.
0: كيف يعني بتعتمدي على اجوبه شات جي بي تي؟
2: اكيد مش بالطب، انا حتى الاطباء
0: لا، بصرف النظر طبيعي. حتى لا، حتى مين، مش بس مواضيع طبيه، يعني مين قال لك انه شات جي بي تي هو مصدر موثوق لارين؟
2: لا شات جي بي تي موثوق، بس ايش انا بحكي لك، انا حدا متسرع شوي، بدي حدا يحكي لي عد للعشرة، بروح لشات جي بي تي، شات جي بي تي شو رايك اعد للعشرة، بحكي لي عد احسن اشي ما تتسرعيش.
0: اسمعي كمان احكي لك شغلي، يعني احنا عم نحكي على سبيل الدعابي، بس كمان شات جي بي تي هو يعني مش اشي كمان زي ما بيقولوا اقل خطورة ومش اشي موثوق فيه. كتير مهم دايما لما في أمر معين، قضية معينة اللي بحاجة لنصيحة نلجأ لأصحاب الاختصاص، لا جي بي تي ولا صفحات مبهمة ولا يعني هي كمان شغلة مهمة لإلك لارين.
2: أكيد فادي، بالآخر ما حدا بيعرف جوانب القصة إلا أنت، أو حتى أنت مرات بتكون شايف القصة من زاوية معينة اللي هي كمان مش صحيحة.
0: صحيح، بدي احييكي لارين، يسعد لي هالمسا.
2: شكرا فادي،
0: هلا، تحياتي، الى اللقاء. على فكره على موضوع القصه من اتجاه واحد، اليوم بدي احكي لكم قصه لها علاقه بهذا الموضوع، وتشوفوا كيف يعني كيف مرتبطه بكل قضيه انه نعرف كل جوانب القصه. يلا وين نروح؟ 046-11-6666 مساء الخير سلمان.
3: فادي شو الاخبار؟ يا
0: هلا، عافيك.
3: تعرف شو قال اللي اخترع المسدس؟
0: شو؟

0: الآن بما معناه يعني أنه الآن تساوى الناس الجبناء يعني الضعفاء والأقوياء.
1: أوكي.
0: بعد ما اخترع المسدس صار الضعيف والقوي بنفس القوي. والوسائل التواصل الاجتماعي عطت قدرة للي واعي واللي أقل وعي يكونوا بنفس القوي.
1: صح صح مليون بالمية.
0: وهي سلاح لا يقل خطورة مرات عن مسدسات.
1: يعني عليك سلمان يسعد لي هالمثل حلو.
0: يعطيك العافية
1: حبيب القلب. يسعد قلبك. هلا إلى اللقاء. يعني خير الكلام ما قل ودل. أنا بتوقع يمكن اللي جابه سلمان هو بعطي تلخيص واضح. بيقول لك اللي اخترع المسدس قال لك حاليا صار في تساوي ما بين الضعفاء والأقوياء لأنه المسدس هو مسدس. واليوم فعلا هاي المنصات هيك صارت. اليوم كل واحد صار يفتي عكيف ويقرر عكيف وينشر عكيف. وحتى هذا بربطنا بموضوع الحرب الأخيرة. وحتى اليوم يعني اليوم احنا بعد هالأمور متوتري وبعدنا كل يوم بهذا التساؤل تبع رح ترجع الحرب مش رح ترجع الحرب. وبتسمع كل واحد عامل فيها محلل سياسي وفاتح لك فيديو ولا كاتب لك بوست ولا مش عارف شو. والمشكلة الأكبر بكتير إنه لما منصفي عم نعمل ونشتغل زي القطيع الأعمى ونصير نشير ونبعت لبعض وشوف وهات حكاية. طب مين هو هذا أول شيء؟ شو مصدره؟ ليش لازم أشير له الفيديو تبعه؟ ليش لازم أعطيه كريدت؟ على أي أساس هو اعتمد عشان يعطيني هاي المعلومة؟ طب هاي الأسئلة ليه منسألهاش لحالنا؟ زي ما حكت لارين من شوي أنا إنسانة مندفعة وبحاجة كل الوقت حدا يذكرني بأنه لازم أعد للثلاثة. اليوم أنا عم بذكركم عدوا للثلاثة وللعشرة وللخمسين وللمية قبل ما تعملوا أي فعل على السوشيال ميديا، قبل ما تكونوا شركاء بنشر أي شيء بإمكانه أنه يضر المصلحة العامة أو حتى المصلحة الخاصة. يلا كمان اتصال. سامي مساء الخير.
2: مساء الفل عم فادي.
1: هلا كيف حالك؟
2: الحمد لله. نحكي عن التواصل الاجتماعي.
1: عم نحكي على الصفحات يا سامي اللي اليوم تتيح أنك تكتب مشكلتك بأسم مبهم وتنهال التعليقات محاولة لإعطائك النصائح. شو رأيك فيها؟
2: أنا برأيي عمي أنه في عنا مشكلة. إحنا عنا مشكلة نحن نحب نلعب دائما دور الضحية ونحب تلعب وراء قناع نحب نلبس شخصية مش إلنا اللي منحب نتلبسها. فنلكى هاي هي المنصة اللي إنا موجودة. ما حدا بيعرف أنه سامي، ما حدا بيعرف أنه فادي. أنا بقدر أتقنص نفس الشخصية اللي بدي إياها.
1: طب شو الفكرة؟ شو الفائدة سامي؟ يعني
2: الفائدة يا أخي إنه أنا بقول لك حسب علمي ولا أنا بعرفه إنه في إشي جملة عجبتني: وراء كل سلوك حاجة لإشباعها.
1: وراء كل
2: سلوك حاجة لإشباعها.
1: وراء كل سلوك حاجة لإشباعها. أوكي.
2: فلهذا السبب يا أخي إحنا لما اليوم بتصادفنا أي مشكلة بتصادفنا في إشي اسمه القول والهدف والغاية. في من وراء كل كلمة تكتب أو وراء كل قناع يلبس في غاية معينة. أنا بدي أحس حالي قوي. يمكن أنا إنسان ضعيف بالمجتمع ولكن أنا بحس حالي قوي وراء الشاشة لأنه لا أحد يعلم من أنا.
1: واليوم سامي لما أنت بتشوف هاي الناس اللي بتفوت وبتبلش تعطي نصح وإرشادات، لأي مدى بتحس أنه عن جد ممكن يكون هذا خطر؟ ولأي مدى بتحس أنه ممكن والله بتعرف شو ممكن يعني ينطله شي حدا مختص حدا مش عارف شو ويعطي نصيحة منيحة؟
2: أنا أنا أنا أنا شخصيا أنا لا ألوم اللي بعت المعلومة. أنا ألوم من يتقبل المعلومة. أنا كإنسان كل معلومة تأتيني زي ما تفضلت حضرتك قبل شوي، كل معلومة تأتيني يجب لازم يبقى براسنا إشي اسمه فلتر.
1: بس سامي أنت اليوم واصل لهذا الوعي وعندك هذا الفلتر وبتقدر تفلتر. في كتير أشخاص مش واصل لهذا الوعي اللي تقدر تفلتر، اللي ممكن كل كلمة كل تعليق تأخذه بمحمل الجد.
2: عمي فادي معك 100% أنا وأنا لا أخالفك الرأي، ولكن أنا كأب برضو أنا كأب وكمربي يجب علي ومن واجبي مع إني أنا زواج لازم أنا أنبه أولادي وأنبه العالم وأنبه اللي أنا بعرفه من الناس الموضوع هذا. أنا كأب أنا معك إنه في ناس لا تسمع ولا تفقه ولا تريد أن تفقه، وفي ناس اللي بدها تعيش بالوهم هذا تبعهم وبحبوا يعيش الوهم هذا تبعهم وهذا بيعمل لهم إشي زيح الوهم وبدون ما يفهمونه.
1: أوكي.
2: فأنا معك أقوله لازم أنا أنا أنا أنا كإنسان كإنسان أنا أقول كصارق أنا شوف أنا بدي مصرياتك مشكلتك إنك أنت صدقتني أنا بعطيك ودعاء صغيري مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا صح. أنا هاي مهمتي إني أصرك.
1: أوكي شكرا جزيلا تحياتي سامي
2: صدق. شكرا على الاستماع وبارك الله بكم.
1: شكرا يا حبيبي سعد هالمساء إلى اللقاء باي باي باي باي. يلا نطلع لفاصل إعلاني وبعد الفاصل رجعين لنتابع خليكم معنا.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك. وقبل أن نغادر، نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
5: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
4: ليه شو عندهن؟
5: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
4: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
5: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
6: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.

0: مشوارنا لليوم. يسعد لي مساك وتحياتي لكل المستمعات والمستمعين. اليوم كنا عم نتناقش موضوع غاية في الأهمية، كل قضية يعني إسدال النصائح من خلال هاي المنصات ومنصة الفيسبوك على وجه الخصوص، من أشخاص اللي ممكن عن جد يعطوك نصيحة وتشكل عليك خطر لأنها ممكن تكون غير مدروسة، وهذا الشخص ممكن يكون ببساطة غير مؤهل أنه يعطيك هاي النصيحة. وحكينا بتوقع كتير كمان على موضوع أنه اليوم هاي المنصات أعطت كل شخص وكأنه منصة وهيك قوة، زي ما حكى المستمع الكريم سلمان وقصة المسدس، وصار كل شخص وكأنه يأثر من المحل تبعه. وللأسف أنه في كتار منا بنجر خلف هذا الموضوع وبيبلشوا يسوقوا، وهذا بربطني كمان بالإشي اللي أنتوا حكيتوه، أنه مرات إحنا لما في قصة إلها علاقة بشخصين إحنا عم نسمع من طرف واحد، وبالتالي ممكن أنه ننجر وننساق وراء هذا الطرف ونعطي نصائح ممكن كمان تكون مضرة وممكن ما تكون صحية. بدنا نطلع إسا لأحوال الطرق، أحكي لكم شو وضع الطرق، وبعدها بدي أرجع لأحكي لكم قصة متعلقة تماما بهذا الشأن.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 65 مزدحم من عيرون وحتى معام، شارع 66 مزدحم من مدخل هيوغيف، وشارع 79 مزدحم من قلعام وحتى مفترق سومخ، وشارع 60 مزدحم من مدخل بالفوريا وحتى مفترق تل العدس وطريق السلامة. لكم جميعا.

طيب اليوم بدي أحكي لكم عن قصة ذئب اللي عم بحكي وعم بشرح قصة الذئب جده، يعني ذئب صغير عم بحكي لنا قصة جده الذئب الكبير. بحكي انه سيده او جده هذا الذئب الكبير كان ذئب لطيف جدا عايش بالغابة، كانت كل الحيوانات تحبه لانه كان لطيف مع الكل ويحب الكل وما يؤذي ولا اي شخص، لا حيوان ولا إنسان. وحتى لدرجة بحكي عن سيده الذئب أنه لدرجة عشان ما يضطر يوكل من الحيوانات الأخرى اللي هي أقل منه، قرر جده الذئب أنه يتحول إلى ذئب نباتي وما يوكل اللحوم. بس المشكلة اللي صارت لما تحول هذا الذئب لذئب نباتي، المشكلة اللي صارت أنه طلعت بنت وصارت تيجي كل يوم على الغابة. هاي البنت بالصدفة كان اسمها ليلى الحمراء. ليلى الحمراء كانت تيجي كل يوم على الغابة، تعرف انه هدول الأكم ثمرة حاطتهن هذا الذئب براسه بده يجنيهن ويوكلهن لانه نباتي، تمسكهن وتخلعهن وتكبهن، يعني ببساطة كانت تتعمد الأذى لهذا الذئب. مرة مرتين ثلاثة، لانه الذئب كتير لطيف، الذئب الجد هو ما بده يأذيها، فهو قرر انه يروح على بيت ستها اللي موجود بالغابة ويشكي عنها لستها، انه هي ببساطة كل مرة بتيجي وبتاخذ هدول الثمار اللي هو بجنيهن وبتحاول وكأنه تأذي، وهو ما بده يأذيها، فبالتالي لجأ لستها. فأول ما راح توجه للست دق على الباب، شافته انه الذئب دغري قابلته بالضرب بالعصاي، انه انت شو عم تعمل هون وشو عم بتساوي هون وروح وشو بدك فيه وشو بدك مني وما الى ذلك. وبحكي انه من كتر ما تعرض للضرب حاول انه يدافع عن نفسه، فراح جارر ستها لليلى هيك لورا، الامر اللي ادى انه ست ليلى يعني توقع على الارض ويخبط راسها بالتخت وتموت. فما كان من هذا الذئب، لأنه حدا كتير لطيف، غير أنه بيعرف أنه ليلى ما في عندها حدا بالحياة غير ستها، هي ما في عندها أهل، ما في عندها أبو أم، وما بده إياها تتعرض للصدمة، فببساطة حاول يدارك الموقف بأنه يلبس ملابس ستها وينام بالتخت عشان لما تيجي ليلى تشوف أنه ستها بعدها موجودة وما تنصدم بأنه ستها ماتت. فأول ما فاتت ليلى وصلت عند ستها، شافت أنه الذئب لابس أواعي

ستها ونايم بالتخت وحكت وطلعت تشيع بكل الغابة وبكل محل إنه الدئب أكل ستي لبس أوعيها ونام محلها. وبالضبط هاي هي القصة اللي إحنا منعرفها عن ليلى الحمراء لأنه إحنا سمعناها من طرف ليلى الحمراء. إحنا منعرف إنه الدئب هو كتير سيء ومفترس وفعلا قتل ستها لليلى أكلها وأخذ محلها وكان بده يأكل ليلى. بس لما سمعنا القصة من حفيده لهذا الذئب المنيح سمعنا قصة تانية. والعبرة يا أصدقائي إنه لما بدنا نسمع قصة ونحكم فيها ونعطي رأينا فيها من أهم العناصر إنه لما فيها أكثر من شخص فيها أكثر من عنصر نسمع جميع الأشخاص وجميع العناصر وبعدها نكون حكام بأي قصة. كلياتنا منعرف قصة ليلى الحمراء من ليلى الحمراء ومن وجهة نظرها واليوم أعطيتكم الفرصة لتسمعوا القصة من وجهة نظر الذئب اللي كل الوقت الذئب بنظرنا هو الأسوأ في هاي القصة. بتأمل إنه الرسالة من هاي القصة والعبرة تكون وصلت للجميع.

ومع هاي العبرة وهاي الرسالة بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، رياس مرجية، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعري النصار. على رأس الساعة يلتقيكم الزميل فرات نصار وكل التحديثات الإخبارية، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: مبروك بيتك الجديد.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات الفرض القانونية، خاضع لشروط الخدمة.

0: استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. ترامب يهدد إيران باستئناف الحرب بشكل فوري وبوتيرة أشد إذا لم توافق على النقاط المطروحة. ارتفاع مقلق في تورط أبناء الشبيبة في الجريمة والعنف في البلاد. ولماذا يهدد وزير التربية والتعليم يؤاف كيش بمعاقبة رؤساء الجامعات في البلاد؟ إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية. 103 فارزة 3، 107 فارزة 8، وأيضا يمكن المتابعة عبر ومن خلال تطبيق ناس، وهي فرصة لنذكر بتحميل التطبيق الاستماع لهذا البث وكل بث، وأيضا لمشاهدة كل ما يحصل من حولنا وفي قريتنا الكونية. وكما عودناكم دائما وعلى ذي بدء مختارات، وما اخترنا وما كان في بقجتنا خلال هذا النهار وفي برامجنا الإخبارية، من بينها علي الزبارقة قريب المرحومين، وطبعا نتحدث عن مرحومين وعن ضحيتي جريمة القتل المزدوجة التي وقعت أمس في قلنسوة.
1: جريمة اللي ما كل حد متوقعها أصلا، جريمة شباب صغار لا عمرهم سووا مشكلة ولا أهلهم عمرهم سووا مشكلة في هالبلد، وإحنا حبايب وقرايب مع أهل قلنسوة وكلياته، فيش بيننا إلا المحرمات. هذه كانت مفاجأة، والكل بتحسب الله، وهذا الموجود يعني مو بعدين. أنا ودي أقول اللي بيعمل الإشاعات هذول وبيأخذ كل شيء على عاتقه وهيك، وهذا مشكلة وهذا عبر ينوت، وهذا هذا الكلام فيش منه خالص، لا في عبر ينوت ولا في مشكلة ولا واحد عمره سووا مشكلة مع واحد.

0: هذول شباب راحوا ضحية للجرم والإجرام وللناس اللي ما بيخافوا الله. وبعدين روح أسأل في قرنصة عن أبهاتهم، مين أبهاتهم؟ يمكن هم صغار، هذول ما حدش بيعرفهم، عمرهم ما سووا مشكلة في حياتهم كلها. هذا الموجود شو سوي يعني؟ بعدين في النهاية يا أخي كله ببين، نتروى نستنى لتحقيقات البوليس ونشوف إيش نسوي يعني. مش مركنين عليهم، أنا بقول بصراحة ما إحنا مركنين عليهم بالمرة، كذبين. أما إذا بدهم بيطلعوا المجرم، إذا بدهم إياه بيطلعوه.
1: ونبيل أرملي الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصل الاقتصاد والأعمال تحدث عن الكلف المادية لانتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي.
2: يعني الجريمة عم تقتل روح الطموح، صار فيه صارت الناس تخاف تنجح. كنا نسمع عن اللي بيصير اللي بفتح محل وتاني يوم يجوا ياخذوا خاوة، أو اللي بيقرر يفتح المشروع يعمر عمارة أو يشيل له عقاري ويجوا يهددوا، وهذا بيؤدي بنهاية المطاف لأنه أموال مئات الملايين ما بتخرج كل سنة من المجتمع العربي لخارج البلاد. يعني كل اللي بيشتري بيوت خبرت باليونان ولا في طبعا طلع المصاري من راحت هناك، هاي المصاري كانت ممكن تنضخ في الاقتصاد المحلي وتفتح مشاريع وتبني عمارات وتشغل ناس وتفتح دوائر كاملة. طبعا بدك تضيف على كل هذا انه كمان اللي عم بحاول يبحث عن مسار للنجاح او مسار للمبادرة والطموح صار يطلع من البلد، يسكن في حيفا او في بلد مدينة يهودية من انه يبدا يضل في بلد عربي. وهذا بالاخر يعني اللي عم بيصير انه فقر بيعزز جريمة وبيعزز حالة الفوضى اللي عم تحول
1: البلدات
2: العربية
1: لكتوها. عمر أبو ريا صاحب محل تعرض لإطلاق نار في سخنين عن الأضرار المصالح التجارية بسبب العنف والجريمة.
3: يعني رصاصة واحدة ممكن انه تدمر بيت كامل وتدمر 50 حواليه، شغل ما فيش، زباين بتفتش، عمال ما فيش عندي، انا كيف بفتح عمال اسكر، 20 يوم جايين عيد، التزاماتنا مش عارفين احنا نعملها وما فيش حلول. اليوم المواطن البسيط صار يفكر مرة او مرتين انه هل يطلع على الشارع ولا ما يطلعش. فكم بالحري اللي عندي انا بنات بيشتغلوا بالمحل وفقدت كثير من البنات. اذا احنا بنحكي عن اولادنا بدهم يطلعوا والبنات بدهم يشيلوا على الشغل، وسخنين تعتمد زبائنها على خارج سخن، فكيف هذا الزبون بده يفوت على سخنين؟ اليوم هناك خطر معين.
1: ياس مخول نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة منطقة حيفا والشمال تحدث عن أبعاد تراجع سعر صرف الدولار.
4: على المستهلك الاعتيادي الشخص العادي العامل والموظف هذا جيد، لكن من جهة ثانية المتضرر هو المصدر للاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة الأمريكية. القوة المستمدة للعملة الإسرائيلية من أين؟ هناك معونات أمريكية في الذخيرة وفي السلاح، هناك هبات أمريكية نعم، لكن هذا لا يصل إلى مستوى أن الشاقل الإسرائيلي يكون قويا بهذا الشكل، حيث أن المدخرات في بنك إسرائيل لم نسمع أنها ازدادت. لم يقم بنك إسرائيل بادخار الذهب أو بشراء العملات الصعبة حتى في الفترة الأخيرة الأشهر الأخيرة في تدهور اليورو والدولار، لم يتدخل بنك إسرائيل في السوق ويقوم بشراء العملات الصعبة. عادة في الماضي شهدنا البنك يقوم بشراء كميات هائلة من هذه العملات ليحافظ على سعر الصرف ما بين الشاقل والدولار واليورو.
1: الناشط السياسي والاجتماعي محمد الهيب من طوبة الزنقرية تحدث عن الاستفزازات العنصرية للمدعو زفي سوكوت.
5: نائب تشفي سوكوت هذا النائب العنصري الذي ترضع من مدرسة كهانة قبل 5 أيام زار قرية طوبة، لم يعجبه المكان الوحيد أن يتصور فيه إلا جانب مسجد النور في الزنغرية. مسجد النور في الزنغرية للتذكير في سنة 2011 تم الاعتداء عليه وإحراقه من قبل المستوطنين، وأتى يصور فيديو. أخبرنا بعضنا البعض نحن كلجنة الشعبية ومع رئيس المجلس أنها زيارة عابرة، ولكن ما رأيناه البارحة يعيد هذه الزيارة، يدخل إلى ساحة بيت ويحاول يعني أن يثير الغضب هناك لدى الشباب. تصدى له أحد شبابنا الذي كان هناك في ساحة هذا البيت وكان مطرده. هذه الزيارات تأتي يعني متذرعة بما يسمى بمحاربة الخاوة، ولكن لا نراهم هؤلاء الفاشيين العنصريين في زيارات عندما تكون يعني عمليات قتل في طوبة أو غيرها في المجتمع العربي. طوبة الزنقرية يعني تدفع ثمن بعدها الجغرافي عن الجليل والمثلث والنقب بوجودها في منطقة الشمال لوحدها.
6: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: إذن أهلا بكم من جديد، ونذهب يعني كما عودناكم دائما إلى المواضيع المختارة لهذه الساعة، ولكن دائما نذكر بتطبيق ناس والاستماع إلى هذا البث أينما كنتم في

0: عيادة في الطبيعة، في صالة اللياقة البدنية، في الملعب، في الشارع، أينما كنتم الاستماع إلى هذا البث. بينما تقترب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من اتفاق على صفقة لإنهاء الحرب، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف الحرب بشكل فوري بوتيرة أشد إذا لم توافق على النقاط المطروحة، فيما تنتظر واشنطن الرد الإيراني. حول هذه التطورات وحول أيضا ما نقل عن مسؤول إسرائيلي، رويترز تقول عن مسؤول إسرائيلي بما معناه بأن يعني إسرائيل لم تكن تعلم بهذه التطورات، وكأن يعني هي كانت غير محاطة لكل ما يتعلق بالتوصل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. بل يقول هذا المسؤول: كنا نستعد لتصعيد القتال. الزميل عبد القادر عبد الحليم، أهلا بك.
1: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: المصدر الإسرائيلي الذي تحدث لوكالة رويترز ويقول لم نكن يعني على إحاطة أو على علم بكل ما يتعلق بهذه التطورات، بل كنا نستعد لتجديد القتال، حتى أنه قبل يومين بالفعل الجو العام كان في هذه البلاد بأنه نحن نقترب من الحرب.
1: صحيح فرات، يعني كان الجو تصعيديا حتى أمس، حتى غرد ترامب بعد ساعات منتصف الليل بتوقيتنا المحلي حين تحدث عن تعليق ما سماه بعملية مشروع الحرية التي كان تحدث عنها قبل يومين من ذلك، وأشار إلى أن الهدف منها هو تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، والحديث طبعا عن مئات السفن بطواقمها. فشلت العملية، تم الحديث عن مرور سفينتين أمريكيتين وفق المصادر الأمريكية، ما دون ذلك لم تجرؤ أي من السفن الأخرى على قطع المضيق. أعلن عن وقف العملية ونسب ذلك إلى ما قال ترامب إنها جهود باكستانية ومن دول أخرى. لاحقا اليوم تحدث رئيس الوزراء الباكستاني عن أن هذه الجهود كانت سعودية باكستانية وفق ما ادعاه المصدر الباكستاني، وبالتالي وفق ما ادعاه رئيس الوزراء الباكستاني المشرف عمليا على التفاوض. ثم تبع ذلك الإعلان المفاجئ من أكسيوس ومن مصادر أمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين وعن مصادر وصفتها أنها مطلعة وجود ما يشبه مذكرة التفاهم قيد التشكل، ما يعنيه طبعا مذكرة التفاهم أي خطوط عريضة لاتفاق لكن دون توقيع اتفاق فعلي. قال إنها من صفحة واحدة، وهذا يعني أن التفصيل يغيب فيها، بمعنى أنها لا تناقش تفاصيل دقيقة إنما تتحدث ربما فقط عن وقف إطلاق النار، عن بعض الخطوط العامة المتعلقة مثلا بدفع مستحقات معينة لإيران من الأموال المجمدة في مقابل التزامات إيرانية. تحدث بكل ذلك نقلا عن هذه المصادر، وأن إيران والولايات المتحدة تقتربان من توقيع هذا الاتفاق. لكن كما ذكرت فرات، كانت هناك عدة أمور لافتة، منها تصريح المسؤول الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تكن على اطلاع، هذا أولا. وثانيا تصريح لعضو إيراني ضمن الوفد الاستشاري المفاوض كان غرد عبر منصة إكس أن إيران كذلك لا تصدق حاليا هذه التسريبات، رغم أنه ضمن الوفد المفاوض متحدثا عن استعداد وجهوزية إيران لأي عملية عسكرية مفاجئة حتى قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، لأن البعض تحدث عن أن هذه الإيجابية ربما يريد ترامب أن تكون موجودة خلال زيارته إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني، وبعد ذلك ربما تعود اللهجة الأمريكية التصعيدية، وبالتالي هناك حالة من التناقض. دون تأكيد إيراني رسمي على وجود تقدم واضح بالفعل كما كانت تحدثت المصادر الأمريكية، وهناك حذر. وفي حقيقة الأمر فرات، يعني هذا النمط لاحظناه في كل الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، لا نستطيع أن نستقي لا من تصريحات ترامب ولا من التسريبات شيئا واضحا يمكن بناء عليها أن نقول أن الاتجاه مثلا نحو الاتفاق هو واضح أو الاتجاه نحو الحرب هي واضحة، بدليل أن ترامب والقرارات الأمريكية تتغير كل عدة ساعات وليس كل عدة أيام حتى.
0: وإذا تحدثنا عن ربط أو عدم ربط الملف اللبناني بهذه المفاوضات الجديدة، وأيضا أريد أن أنسب ذلك أيضا لما قاله المصدر الباكستاني الذي يؤكد بأنه هذه المرة ستكون حاسمة.
1: يعني دعنا نبدأ من منطلق أن هناك ربط، يعني من لا يتحدث بوجود ربط هذا أمر غير واقعي، حتى لو نفت إسرائيل ذلك هي خلف الأبواب المغلقة في النقاشات الداخلية للحكومة الإسرائيلية كما كان سربة حتى عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسات الكابينت، كان أطلع الوزراء على وجود ربط بين ملف لبنان وملف إيران. لا تريد إسرائيل، لا تريد الولايات المتحدة أن تعود الحرب على لبنان بكامل طاقتها أثناء

0: العالم بأكمله. وبالتالي ما دامت المفاوضات مع الجانب الأمريكي يعني مستمرة، هذا يبعد مسار عودة الحرب إلى حالتها الكاملة مع لبنان. حتى اللحظة نتحدث عن وقف إطلاق النار، يمكن أن نسميه وقفا لإطلاق النار في عموم لبنان باستثناء الجنوب اللبناني، بمعنى أن حقيقة ما تم التوافق عليه وما تحول ميدانيا على الأرض هو ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار بما تحمله الكلمة من معنى، إنما حصر للنيران بدل أن تكون في ضاحية بيروت وفي البقاع وفي الغارات الإسرائيلية في العمق اللبناني وعمليات حزب الله التي كانت تبعد قليلا عن الحدود والرشقات الصاروخية، تحولت إلى حرب إسرائيلية على الجنوب اللبناني داخل مناطق سيطرة الجيش من خلال عمليات النسف والتجريف والهدم، وإضافة إلى غارات إسرائيلية تبعد قليلا عن مناطق سيطرة الجيش، وفي المقابل عمليات من حزب الله في الجنوب اللبناني بصورة عامة في مناطق القوات الإسرائيلية وكذلك في البلدات الحدودية ليس أبعد من ذلك.
1: وضحت الصورة سميع عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك. وبما يتعلق بالشأن الأمريكي، ما الذي يحصل مع دونالد ترامب؟ يعني فهمنا منذ بداية هذه الحرب التقلبات الهوابط والصواعد الأب أند داون يعني الموجودة عند الرئيس الأمريكي. محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، أهلا بك.
2: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين.
1: تارة يعني يهدد ويقول الحرب وشيكة، تارة أخرى يقول نحن نقترب من توصل إلى اتفاق، وتارة ثالثة ورابعة وخامسة يقول في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سيكون الهجوم والضربات أشد.
2: فرات هذا يعني تحليلي أنا الشخصي. لما طلع في آخر التارة هاي أنه راح يكون في هجوم، هو لأنه بيعرف من الأمس إذا تبعنا تصريحات وزير الخارجية مارك روبيو اللي ذكر كلمة ميموراندم اللي هي مذكرة من صفحة واحدة، يعني من الأمس الخبر طلع بس ما حدش انتبه عليه. يعني ترامب بيعرف انه عم يعني في اقتراب يعني كبير وسريع للوصول لهاي المذكرة، ولذلك هو بده بالتهديد تبعه يقول انه تهديداتي هي اللي وصلتنا للمرحلة هاي، مع انه هو عارف انه هي تهديداته اللي بتسبب مشاكل، وهلا الحرس الثوري او ايران بتزعل وبنرجع لنقطة الصفر، ولكن هي الميموراندا اصلا وصلت لطهران وعم بيدرسوا فيها وفي احتمالية كبيرة للموافقة عليها. يعني حتى لما طلع في البوست تبعه يوم الأحد الطويل اللي هدد بإغلاق المضيق وبعدين حكى في عملية الحرية وهي عملية إنسانية اللي هي خلطت كل الأوراق وجعلت إيران تتصرف بالطريقة اللي تصرفت فيها، والجميع بيعرف إنه هذا الأمر كان زي سكب البنزين على الحريق، يعني عقد الأمور أكثر فأكثر. يعني تصريحات الرئيس بحسب كل يعني كل التقارير الصحفية الأمريكية والتسريبات من الولايات المتحدة من البيت الأبيض إنه مستشاري بيطلبوا منه يوم يوم لا تنشر ولا تتحدث بهاي الأمور علنا مع الإعلام. هو بيقوم بالاتصال بكل الصحفيين في الولايات المتحدة، والصحفيين معهم رقمه وبيتصلوا معاه وبيجاوب وبيحكي، ولذلك هي يعني واضحة الأمور. ترامب لا يريد التصعيد الآن لأنه وضعه داخليا صعب. غير مستقر، صعب جدا جدا. وصل سعر جالن البنزين في الولايات المتحدة
1: جاي أسألك عليه بالفعل
2: لأربع دولارات وثمانين سنت. يعني هذا لا يطاق للأمريكي. الأمريكي أصبح يعني يفكر مرة مرتين وعشرة قبل ما إنه يركب في سيارته ويوصل أولاده على المدرسة أو يذهب للعمل، لأنه مش جايبة يعني بنهاية المطاف المعاش والدخل لم يتغير لم يرتفع بينما الأسعار في غلاء.
1: يعني الأمريكي أستاذ محمد الأمريكي المتوسط يعني وصل لمرحلة يقول أنا مالي ومال نتنياهو وكرسي نتنياهو وعرش نتنياهو ومخططات نتنياهو، خاصة إنه ما يعني ما قالوا أيضا باراك أوباما أعتقد قبل أسبوع بالإصرار التي كان والإلحاح من قبل نتنياهو عليه خلال ولايته بكل ما يتعلق بالحرب على إيران، وهو في نهاية المطاف رفض.
2: بالتأكيد أوباما ما حكى إشي جديد. في لقاء مع مجلة نيويوركر مجلة محترمة جدا، أوباما تحدث عن الضغوطات اللي تعرض لها من نتنياهو إنه يجب الهجوم على عسكريا على إيران، وإنه نتنياهو عمره ما كان مبسوط من الاتفاقية اللي وقعها بال2015 الرئيس الأسبق أوباما. ونتنياهو يعني أهان الرئيس أوباما إنه ذهب مباشرة بدون الرجوع لإله، وتحدث إذا تتذكر فرات للكونغرس في هذاك الوقت. صحيح. فنوايا نتنياهو مفضوحة ومعروفة.

0: وخليني أشارك المستمعين في أنه الأمريكي أصبح يعرف هذا الشيء، أنه في أحد البرامج المشهورة الكوميدية في الولايات المتحدة الديلي شو تبع جون ستيوارت قبل يومين كان يتحدث على أنه الباسورد أو مفتاح الإشي مش عند البيت الأبيض وترامب، عند نتنياهو. وكان هناك يعني تصفيق وضحك لأنه عارف الشعب الأمريكي في نهاية المطاف حتى الجمهوريين أنه من يتحكم في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وخصوصا الآن في الحرب ضد إيران والتوتر القائم من أكثر من شهرين هو نتنياهو وليس ترامب، بالرغم من أنه ترامب أكثر من مرة خرج وتحدث على أن القرار عنده مش عند نتنياهو. بس لو لم يكن هناك يعني لو الفكرة ما وصلت أو ما أنه نعرف منها ترامب ما كان تحدث عن هذا الموضوع في أحد منشوراته قبل فترة يعني فترة بسيطة. ولذلك نرجع ونحكي أنه ترامب وقع في ورطة أو في مستنقع أخذوا عليه نتنياهو ومش عارف يطلع منه، وعناده أنه بده النصر المطلق مش عم بيجي، والإيرانيين عم بيفاوضوا بطريقة ذكية جدا باعتراف الأمريكيين.
1: يعني التوقعات بالفعل في ظل ما يمر في داخليا سياسيا أن يتم في نهاية المطاف التوقيع على هذا الاتفاق، علما أنه في هناك خلافات واضحة على البنود المطروحة.
0: الخلافات واضحة والخلافات مستمرة، وكل ما يحدث في الأيام القليلة الماضية من تصعيد إما خطابيا في منشورات الرئيس ترامب وتصريحات وزير الدفاع وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، وما يقابله أيضا تصعيد إيراني من تصريحات وأيضا إطلاق صواريخ على الإمارات، ويعني الحديث طويل لماذا اختيرت الإمارات كهدف من قبل الإيرانيين وليس دولة خليجية أخرى ولا حتى إسرائيل. ولكن في نهاية المطاف الأمريكيين واضح الأمور، لا يعني ما حدا بحاجة لمحلل سياسي وإحنا مش عباقرة يعني في تحليلنا للأمور، الأمور واضحة. الأمريكيين بدهم يطلعوا من الموضوع بأي طريقة، ولكن طريقة تحفظ ماء الوجه للولايات المتحدة، لأنه ترامب لا يريد أن يواجه الإعلام الأمريكي والأمريكيين أيضا بأنه يقولوا يحكولوا أنت ما جبت لنا اتفاق أفضل من اتفاق 2015 اللي هو كان دائما يعاير أوباما فيه، وهي الورطة اللي فيها ترامب وهي الورطة اللي فيها الحزب الجمهوري. وكل يوم نقترب من الانتخابات النصفية وارتفاع البترول، يعني احنا لاحظنا اليوم فقط لأن الخبر خرج بأنه ربما يكون هناك مذاكرة نزل سعر البترول مزمي. تكساس 12% والبرنت 10%، يعني الاقتصاد بحاجة لاستقرار سياسي وهذا اللي بدهم يوصلوا له الأمريكان. ولكن في نفس الوقت هم بدهم الكيكة وبدهم يعني يعملوا الكيكة وبدهم يأكلوها. It doesn't work this way للأمريكان ومش مع الإيرانيين، وللأسف للأمريكيين وللأسف للرئيس ترامب إنه الإيرانيين كشفوا أوراقه كلياتها، وأصبحت البوكر اللي بلعبها ترامب مكشوفة وما عادت يعني تهديداته توصل لأي هدف هو
1: بدويا. وضحت الصورة. محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. نخرج إلى فاصل ثم نعود.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 13/5 خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
5: سحر أرقى المفروشات، أنا قفل موديلات.
6: مبروك بيتك الجديد. بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
7: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
8: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
9: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: شكرا، يعطيكم العافية.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيق بيوم ما بتكرر. باقة الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
12: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
13: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
14: هاي تقنية الفار خطورتها.
13: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وع السمع.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: نذهب الآن إلى الجريمة والعنف، إلى الجريمة المزدوجة في قلنسوة، وأيضا كل تداعيات الجريمة والعنف أيضا ليس فقط في المجتمع العربي، لم يظهر في المجتمع اليهودي. يلاحظ في الآونة الأخيرة عنف الجيل الشاب، وطبعا الحاصل هناك يظهر من جديد بعد أن كان في السنوات واختفى، ذهب إلى المجتمع العربي وهو يعود إلى المجتمع اليهودي، ولكن ليس بالوتيرة التي وصل إليها المجتمع العربي. أكثر من 100 ضحية منذ مطلع العام. نذهب إلى المحامية عدن يحيى من لواء المركز في المرافعة العامة. أهلا بك.
15: أهلا فرات.
1: نتحدث ربما عن غياب دور الشرطة كما يجب. هناك من يقول النيابة العامة، هناك من يقول القضاء. ما بين هذا وذاك وما بين ما يتوسط، يعني في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك تعاون بين كل هذه الأجسام، كل من ذكرنا، من أجل أن نصل إلى نتيجة ربما ترضي الجميع.
15: مضبوط. أولا مضبوط، زي ما حكينا أنه في زيادة كثير كبيرة في الجريمة في المجتمع العربي طبعا، وخاصة بالفترة الأخيرة بالشهر الأخير صار في زيادة برضو في المجتمع اليهودي. ولكن الفئات العمرية المعدلة، الفئات العمرية اليوم موجودة

0: في جريمة صار أقل. اليوم في عنا ملفات لحتى 12 سنة، يعني 12 سنة نحن بنحكي عن هو سن بداية السن القانوني، واليوم
1: 12 سنة ليش اللي استعمل سكين أو عنف؟
0: بالضبط، سكين وعنف ومخالفات حتى بدرجة عالية. هاي الأعمار اللي قبل كم سنة ما كناش نشوفها، يعني إحنا نحكي عن أطفال، إحنا نحكي عن قاصرين.
1: في عندك مناطق وما تشوفيها أكثر تداخل هذا الجيل وهذه الفئة العمرية في العنف والجريمة؟
0: إحنا بنشتغل أكثر على لواء المركز، بس طبعا في عنا اطلاع برضو على كل اللي بيصير. إحنا بنشوف إنه التزايد الجريمي طبعا بكل المناطق، ولكن إحنا بنشوف إنه في مناطق معينة، مثلا نحكي عن مناطق الجنوب، نسبة جريمة بأعمار صغيرة. طبعا هذا الاشي بيجيش من فراغ، لانه هذا الاشي بيجي لانه زي ما حكينا، لانه بيجي من عدة عوامل، من اهمها العوامل الاجتماعية الاقتصادية، انعدام الاطر التأهيلية خاصة بالمجتمع العربي لهذه الاعمار. يعني اذا بدنا نحكي اليوم بالمجتمع العربي خاصة، الشخص اللي بتقدم له لائحة اتهام واللي بيكون مثلا محبوس على ذمة التحقيق، في احيانا بتكون في امكانية نطلعه على اطار تأهيلي، اطار مغلق. في المجتمع العربي بس في اطارين مغلقين بالشمال موجودات، بس اذا بنحكي عن المجتمع اليهودي في كثير اطر، في كثير اطر مثلا تابعة للجيش، لكل البرامج اللي بالجيش اللي فيها كثير مساعدات للاشخاص اللي بيكونوا في المجال الجنائي. بس المجتمع العربي بس في عنا إطارين موجودين بالشمال، مثلا الأشخاص اللي بيكونوا موجودين بالجنوب بالمركز كتير بيكون عندهم صعب إنهم يوصلوا لهاي المناطق، ففي منهم بيضلوا محبوسين موجودين تحت الحبس، كل ظروف الحبس الصعبة، أعمار صغيرة 14-15 سنة، لأنه بيكونش عندهم الإمكانية إنهم يوصلوا لهاي الأطر. ففي عنا نقص حاد في الأطر بالمجتمع العربي، في عنا نقص حاد بالكوادر المهنية بالعاملات الاجتماعية اللي تابعين تابعين المحاكم ولهي الأمور.
1: شو مع إعادة التأهيل أيضا؟ بحديثك عن الأطر، ماذا عن إعادة التأهيل؟
0: هاي أحد المشاكل اللي نحن بنشوفها، إعادة التأهيل. طبعا لما نحن بنحكي عن القاصرين، القانون دايما بيشدد بالأعمار القاصرين تحت 18 إنه بيكون لازم يكون التجديد على التأهيل، لأنه هاي أعمار صغيرة بيكون عندهم فرص أكثر إنهم يتغيروا. دايما إحنا بنعرف إنه كل قاصر اللي بيكون موجود في الجريمة بيكون عنده ظروف خاصة، يعني معظم القاصرين بيكونوا جايين من أسر اللي هي بيكون أوضاعها جدا صعبة، في منهم أشخاص بيكون فيهم تفكك أسري، أوضاع اقتصادية صعبة. أغلبهم الأغلب للقاصرين هم بيكونوا طلعوا من الإطر التعليمية بعمر صغير، فمثلا إعادة التأهيل بتشدد إنها ترجعهم لهاي الأطر، خليهم يكملوا التعليم، يكون عندهم فرص عمل. أو من تجربة، فكان عندنا في ملفات اللي كانوا فيها قاصرين اللي شفناهم قدم منهم ملف جنائي، مرقوا إطار تأهيلي ناجح مع ضابط السلوك، قدرت إنه يخلصوا 12 سنة تعليم، لأنه لما بدوا 17 سنة كانوا 16 سنة مثلا خلصوا، كان مثلا يعني أحيانا بيكملوا بالتأهيل بعد ما يخلص الملف الجنائي، أحيانا بيتسكر الملف الجنائي وبيضلهم متابعين مع العامل الاجتماعي. ومن تجربة في كثير أشخاص بعد سنين ما فتحوش ملفات، قدروا يمحوا هذا السجل الجنائي، قدروا يلاقوا فرص عمل. طبعا إحنا نشوف لها أوضاع السعب اليوم اللي مش عن عبث، يعني زادت بالأوضاع الأخيرة، الأعمار صارت تقل، لأنه صار يفقدوا طبعا ثقتهم بالمنظومات الأمنية. إحنا نشوف مثلا أغلب القاصرين اللي بيكونوا بالمجال الجنائي على كل بيكونوا أكثر من 80% منهم واحد من عيلتهم بيكون موجود في المسار الجنائي برضه، بيكونش أول شخص بالعائلة، عشان هيك مثلا نعرف إنه الأسباب بتبدأ من العائلة نفسها، من المدرسة. مشان هيك مثلا غير عن مسار التأهيل، نحن في اللواء المركز كل اللواءات بالدفاع العام نعمل زي محاضرات توعوية بالمدرسة، كل بالمدارس كل سنة بنشدد على هاي الأمور، نعملهم محاضرات عن كل خصوص حقوقهم بالمجال الجنائي، عن كل التداعيات الجنائية. وهاي البرامج اللي بنعملها عن جد لكت كثير نجاح بآخر شهر، فهون دايما احنا بنشدد انه بلكي نساعد هاي الاشخاص قبل ما يكون عندهم ملف جنائي، قبل ما يفتح لهم هذا الملف.
1: بالفعل وضحت الصورة المحامية عدن يحيى من لواء المركز في المرافعة العامة، شكرا جزيلا لك.
0: اهلا، شكرا.
1: ونذهب الآن إلى مشروع مهم جدا يتعلق بالمواصلات العامة والإتاحة للنساء، لكل من يريد العمل، يريد التنقل من مكان إلى آخر. حول

0: هذا المشروع تنضم إلينا كوثر حجيرات، مركزة مشروع تعزيز شعور الأمان لدى النساء العربيات في المواصلات العامة في المنتدى الاقتصادي العربي. أهلا بك.
1: أهلا بك يا خسرات. أهلا.
0: لو تحدثينا عن هذا المشروع أخت كوثر.
1: المشروع هو جديد نسبيا، بلشنا فيه من أول السنة، أنا انضميت للمنتدى بشهر 2. المشروع إذا نتيجة دراسة اللي عملها المنتدى حول كل ما يتعلق بالنساء العربيات، ومن ضمنها قديش المواصلات هي سبب أو عائق اللي بيأثر بشكل سلبي على تطور المرأة أو تنقلها إن كان للتعليم أو للعمل.
0: هي بالأساس سوق العمل ولا أيضا التعليم؟
1: التعليم وسوق العمل. إن الأشياء اثنين هي مربوطات ببعض.
0: لو تحكي لنا أكثر تفاصيل بما يتعلق بالبلدات التي سيتم تخصيص هذه المواصلات، يعني كيف سيحصل ذلك أيضا؟ نتحدث عن حافلات من داخل القرى داخل البلدات؟
1: خطة العمل اللي احنا حطيناها للمشروع، احنا في معنا 9 متطوعات، احنا حاولنا انه نغطي كل البلدات العربية، والمجال مفتوح كمان لصبايا إذا هن بسمعونا إذا بدهن ينضموا لإنا ويساعدوا بالمشروع. الخطة كانت كالآتي، إحنا في عنا بنينا استبيان اللي هو بنجمع فيه توجهات الصبايا والمشاكل اللي هن بيواجهوها بشكل يومي، واللي هن بيسببوا عائق وبيخفضوا أو بيسبب لهم عدم الشعور بالأمان خلال استخدام المواصلات العامة إن كان داخليا أو خارج البلدات أو التنقل للجامعات أو لأماكن العمل. من خلال هاي المتطوعات إحنا عم ننشر الاستبيان، وهدفنا أنه نصل إحنا ل 1200 استبيان. لحد اليوم إحنا غطينا 28% من الهدف اللي إحنا حددناه. إحنا ما بنحكي بس على المواصلات بداخل البلدات، وإنما كمان خارج البلدات العربية.
0: وعم بتشوفوا بالفعل إنه يعني في هناك حاجة ماسة أو طلب من قبل النساء في بلدات معينة، وأنا أتحدث ربما عن منطقة الجنوب أو مناطق أخرى اللي تعتبر مناطق نائية بالتعريف وبالتالي أقل إتاحة.
1: طبعا احنا اخر عشان انت تكون بالصورة انت وكل النساء العربيات، الاشي مش حصري على الجنوب، المشكلة موجودة كمان عنا بالشمال بالمثلث، في نقص وعدم معلومات كافية. من خلال احنا دراستنا للتوجهات اللي كانت، احنا لليوم جمعنا 340 استبيان، من خلالها كان في عنا توجهات اللي هي في الأسباب كثيرة، ومش بس نقص معلومات، في تطرق النساء للأشياء اللي بتواجههم خلال اليوم يوم، مثل العنف، مثل التصرفات الغير لائقة بالمحطات، نقص المحطات أصلا في بلدات معينة عشان الصبية تصل للمحطة هي بدها سيارة، وهي أبدا مشكلة بحد ذاتها وتحدي بحد ذاته. وفي كمان بلدات اللي هي المحطات مش مغطية، فتخيل بالشتاء كيف الأمور بتكون،
0: وبالشتاء ولا ما تكون درجة حرارة عالي كمان.
1: طبعا
0: طب يعني اللي بيسمع
1: المحطات غير مهيئة، في توجهات اللي بتبين لك انه في عدم توفر البنية التحتية بالبلدات. اذا بدنا نحكي عن المشاكل اللي بتواجهها بلداتنا فالموضوع جدا كبير والملف جدا
0: شائك
1: طبعا.
0: طيب متأمل بالفعل انه تطبق وانه يكون هناك تجاوب ايضا من النساء من اجل يعني يتم اكثر جمع معلومات، وبالتالي في النهاية ان تصل هذه الحافلات والمواصلات ان تكون متاحة للجميع.
1: فرات بس شغلتين لو سمحت بدي أشدد عليهن. نعم. إحنا بالمنتدى الاقتصاد العربي بنينا كمان وسائل التواصل الاجتماعي، عم نستغل هاي المنصة وبستغل منصتكم عشان كمان تشجع النساء اللي يفوتوا ويكونوا على اطلاع على تطور المشروع. وإحنا أقمنا رقم واتساب للصبايا اللي عشان كمان يوصلوا لنا توجهاتهم وما يكونش عندهم مشكلة. بدي أذكر الرقم لو سمحت.
0: تفضلي. طبعا.

0: 0523-333-8061. هذا رقم الطوارئ لأي صبية عندها أي توجه أو حدث اللي سبب لها عدم أمان. أتمنى منها إنها ترسل رسالة قصيرة اللي فيها تشكي المحل والمحطة وشو صار معها باختصار.
1: نعم، كوثر حجيرات مركزة مشروع تعزيز شعور الأمان لدى النساء العربيات.
0: بدي أستغل كمان بس من وقتك بس أكمل ثانية.
1: نعم.
0: بدنا نشجع كمان رجال الأعمال المنتدى، بحب كمان إنه إذا في أي مساعدات وتعاون وتبرعات فالمنتدى بحاجة عشان نقدر إنه نصل عن جد لحلول ونحس إنه في تغيير بالنسبة لهذا الموضوع. فأنا كثير بحب وبحب أنت كمان من منصتك توجه رسالة لكل المختصين.
1: وضحت الصورة، نشكرك على المداخلة، شكرا لك.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: وسنستمر متابعة هذا الملف، ولكن الآن نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار
1: محلولة. تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
0: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
0: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
2: تشكيلة

0: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. طالب وزير التربية والتعليم يوآف كيش رؤساء الجامعات والمعاهد العليا الالتزام بالامتناع عن الترويج لأجندات سياسية وتحيزات في الحرم الجامعي، وإلا ستطال هؤلاء العقوبات. حول هذا التهديد الذي يطال الحرم الجامعي ينضم إلينا بروفيسور أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. أهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: وكأنه يعني الديمقراطية متاحة ومباحة في المعاهد العليا الإسرائيلية خاصة في السنوات الأخيرة.
2: شكرا.
1: عن ماذا يتحدث؟
2: لا طبعا ليس في السنوات الأخيرة، الجامعات الإسرائيلية كانت منذ 1948 جزء من يعني في بعض الأحيان جزء حقيقي عضوي من عملية السيطرة على فلسطين التاريخية وعملية الترويج لفكرة أن إسرائيل دولة ديمقراطية، لكن في الكثير من الأحيان كانت كذلك جزء من دعاية بالأساس من أجل يعني قبول إسرائيل فيما يسمى العالم الغربي واعتبار إسرائيل يعني الجنة الديمقراطية في الشرق الأوسط. هذا حصل تاريخيا. طبعا هذا الدور العسكري للجامعات كما تعرف في تدريب الطواقم العسكرية في بعض يعني الاختراعات العسكرية التي بالأساس تصوب نحو يعني نحو ما يسمى أعداء إسرائيل. الجامعات لها دور كبير، لكن طبعا كما تذكر في بداية هذه الحرب اتخذت الجامعات الحرب أنا عني على غزة، اتخذت الجامعات مواقف سيئة جدا تجاه حرية التعبير خصوصا فيما يخص الطالب العربي، لكن كذلك جزء من الطلاب اليهود. لكن لا زالت الجامعات حتى الآن ما يسمى يعني قوى ليبرالية نسبية لما يحدث في إسرائيل، والمشروع كما تعرف
1: مقارنة
2: مشروع بنيامين نتنياهو هو ليس فقط الانقلاب القضائي، الانقلاب القضائي هو جزء من انقلاب سياسي كبير يسعى إلى إحداث تغيير جذري في إسرائيل جوهر السيطرة على فلسطين التاريخية، لكن جزء منه هو تغيير إسرائيل بحيث يعني تنتقل من جمهورية بن غوريون اللي فيها بعض البوادر يعني بعض العلامات الليبرالية والغربية والديمقراطية إلى جمهورية نتنياهو، جمهورية تقليدية المبنية على تفوق عرقي واضح. والفرق طبعا أنه طبعا في المرحلة ما قبل نتنياهو كان هناك سيطرة، كان هناك قمع، كان هنالك، لكن إسرائيل كانت شوي حساسة للقانون الدولي والرأي العام الدولي. إسرائيل الفاشية التي يرأسها بنيامين نتنياهو وكيش هو جزء من هذه المنظومة هي فاشية جديدة لا تتورع عن اتخاذ كل يعني كل إجراء ضد المناوئين، وأنا أعني ضد المناوئين ضد الشعب الفلسطيني بالأساس، لكن كذلك ضد من يعارض سياسة بنيامين نتنياهو داخليا. والجامعات تعتبر يعني نسبيا كمان تعارض بعض سياسات بنيامين نتنياهو، لذلك يخرج إلينا كيش بهذا التصريح. طبعا موقف الجامعات كان واضح أنه هو ضد هذا، لكن بالأساس المسألة موجهة من أجل منع الجامعات اتخاذ موقف نقدي أولا، وثانيا عدم السماح يعني بنشاطات لجزء منها طبعا الطلاب العرب والمحاضرين العرب، لكن كذلك جزء من الجمهور اليهودي التقدم لقليل لكنه لازال له صوت في الجامعات.
1: بروفيسور، ماذا عن جامعة حيفا؟
2: جامعة حيفا للأسف، وهذا بقوله بأسف لأن أنا جزء من جامعة حيفا وعلى مدى سنوات طبعا كجزء من جامعة حيفا طلبت وأنا وآخرين طبعا ليس لوحدي بعملية تغيير، لكن جامعة حيفا حتى إذا تذكر قبل بنهاية بداية الحرب الأخيرة على إيران كان هنالك مقابلة أو كان هنالك تصريح في مقابلة في دعوت لرئيس الجامعة يتحدث بتهكم عن هؤلاء الذين يعارضون الحرب، بقصد طبعا فورم سمول اللي أنا جزء منه، وطبعا ضد الطلاب العرب ويقول ان الطلاب العرب هن يعني واجبهم يكونوا بس يجوا هون للتعليم وهي مؤسسة التعليم وليس للعمل السياسي، بعكس ما هو متعارف عليه انه الجامعات بالعالم الحرم الجامعي هو المكان اللي الانسان بيستطيع يتحدث فيه
1: صوته
2: وخصوصا الاصوات النقدية، لذلك جامعة حيفا هي يعني لم تقم بواجبها، وأنا بقوله للأسف طبعا وليس فقط لم تقم بواجبها، في بعض الأحيان اعتدت على الطلاب وعلى الطلاب اليهود التقدمين وعلى المحاضرين التقدمين، وخليني أنطيك بعض الأمثلة العينية.

0: جامعة حيفا أقيمت بالشمال من أجل خدمة الشمال، إحنا 50% بالشمال العرب بقصد. طب كم نسبة الطلاب اللي بيشتغلوا في الجهاز الإداري في جامعة حيفا العرب؟ 5%؟ 10%؟ هل هذا هو هي المساواة اللي تحدثون عنها؟ وذلك طبعا ينسحب على مجالات أخرى. طبعا أنا لا أنكر أن جامعة حيفا هنالك عميلة الجامعة هي عربية، هنالك بعض المشاريع اللي قامت فيها جامعة حيفا، وأنا تعلمت في جامعة حيفا، يعني أثرت على التعليم مستوياته في المجتمع العربي، لكن لا زالت بعيدة جدا جدا عن القيام بدورها كما يجب كجامعة تحترم الحرم الجامعي، تحترم حق الطلاب أن يعبروا عن نفسهم، وتحترم المبدأ الأساسي في أي ديمقراطية وهو المساواة.
1: وضحت الصورة بروفيسور أسعد غانم أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: جامعة حيفا، نتوجه إلى تل أبيب وإلى شعور الطلاب ربما هناك بكل ما يتعلق يعني بالحركة الطلابية. واضح يعني قبل سنوات خلال التغطية، عندما كنا نأتي لتغطية مظاهرة معينة، تحدث عن 15 عاما وما يسمى كافي ديشي في جامعة حيفا، كانت المظاهرات تكون هناك في الكامبوس، ولكن الأمر الآن اختلف. أي مظاهرة وخاصة في السنوات الأخيرة كانت يتم إخراج هذه المظاهرات إلى خارج إطار الجامعة على مدخل الجامعة، وتحدثنا عن جامعة حيفا. نذهب إلى جامعة تل أبيب، من هناك تنضم إلينا ألين نصرة من الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب. أهلا ألين.
2: مرحبا، شو الأخبار؟ يعطيكم ألف عافية.
1: يعني الوضع عندكم مش أفضل؟
2: لا أبدا مش أفضل، يعني حاليا احنا عم نشوف، احنا من بداية السنة عم نشوف تضييقات بقلب الحركات الطلابية وبقلب فعالياتها من الجامعة، وحاليا مع الجزء الأكبر تبع إنه اليوم كيف تحاول إنه يهدد ويبتز الجامعات إنه تكون تروح على توجه إنه تحد من السياسات تبعتها، وهذا الإشي بحط كل موضوع الأكاديمية في قلب نقطة اللي هي مساءلة معينة اللي هي بتمس بحرية التعبير وموضوع حرية التنظيم والتظاهر، تضرب بقيم ديمقراطية وبتمس بقيم الأكاديمية، وانا بنتساءل شو مع حرية التعبير والتفكير النقدي اللي هو اصلا الجامعة مبنية عليه.
1: طب اعطينا امثلة من الفترة الاخيرة، ان كان الحرب على ايران او قبلها، اللي تم قمع مظاهرة او منع مظاهرة او يعني توجه للطلاب بالتهديد في حال تخطيط لمظاهرة.
2: بكبير احنا عم نحكي في بداية اصلا حرب الحرب اللي كانت على غزة،
1: على غزة
2: شفنا بأول حرب غزة لما احنا حاولنا نعمل فعاليات اللي هي فعاليات وطنية، فعاليات موسيقية وثقافية، كيف اليوم الجامعة حتى قبل 4 ساعات من انه تقام هاي الفعالية منعتنا انه احنا نقيم الفعالية بأسباب أمنية او أسباب اللي هي اكثر لحمايتنا او حماية الطلاب بهاي الذريعة. مع الوقت احنا مش هنقيم اي فعاليات داخل الحرم الجامعي، لانه الجامعة قدمت كثير وسائل اللي هي لوجيستيك قدام الطلاب، قدامنا كحركات طلابية اللي منعتنا نقدم لمظاهرات داخل الجامعة، فصرنا نقدمها في ساحة أنطين بكبير،
1: ولكن يعني برا
2: بالضبط، ولكن احنا مستمرين. الحركات الطلابية دائما بحالة تحدي مباشر للجامعة، من احد الاشياء انه احنا الجمعة الجاي يوم الاربعاء راح نقيم مراسيم النكبة الـ15 اللي فيها احنا نذكر تاريخنا ونذكر نكبتنا بمنظومة اكثر اكاديمية وطلابية.
1: طيب، وحن سنتابع، نتأمل انه الحركة الطلابية تستمر بعملها كما يجب. شكرا لك ألين نصرة، جبهة طلابية جامعة تل أبيب. طرقات،
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 5 مزدحم مفترق تكفى حتى كفر قاسم، شارع 65 مزدحم المفرق عيرون أو وادي عارة حتى مي عامي.

0: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل.

0: وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
1: برضو جديدة.
0: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: فهمت وين؟
1: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
0: يصلوا.
3: فحص دقيقة يمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إن اليورانيوم الإيراني سينتقل إلى الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على التقارير بشأن التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. من جانب آخر، قال مصدر إسرائيلي لوكالة رويترز اليوم إن إسرائيل ليست على علم بأن الرئيس الأمريكي على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفا أنها كانت تستعد لتصعيد القتال. وذكرت التقارير عدة بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن المقترح الأمريكي الجديد لا يزال قيد الدراسة من جانب إيران، فيما نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني القول إن استخدام لغة التهديد مع إيران غير فعال ويؤدي إلى تفاقم الأمور بالنسبة لأمريكا. وأضاف أن المقترح الأمريكي يتضمن بنودا غير مقبولة، وأن التقارير الأمريكية بشأن الاقتراب من اتفاق هو لتبرير تراجع ترامب عن عمليته العسكرية في مضيق هرمز. يأتي ذلك في ظل أن قال مصدر باكستاني مشارك في المفاوضات لوكالة رويترز اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما. في ذات الوقت، نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين القول إن البيت الأبيض أعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. وكان رئيس باكستان شهباز شريف قد شكر الرئيس الأمريكي ترامب بشأن وقف عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز، معربا عن ترحيبه بالخطوة. وكتب شريف عبر منصة إكس أن استجابة رئيس ترامب الإيجابية لطلب باكستان ستسهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية في هذه المرحلة الحساسة. قتلت غارة إسرائيلية 4 أشخاص جراء استهدافهم في بلدة زلايا بالإبقاع الشرقي في لبنان.

جاء الإعلان عن الغارة قبيل وقت قصير من توجيه المتحدث باسم الجيش الإيطالي انذارا لإخلائها مع 11 بلدة أخرى في جنوبي لبنان. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية أن من قتلتهم الغارة هم رئيس بلدية زلايا وثلاثة أفراد من عائلته. أعلن الجيش الإيطالي إصابة جنديين بجروح بين متوسطة وطفيفة إثر انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين بالقرب من قوات الجيش في جنوبي لبنان. ولاحقا أعلن الجيش الإيطالي بدء هجمات قال إنها ضد بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق في جنوبي لبنان عقب إصابة الجنديين. أصدرت الشرطة الإيطالية في مدينة القدس قرارا يقضي بإبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب عن المسجد الأقصى المبارك وساحاته مدة 6 أشهر ابتداء من 27 من أكتوبر من العام ذاته. وينص القرار على حظر دخول الشيخين إلى باحات المسجد الأقصى والوجود فيهما إلا في حال الحصول على تصريح خاص ومباشر من قائد الشرطة. أصيب فتى في 12 من عمره بجراح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحادثة دعس في مدخل قرية حورة في النقب. وقدم طواقم الإسعاف العلاجات الأولية للفتى المصاب ومن ثم نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج. في الرياضة تجمع قمة دوري أبطال أوروبا فريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب الأليانز أرينا في ميونخ. وانتهت مباراة الذهاب بتقدم الفريق الباريسي 5-4 ويلتقي المنتصر في هذه المباراة فريق أرسنال في مباراة النهائي في أواخر الشهر الحالي. أرسنال الذي تفوق على منافسه أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء الليلة الماضية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائم جزئيا ودرجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لاسيما في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أن درجات الحرارة تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، بعد قليل البرنامج الرياضي مع الزميل فادي مصطفى. كونوا بخير.

تحية لكم من راديو الناس. مساء رياضة. شكرا شكرا يا أبو العز، يا كابتن محمد أبو العز محمد. بلشنا مساء رياضة، فادي مصطفى معكم، أهلا ومرحبا بكم. طبعا اليوم الليلة الكبرى بالانتظار، بايرن على موعد مع باريس سان جيرمان في إليانز أرينا 5-4. يا ربي لكن نشوف شوي من هالمباراة اللي طبعا ذكرنا في المباراة الأولى أهداف بالجملة. ممكن آلياس 9 أهداف تحلمش، ولكن كل شيء جائز في عالم كرة القدم. هذه المستديرة الساحرة الليلة الليلة على الموعد الكبير في الساعة 10. طبعا أرسنال تحصد البطاقة الأولى في نهائي بعد الفوز 1-0 على أتلتيكو مدريد. مباراة قوية جدا، صلبة جدا بالأخص من أرسنال. أتلتيكو كانت حاضر غائب، يعني حاولت فقط أنها تخرب المباراة على أرسنال دون إيجاد الحلول. ديربي العرب جاء لصالح الريني في الدرجة العليا، والقاع يشتعل مجددا. أما في الممتازة، ألف ألف مبروك لكفر قاسم اللي فازت على عكا. مذيعين نوفا جليل تتورط في القاع. ورح نحكي عن منتخب كرة الهدف في البلاد اللي بيحصد البطولات، والمدرب الفحماوي. نعم نعم، الفحماوي مدرب منتخب كرة الهدف سيكون أيضا معنا. ولكن وقبل كل شيء نقول تحية لمدير عام فريق مكابي.

0: نريني احمد جابر. هلا كابتن احمد.
1: هلا مساء الخير لك اخ فهد وجميع المستمعين.
0: مساء النور. مساء النور. الديربي العربي يعني كيف هيك رحتوا حبايب؟ الكهرباء قطعت ولكن نورت الطريق عليكم 2-0، مبروك الفوز. كيف تلخص المباراه؟
1: يعني كان فوز مهم جدا لنا بالذات بعد الاخفاق اللي كان امام فريق القدس. يعني وصلنا لمحل حاليا انه احنا بحاجه نفوز كل المباريات حتى نهايه الموسم. لهيك كنا عارفين انه ما فيش عندنا بديل تاني، والحمد لله انه اللاعبين كانوا قد الحمل، ومن بدايه المباراه يعني كنا بمباراه ممتازه، وبعد تسجيل هدف كمان كنا واقفين على الملعب بشكل ممتاز انه ما يخطروش علينا الفريق السخنيني، وبالدقائق الاخيره قدرنا نسجل الهدف الثاني ونضمن الثلاث نقاط.
0: ايش تعني هاي الثلاث نقاط؟ بتعرف كثير ناس بتآمن انه يعني انه الريني هبطت، انتم بتآمنوا انه لا، على الاقل على الورق، وكل اسبوع بتفاجئونا في كمان فوز وفوز ثم خساره ثم فوز، وكانكم بتأجلوا في امر اما هبوط واما مفاجاه. وصدقني يا احمد هاي مفاجاه، رح نوزع حلوان عليكم من هون، يعني الكل رح يفرح. انتوا اليوم 21 نقطة، أشدود 25 نقطة، هبوعي القدس 25. رتب لي الأوراق أحمد، كيف ممكن بصيص الأمل هذا كيف موجود؟
1: يعني احنا زي ما حكيت قبل كمان احنا بحاجة ل يعني المعجزة كروية عشان نبقى بالدوري. يمكن عملنا خطوة تجاه هاي المعجزة، ولكن بعد في هناك على الأقل كمان 3-4 خطوات. احنا بحاجة لنفوز بالثلاث مباريات اللي بقيوا، نوصل لـ30 نقطة، ونتأمل انه النتائج بمباريات المقابلة تكون لصالحنا.
0: يعني وضح انه الريني مش متعلقة فقط في نفسها، انت مجبور على فرض وان شاء الله فوزت في ثلاث مباريات 30 نقطة، انت بحاجة تعثر كمان لأشدود وكمان القدس اللي وهبوع الحيفة اللي راح يكون مباريات بيناتهن.
1: اكيد احنا يعني هدفنا نوصل لـ30 نقطة، ومن بعدها احنا بحاجة انه هبوع القدس واشدود ما يحصدوش اكتر من 4 نقاط بالثلاث مباريات اللي بكلهن، لأنه منساش كمان بسبب فارق الأهداف السلبي جدا للفريق عنا برضو إذا بنساوي عدد النقاط إحنا راح نكون تحت هاي الفرق. لهيك إحنا نتأمل إنه نوصل لـ30 نقطة، وبالمقابل أشدود وإن كان أشدود كان فاعل حيفا إن كان فاعل القدس ما يوصلوش لأكثر من 29 نقطة. ولكن يعني هاي الحسابات حاليا كتير بعيدة، إحنا هدفنا الفوز يوم السبت أمام كريات شموني، ومن بعدها نتأمل إنه بالذات ما إحنا لاعبين قبل باك المباراة البلاي أوف الصفر اللي لاعبين يوم الأحد، إحنا لاعبين يوم السبت، نتأمل إنه نغلب السبت ومن بعدها نستنى نتائج تكون منيحة.
0: يعني عندك كريات شموني، بعدها في عندك طبرية مباراة خارجية بيتية، وآخر مباراة معنا تانية صحيح؟
1: عنا يعني 3 مباريات بالملعب البيتي تاعنا زي ما حكيت. كلنا امل انه نقدر نجيب الـ9 نقاط اللي احنا بنتمنى انه من غير انه مش راح يكون الاشي وارد يعني. ولكن زي ما حكيت قبل يعني عنا كل مباراة هي زي نهائي كاس، مباراة سخنين كانت نهائي كاس وفزنا فيها، وبعد كمان في 3 مباريات نهائي كاس.
0: طب انت بتقول احنا كل مباراة نهائي كاس، وين كان الفريق في مباراة هبوعي القدس؟ القدس جايين يعني انا كنت في المباراة، القدس يعني ما تخيلتش انه فريق قد يكون ضعيف، ولكن للأسف الريني ما كانت في أرض الملعب. القدس جايين خايفين، كان في فرصة اهدار ضرب الجزاء، يعني صدقني اذا في اشي راح نبكي عليه لقدام هي بجوز هاي المباراة المفصلية مباراة القدس. شو رأيك؟
1: تعرف احنا الفوزين اللي عملناه ورا بعض من اللي خلونا بين قوسين نبكي على المباراة، ولكن احنا زي بنعد لو لو لو من بداية السنة في كتير مباريات لو فزنا فيها الفريق اضاع على الاقل،
0: زرعنا لو طلعت يا ريت صحيح
1: الفريق اضاع على الاقل بـ5-6 مباريات النقاط بالدقائق الاخيرة. يعني كان في هناك على الاقل كمان 5-6 نقاط بيقدر يكون معانا اليوم بسبب اهداف اكلناها بالدقائق الاخيرة، ركلة الجزاء امام فريق القدس، كان في كتير تعثرات بالطريق، ولكن يعني ما عندناش الفرصه انه نبكي عليها. بنحاول احنا بالاخر نعمل الماكسيموم اللي بنقدر عليه، نجيب العدد اكبر عدد اللي بنقدر عليه. لا شك انه احنا يعني قبل شهر او شهرين لو سالت اي حدا كان بقول لك الفريق صار هابط.
0: هذا السؤال هذا السؤال احمد، انت في داخلك احمد جابر عايش الفريق، انت في التمارين، انت في مع الاتحاد العام، يعني انت رجل الريني، في داخلك في يعني شوية أمل أو بتحس إنه ممكن في هاي الدفاع الداخلي اللي عندك بتقول أوكي بستاهل الحارب للآخر، واضح رح نحارب للآخر، عندي إحساس، هذا الإحساس ممكن تشاركنا فيه، موجود غير موجود، من وين هو موجود أصلاً؟
1: شوف بالاخر اللي مش اللي بيكونش في عنده امال بالرياضه بشكل عام مش بس كره القدم معناه هو اختار المجال الغلط. يعني بالاخر احنا كرياضيين دائما في عندنا

0: للموقع تاعك باللائحة أو للأهداف أو لأي شيء كان.
1: هذا العشم هذا العشم أحمد،
0: لهيك احنا استمرينا يعني بجلب النقاط والفوز، يعني حتى لما جينا على المباراة أمام هبوع الحيفة قبل 3 أسابيع كل بعد الخسارة أمام سخنين الأولى فالكل كان يقول أن الفريق هبط، وإحنا جينا على المباراة وفزنا فيها يعني نعم. بدون ما نطلع على موقعنا باللائحة.
1: أحمد هيك على السريع، يعني أنا بتذكر في الموسم اللي هبط فيها هبوع تل أفيف في المباراة النهائية اللي كانوا يسألوا الإدارة والمدرب شو عم تعملوا، واضح أن أنتوا هابطين، قالوا صح هابطين، إحنا نشتغل في تقييتين، الأولى محاولة البقاء وهو شرعي، والثانية بلشنا نحضر فريق في الممتازة مشان نرجع خلال سنة. في تفكير من النوع بتقعدوا على أوراق تفتحوها مكتوب فيها فوق من الدرجة الممتازة، بلشتوا تخططوا لإيش من النوع؟
0: أكيد، ومش من اليوم يعني، من ممتاز. من بعد ما أغلقت يعني شباك الانتقالات بشهر 1 إحنا كان بالنسبة لنا واضح إنه وارد جدا إنه الفريق يكون بالدرجة الممتازة السنة الجاية، لهيك إحنا كملنا نشتغل على الأمال بالبقاء هاي السنة، وبالمقابل نشتغل على إنه الفريق يعود بأسرع وقت ممكن إذا لا سمح الله بالآخر هبط للدرجة الممتازة، إنه تكون يعني محطة عابرة بتاريخ الفريق ونرجع بقدر كان بسرعة للدرجة العليا.
1: أحمد على السريع ضيفنا الثاني معنا، بس تعودنا على صراحتك، لكل اللي شككوا وقالوا الرين وسخنين واضح الرين راح تفوز، وسمعنا يعني للأسف محاولات للمس في هذه المباراة كمسؤول من الرين، إيش ردك لكل هاي الأشياء اللي انسمعت على الأقل في اللغة العبرية؟
0: بالآخر احنا فزنا على فعل حيفة بعكر دارها، وفزنا على أشدود بعكر دارها، وحكوا نفس الحكي على سخنين قبل مباراة أشدود، وشفنا انه سخنين أدت أداء ممتاز قبل أشدود وانتهت بالتعادل، وبيحكوا نفس الحكي على سخنين أمام فعل
1: بس ما حكوش على فعل بتعطيك بل عم تخسر بالجملة.
0: لا أنا بقول لك أنه هي مش لهي الدور، الخمس فرق اللي موجودة بقمة اللائحة بيلعبوا بدور الحالن، صحيح فرق مش بنفس الدور تاعهن، بالعكس عم نشوف أنه بالدور المحلي عم بيكون فيه هناك فرق اللي هي حتى بين قوسين زي بكله فيش عايش تلعب عم بتجيب نقاط زي كريات شمونة زي مكابي نتانيا، وكل مباراة صعبة وبالآخر اللي بيستحق بس بفوز.
1: سجلنا أحمد جابر، نشكرك طبعا دائما على المداخلات وعلى الصراحة، بنتأمل يا ربي المعجزات أحيانا تحصل، أنه تحصل على المعجزة والفريق الرينوي يبقى في الدرجة العليا. شكرا يا أحمد
0: إن شاء الله. شكرا لك.
1: ننتقل الآن إلى النجم العربي في الدرجة الممتازة، معقول يكون فريري في الموسم القادم فيما لا سمح الله إذا هبط الفريق الرينوي، نرحب سويا بالنجم إليان روحانا. هلا يا إليان.
2: هلا يا حبيبي فادي، هلا فيك.
1: طبعا تتألق مع فريق ريشون ليتسيون، هذا الفريق للأمانة يعني أنا صعب أفهمه، ولكن قبل أحمد حكى أنه أحمد جابر ومدير عام أبناء الرينة قال نتحضر للبقاء ونتحضر في تقية ثانية نحضر الموسم الجاي للممتازة، وأنا باعتقادي يعني الرينة لو بدها تفكر في الصعود في المرحلة القادمة اسمك لازم يكون أول اسم على الطاولة، شو رأيك؟
2: أستاذي آسف أنا مفيش عندي تغطية هون.
1: عسف يا
2: نص ضيقة أغير محلي.
1: يلا يلا يلا هاي ميسة معك بنظبط التغطية مع طبعا إليان روحانا. سمعنا طبعا السيد أحمد جابر وهو مدير عام اتحاد الفريق الرينوي بيقول نتحضر حاليا من أجل البقاء ونعمل المستحيل، مطالبين بفوز 3 مباريات 9 نقاط، وأيضا تعثر لأشدود، تعثر لطبرية ولهبوع الحيفة، والحلو إنه هالفرق رح تلعب بين بعض طبعا. إليان معنا؟ لا إليان طلب طبعا يحسن جودة الخط وراح نتصل فيه كمان مرة، وهي دائما مشاكلنا مع حبايبنا في عسفيا اللاعبين اللي ساكنين في عسفيا، ولكن راح يكون معنا إليان روحانا. طبعا إليان روحانا هو النجم من ريشون ليتسيون، حكيت له الفريق صعب نفهمه، أحيانا بفوز وأحيانا بيخسر، ولكن في عدم ثبات، ولكن نبارك لفريق كفر قاسم بالأمس فاز 1-0 على بويل عكا وأدهم هادي، كان ديربي لأدهم هادي، ولكن القصماوي قال كلمته، نريد 3 نقاط، حصل على 3 نقاط في باتيام، وكان فوز للفريق القصماوي طبعا يتنفس الصعداء ويورط عكا وبقية الفرق. إليان معنا؟
2: معك فادي.
1: سألتك الريني على ما يبدو للأسف طبعا في الطريق إلى الممتازة، وبالريني بيحضروا حالهم، وأنا قلت للريني إذا بدكم تطلعوا درجة الاسم الأول إليان روحانا، شو رأيك؟
3: صراحة شكرا كثير أول إشي لإلك، وطبعا الإشي بشرفني الريني فريق عمل إشياء حلوة بآخر كم سنة.
1: أجوا لسنة، بدهم سنة يكونوا في الممتاز ويرجعوا بس، ولا
3: لحديت إسا أنا عندي، يعني أنت بتعرف إيش، يمكن مثلا عندي

0: عقد مع ريشون لبعد سنة.
1: واو ريشون، خذنا على ريشون. فريق صعب نفهمه، بتفوزه بتخسره، عدم ثبات في النتائج، حتى يعني في المباراة الأخيرة شفنا كرياتيام على الورق انتو أفضل منها بكثير. شو هيك اعطيني مميزات هذا الفريق، شو اللي عم بصير معكم السنة؟
0: صراحة زي ما قلت فيش توازن، زي ما بتقول فيش توازن بين النتائج، يعني مرة بنخسر مرة بنربح مرة بنعدل مع ابني هودة. يعني كنا أحسن منهن، وصلنا لكتير فرص إنه نجيب جول ونخلص اللعبة، وكمان صحيح. يعني كنا ربحين مرتين 1-0 وبعدين 2-1 وبالآخر ما ربحناش اللعبة. صراحة مش عارف أحط إشي نقطة يعني على وين شو خسير لهذا الفريق،
1: شو ناقص.
0: بس مش عارف كمان برضو مبارح يعني مع كريات يام برضو وصلنا فرص وما قدرناش نخلص اللعبة.
1: إليان أنت في خط الوسط طبعا، لاعب دفاعي وعندك النزعة الهجومية، موجود معك كمان لاعبين باعتقادي روعي هير عدري وعلي خطيب، إيش تحكينا عن بيركوفيتش، بتحكينا عن التركيب الموجودة عندكم والهداف أحمد خلالي اللي مرات هيك شوي بغيب ولكن احنا بنثق في قدراته، يعني الأسماء موجودة على الأقل اللي عندكم أسماء أحسن من مكابي هرتسلية.
0: صح اكيد، يعني عن جد اصلا الاشي اللي عم بيعملوه مكابي هرتسلية يعني لا يصدق، يعني كمان فيش عندهم اسامي اللي زي ما تقول يعني،
1: ولا اسامي ولا مدرب راح يكون معنا بعد شوي، حتى يعني حتى كله جديد، غادوا الاسامي متواضعه في الدرجه الممتازه.
0: صح، وكمان يعني انه مش احلى فوتبول بيلعبوا، يعني
1: لا صحيح
0: بيلعبوش احلى فوتبوله، بس
1: مرتبة فعلي
0: زي ما بتقول يعني ماشي معهن، ماشي منيح معهن، وكل الاحترام لإلهن يعني. وعنا انا بقول ان التركيبي كمان منيحة، عنا لعيبي عن جد لعيبي كتير مناح، بس مش دائما اللعيب المناح يعني هن اللي تعرف اللي بياخدوا الفريق لقدام، بدك كمان شخصيات تكون اللي يكون فايترم يعني ويضلن لاخر دقيقة، بس
1: حلو.
0: مش بس الفوتبول بالآخر بلعب محله.
1: لو بدنا نلخص الموسم حتى يعني. الآن موسم إليان روحانا في الدرجة الممتازة كيف بتلخصه بعد موسم كبير رائع مذهل مع صعود لبايل بتاع تيكفا، السنة كيف بتلخص؟
0: أكيد مش زي هديك السنة، هديك السنة كانت السنة أحسن، بس برضو هاي السنة يعني مش الكل بيعرف أنا بلشت السنة بهبالة الأبيب،
1: صحيح
0: ما لعبتش ولا لعبة ودية ولا كاس التوتو ولا إشي.
1: ليش أكثر معك حسب رأيك؟
0: لأنه بهبالة الأبيب كان عندهم تخطيطات لإلي اللي أنا ما كنتش أعرفها، يعني من بعد ما قالوا لي إنه مش رح أكمل معهن وهيك، فعبين ما أنا انتقلت لفريق تاني رحت عبنية هودا
1: هناك. أنا حسب رأيي هناك غلطت،
0: ممكن بس بهاي النقطة كنت مفكر انه هاي احسن خيار لإلي كيف انا شفت.
1: فريق مضغوط، فريق ما بيقدم كرة قدم، وبالتالي كأنه إليان روحانا هو الضحية، يعني انا بثت لك.
0: انا كنت الضحية لانه اجيت كاسم بارز وكيلو زي ما بس زي كيف هني سمعوا الجمهور انه اخذ كتير مصاري وايش عم بيعطينا الملعب، يعني مفكريني ميسي وابدا.
1: واو.
0: وبتعرف
1: لا ممكن تكون انت بالضبط لحالك، هاي المشكله يعني. الفريق لما انت طلعت انقلب، ابني يهودا اللي لعبوا معك مش نفسهم اليوم.
0: صح، لانه جابوا لعيبه مناح وجابوا وعملوا ايزون بالفريق زي ما بتقول
1: موازنة.
0: يعني جابوا اللعيب عملوا موازنه بالفريق، وهذا هو المفتاح بالاخر لكل فريق فوتبول، يعني بالاخر احنا ما بنلعبش تنس، بنلعب فوتبول وبنلعب 11 لعيب.
1: صدقني إليان روحانا لما غادرت ابن يهودا ان انا انبسطت لك، صدقني رحت على ريشو ليتسن
0: كنت على كل انا ارتاحت نفسيتي، يعني انا
1: شايفك مضغوط على ارض الملعب، مش إليان اللي بعرفه.
0: صح، لا ما كنتش مبسوط بالمره يعني، وانا مرقت كتير شغلات يعني كمان بابن يهودا. اول 3 لعب يعني اول لعبتين غلبنا اول ما رحت انا، بعد 3 خسارات هن كانوا، بس انا اجيت غلبنا لعبتين، وبعدين نفساتي انا كنت برا جمعتين
1: وصبت،
0: وبعد هاي الجمعتين كمان اتجوزت، كمان كان في عندي شهر اللي هو يعني تمرنت يمكن تمرينين بهذا الشهر.
1: واو.
0: بعد الاصابه والجيزي يعني صار خلبطه هاي السنه.
1: بس مع كل هيك اليوم لحد اسا كيف بتلخص الموسم؟
0: لحد اسا انا بقول انه من بعد ما رحت عريشون يعني كنت
1: اثبت حالك مع 4 اهداف طبعا، وبنحكي

اليان روحان. واضح انه الطاقتي غير جيدة في عاصفية. اليان روحانا طبعا يلخص موسم بلش في أبرول تل أفيف, انتقل لابن يهودا والآن هو في ريشون ليتيون. اليان بدنا نشكرك طبعا, نتمنى لك كل خير إلك ولعائلتك ولعروستك, وإن شاء الله للقادم على الطريق. بعد الفاصل رح نسمع كمان أصوات مميزة من المرتبة الثانية ومن مجالات أخرى, خليكم معنا.

0: الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
3: مبروك بيتك الجديد.

0: ايدك
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: يلا الليل احساسي غريب ونصف النهائي عجيب نصف النهائي عجيب شوف شوف اسمع اسمع من سيحجز بطاقة البايرن طبعا بالانتظار وباريس سان جيرمان تقول احنا إلها انريكي بقول فعلا كانت مباراة مميزة في الجولة الذهاب واليوم رح ننسى كل شيء ونبدأ من جديد والخطة جاهزة ولكن البايرن يقول لا بديل عن الفوز ومعنا عاشق للبايرن دخل القلوب بايرن دخلت قلبه وهو محب حتى النخاع لبايرن ميونخ والمنتخب الألماني تحية لك المشجع ساهر أيوب تحياتي
1: لك ولجميع المستمعين
0: عاشق البايرن ساهر أيوب هيك على السريع من أنت عرف نفسك قبل وشو هالولع في بايرن
1: أهلا وسهلا فيك أنا بشجع الفريق من سنوات طويلة
0: نعم.
1: أنا حامل كمان رقم في جينيس لأكبر مجموعة لأغراض بايرن اللي فوق 10,000 قطعة
0: 10,000 قطعة
1: تماما اللي معاي رقم قياسي في كتاب جينيس
0: هاي بدها بيت لحالها يا ساهر
1: تابع للبايرن
0: بدها بيت لحالها بدها مخزن لحالها 10,000 قطعة
1: عندي والله مخزن كبير جدا وفي البيت وفي المكتب كل الأغراض يعني تابعة لبايرن
0: وانت راح تبعت لنا الصور إن شاء الله وراح ننشرها بتقول أغراض لبايرن إيش يعني عندك كؤوس عندك بطاقات ملاعب عندك بلايز إيش عندك
1: كل ما يتعلق من ناحية ملابس من ناحية أغراض مطبخ من ناحية طبعا كرات لفحات كل الأمور اللي يعني بتفكر فيها حتى من عدي يعني منزلية وأدوات عمل
0: كله بايرن
1: وكل الأمور يعني ممكن أبعث لك أنا الصور ورايح تستغرب
0: طيب لما ساهر أيوب بنظر هيك إلى هذا العشق الكبير وإلى هالكم الهائل من أغراض عليها بايرن ميونخ إيش أغلى قطعة على القلب؟
1: أغلى قطعة على القلب هي قطعة اللي تعود تقريبا لفترة تقريبا 80 سنة من قبل 80 سنة طبعا في قطع اللي هي لا يمكن اقتنائها اليوم بالطرق العادية يعني
0: نعم
1: حانوت البايرن وإنما من دول زي أوروبا الشرقية وكذا
0: وهي شو؟
1: أتواصل مع ناس وأحصل عليها فهناك قطع أثرية اللي حتى في معرض البايرن غير موجودة
0: واو هاي الشباب خلف الزجاج بسألوني للبيع تبيعها؟
1: طبعا لا ولا هي قطعة معروضة للبيع لأنه هذا عشق حقيقي
0: واو والله ساهر أيوب هاي قصة حلوة يعني وهيك هاي الجمع يعني في ناس بتحب فرق ولكن 10,000 قطعة فعلا تستاهل ومش هناك احنا عم نحكي معك اليوم راح تكون 10,001 راح تخلد هاي الذكرى الحلوة ولا باريس راح تحافظ على الأفضلية
1: طبعا أنا بعد كل فوز في دوري أبطال أو بطولة ألمانيا أنا أقتني كمان عد قطع أيضا إضافية لأنه بتطلع قطع لي خاصة في ضمن
0: طبعا نسخة خاصة واضح
1: فأكيد يعني أنا بتمنى اليوم طبعا إحنا نكون الفريق اللي يتأهل للنهائي
0: بتمنى ما يعني ما في عندك ثقة بحالك بتتمنى بعدك
1: لا أكيد
0: ساهر عندك 10,000 قطعة وين بديك تحكي بقوة أنت المياكل
1: طبعا كل فريق يعني كل مباراة هي إلها تخوفات في منها ولكن إذا إحنا ما نيجي يعني نيجي بثقة مبالغ فيها فهذا إشي راح يكون سلبي أثر سلبي بتأمل مثلا من الفريق إنه يعطي الماكسيموم زي ما عمل وعطانا الأمل الكبير والاستبتال هذا لما كنا خسرانين نتيجة 5-2
0: أمنت ساهر أيوب عاشق للبايرن أمنت من 5-2 ترجع على 5-4 وتغادر الملعب وكأنه يعني على الأقل تعادل أو انتصار أمنت
1: طبعا هاي هي روح البايرن يعني أنا بقيم النتيجة إنه كانت إيجابية نوعا ما حتى لو خسرنا ولكن فرقية هدف واحد اللي لازم نعوضه طبعا في ملعبنا الأليانز أرينا
0: واليوم طبعا واضح ان المدرب راح يعتمد على القوة الهجومية بقيادة المايسترو هاري كين واحد من افضل المهاجمين 9 وبعيش واحد من افضل مواسمه التهديفية ولكن في المقابل كفارتخيليا راح يعمل وجع راس كبير طبعا نوير بيكون جاهز حلقة الدفاع جاهزة هيك لو ننظر يعني حتى باريس سان جيرمان قوي جدا خارج ارضه يعني 8 انتصارات في اخر 9 مباريات هذا الاشي ممكن يخوف عشاق البايرن
1: طبعا احنا انا بتوقع اليوم انه نوير يعطي مباراة كبيرة اللي هي شبيهة بمباراة الريال في وقت الذهاب اللي أعطى مباراة كبيرة، لأنه في كان عنده أخطاء معينة في مباراة الإياب لريال مدريد اللي أنا كنت فيها 4-3 اللي كانت جدا مباراة جميلة.
0: كيف كانت الأجواء؟
1: كمان في مباراة الذهاب ضد باريس، ولكن أنا أتوقع أنه هاي أخطاء اللي كانت ممكن نوير أنه يكون عملاق اليوم، وبتوقع أنه يكون في الإلينز أرينا هو حامل عرين.
0: وباعتقادك يعني إذا اليوم اجتزته وقد يكون هذا جائز، 30-5 راح تكون في منصة راح تبلش تفكر في السفر إلى النهائي؟
1: أكيد، يعني أنا اليوم بنتظر لأنه بدي أنه العيد يكون عيدين، هذا يتزامن مع عيد الأضحى تقريبا، فبدنا أنه العيد الأضحى إن شاء الله نضيفه بدأ.
0: تخيل يعني الواقع، يعني هيمنة الفريق الألماني بايرن وهيمنة الفريق الفرنسي على مدار السنوات، وبنحكي على عمالقة. باعتقادك راح نشوف مباراة غزيرة الأهداف، 5-4 4-3 متوقع، ولا مباراة اللي راح تعتمد على تسكير مثل ما شفنا بالأمس بين أتلتيكو وأرسنال؟
1: أنا كنت متوقع طبعا أتلتيكو أرسنال أنها تكون مباراتين يعني مملات نوعا ما وبسبب أسلوب الفريقين.
0: هي كانت قوية صلبة أكثر لأرسنال.
1: طبعا أتلتيكو دائما مبارياته مع مدربه من سنوات طويلة يعني يعتمد هاي الطريقة، ولكن بالنسبة لباريس سان جيرمان وبايرن أتوقع مباراة قوية جدا، أهداف ممكن ما توصل لتسع أهداف زي المباراة الأولى، ولكن أتوقع العديد من الأهداف.
0: يلا
1: أتوقع فوز بافاري وتأهل، وإن شاء الله نرجع

0: بكاس
1: حتى الكاس. بافاري بافاري ساهر أيوب مع 10,000 قطعة لعشق البايرن ميونخ. بدي أشكرك على هاي المداخلة وبانتظار الصور منك. شكرا لك.
0: يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء. واو يعني مش عاشق هذا مجنون بالكلمة اللي في المعنى الإيجابي لإلها. وطبعا بنبارك له إن شاء الله يحتفل في نهاية هاي الأمسية. الآن راح أخذكم لشغل كثير مميزة. إحنا نعرف كرة القدم، نعرف كرة السلة، نعرف كرة الطائرة، إلى كرة الهدف. نعم نعم، منتخب كرة الهدف في البلاد، ومعنا المدرب لهذا المنتخب وهو نزار أحمد زعنونة المدرب الفحماوي. تحياتي كابتن نزار.
2: تحياتي لك أخ سادي ولجميع المستمعين.
1: طبعا هيك في البداية احنا اصدقاء وانا بعرفك وانت جاري ومن الفحم، فخلينا نحكي هيك، خذ راحتك واحكي ايش بدك. بس قبل كرة الهدف، عرف الناس، هي كرة الهدف للمكفوفين او محدودي البصر، عرفنا فيها.
2: كرة الهدف عبارة عن لعبة جماعية للأشخاص اللي هم مكفوفين وضعاف البصر.
1: نعم.
2: اللعبة تعتمد على كثير على حاسة السمع. اللاعبين عساس يكونوا مميزين لازم كان عندهم حاسة السمع جدا قوية. المباراة تلعب عن طريق كرة اللي بيها اللي وزنها كرة اللي تشبيها بكرة القدم بس أكبر نوعا ما، ووزنها 250 جرام.
1: واو.
2: داخلها 4 أجراس. عساس حاسة السمع. عدد اللاعبين في كل فريق 6 لاعبين.
1: كيف بتوزعوا؟ في حارس مرمى، في مدافع، ولا كيف؟
2: حتى بشرح كمان شوي عن المباراة، يعني عن اللعب وطريقة اللعب وعدد اللاعبين. طبعا المنتخب يتكون من 6 لاعبين، 3 اللي بيلعبوا داخل الملعب. الملعب عبارة عن ملعب، أول إشي الملعب بيكون داخل صالة، عبارة عن حجم الملعب اللي هو كرة الطائرة بعرض 8 متر 9 متر وبطولة 18 متر. اللاعبين بيلعبوا على الملعب اللي هو عرضه 9 متر، بيكون 3 لاعبين، كل لاعب له منطقة خاصة اللي هو يبقى زي ظهير أيمن ظهير أيسر، وبكون لاعب بالنص اللي هدفهم هذول الثلاث يصدوا الطابة اللي يمنعوا الطابة انها تدخل داخل المرمى.
1: يعني الفكرة ادخال الهدف من جهة الى جهة للخصم. وسبحان الله نزار، يعني بتحكي على مكفوفين او محدودي البصر، ولكن ربنا اعطاهم القوة في الاستماع وانه يعرفوا يعني يتبعوا وين موجود الكرة بسبب رنة الجرس.
2: طبعا طبعا، بس بحب اضيف اخرى معلومه يعني لك للاستاذ ولجميع المستمعين، انه حتى ضعيفين البصر او اللي مكفوفين كليا عساس الاشي يبقى متساوي بيحطوا نظاره اللي هي خاصه اللي يمنعوا حتى ضعاف البصر انهم خلال المباراه انهم حتى يشوفوا اي شغله او اي نقطه داخل الملعب، يعني كليا يبقوا معدومين البصر اللاعبين اللي داخل. واو. المباراه.
1: طب نزار، انت بنحكي طبعا عن هذا المنصب الكبير، انت مدرب المنتخب في البلاد، كيف وصل نزار احمد زعنوني الى هذا المنصب ليكون مدرب منتخب كرة الهدف؟
2: الحمد لله، اول شيء التوفيق من رب العالمين. انا طبعا اللي خلينا نقول دائما بالرياضه اللي الصدفه، او خلينا نقول المزال له دور كثير، الحظ له كثير قوي للنجاحات. انا طوعت مع جمعيه عملت لهم، أنا خلينا نقول فروع خاصة بالفحم لرياضة، كان عندي بالبداية رياضة شلل دماغي.
1: نعم.
2: وسباحة اللي عندهم إعاقات. كان في لي صديق اسمه ماجد إخبارية اللي بقى متواصل طبعا مع اتحاد الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة عندنا في البلاد، ومن هناك تعرفت لمدرب المنتخب اللي اسمه راس شوهم، وكوننا صداقة جدا قوية، وعلمني على اللعبة، تدربت يعني عندهم، تعلمت عندهم، ومن هناك بلشنا طبعا. كانت نقطة البداية وانطلاق البداية عن طريق المدرب المنتخب، ومنها كوننا طبعا عندنا فرق بأم الفحم.
1: بس قبل الفرق خذني على المنتخب، في المنتخب في لاعبين من المجتمع العربي، ومين هم؟
2: طبعا فينا لاعبين من أم الفحم.
1: ممتاز.
2: انا من كنت بدي اشرح لك يعني عن نقطه البدايه، انه كل الاشي اللي ساعدني في البدايه هو اللاعبين المميزين اللي طلعوا من أم الفحم.
1: تعطينا اسماء؟
2: طبعا طبعا، في محمود محاجني، في محمد ابو عياش، في اسعد النعمان، في كان زكريا، كان ايهاب.
1: تحكي على لاعبين بتدربوا بشكل منتظم نزار، دائما في لهم تدريبات؟
2: كان في استمراريه من اللاعبين من أم الفحم، لعيبه بتطلع لعيبه بتفوت، بس

0: واضح.
1: خلينا نقول في عندنا لعيب اثنين انه اللي هم موجودين واللي هم محمود محاجنه واسعد محميد، وطبعا بالاضافه في عندنا شاب اللي هو بفوت بيجي بيساعدنا محمد ابو عياش.
0: مين اصعب وظيفه في الحقل في اللاعبين؟
1: لاعب الوسط.
0: ليش يعني؟
1: طبعا على اساس كل تقريبا غالبيه الهوي او
0: الضربات
1: بتكون على منطقه الوسط. طبعا انا ما شرحتش كيف طريقه اللعب عمليا بتكون، هي خلينا ضربه طابي من الهدف للهدف الثاني اللي هو 18 متر. طبعا طريقة اللعب بس بالإيد بتكون، الفريق الثاني هو بده يحاول يشد الطابة عن طريق جسمه، اللعيبة بيكونوا جالسين يعني مش وقوف جالسين. اللي بيحاولوا يشدوا الطابة بجسمهم بكل جسمهم.
0: مباراة طبيعية بأي نتائج بتنتهي؟ قديش نسبة الأهداف هيك مباراة؟
1: طبعا إلها المباراة قوانين خاصة بها زيها زي بكية
0: لا خذ لنا الأهداف، كم هدف بتسجل في المباراة؟
1: طبعا اللعبة فيها المباراة أول إشي هي عبارة عن شوطين، الشوطين 12 دقيقة. المباراة بتنتهي يا بالوقت الأصلي أو فرقية 10 أهداف للفريق اللي يسجل عدد أهداف أكثر. يعني خلينا نقول 11-1 بتنتهي المباراة أو ما شبه ذلك. أما خلينا نقول غالبية المباراة تنتهي بالوقت الأصلي لإنها اللي هو مدة شوطين، كل شوط 12 دقيقة صافي، يعني بحالة إنه الطابة تلعب برية الملعب الوقت بتوقف زي مباراة كرة السلة.
0: وضحت الصورة. نزار، أنا بدي باسم طبعا كل العاملين هنا في راديو الناس وخاصة مساء رياضة لهلا المكفوفين لمحدودي البصر، بدي أقول يعطيكم ألف عافية وفعلا نرفع رأسنا فيكم. فعلا يعني هذا التحدي الكبير لهذه الإعاقة ولهذه المكفوفين ومحدود بصر وتمارس هذا النوع من الرياضة وبتمثلونا في المنتخب، هذا إنجاز كبير. وإلك نزار أحمد زعنوني بدي أقول،
1: بس بدي أضيف كلمة أخيرة
0: يعني.
1: يعني احنا الحمد لله المنتخب وصل مرحلة جدا جدا قوية، احنا ان شاء الله متوجهين بثلاث ستة لبطولة العالم، اول مرة المنتخب بيصل لهذه المرحلة، وان شاء الله الهدف طبعا ان نصل للالعاب البارا اولمبية اللي هي الالعاب المقارب الكريبة على الاولمبيادة، وحدودنا خلينا نقول هي استماع يعني مع الشباب، وان شاء الله احنا بنحقق انجازات اكثر واكثر وبنرفع راس بلدنا اللي هي ام الفحم.
0: صحيح.
1: هدفنا طبعا انه يبقى الاشي لصالح المجتمع العربي ولصالح البلد ان شاء الله، واحنا من خلال هاي المقابله بحب ادعي واتوجه للاهالي اذا هم شايفين انه عندهم اولاد انهم بيقدروا انهم يمارسوا هاي المباراه، احنا بنستضيفهم كل ترحابين ان شاء الله. شكرا. نعم. لك اخ فادي والله يبارك فيك.
0: الله يسعدك. لا شيء يقف امام طبعا هذا التحدي والاصرار. نزار احمد زعنوني مدرب المنتخب لكره القدم في البلاد، شكرا لك وبالنجاح.
1: شكرا
0: الى اللقاء. واو، هذا التحدي الكبير طبعا للمكفوفين ومحدودي البصر، نقول لهم يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله من نجاح لآخر. بعد الفاصل راح نروح للفريق الأكثر مفاجأة في الدوري.
2: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، برقيت مع جلب طازج 2 كيلو ب59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي. فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسراء.

0: إسرائيل تذكركم إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
3: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
2: ليش وعندهن؟
3: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
2: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
3: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
4: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: والآن نكون مع هذا الملف طبعا في إطار تعزيز الوعي حول أهمية الدمج بين الرياضة والتغذية السليمة. قامت شركة نوفا مؤتمر جو والذي يجمع بين مدربي اللياقة البدنية والمهتمين في عالم الرياضة وطبعا الصحة لتبادل الخبرات والمعرفة. على أساس نحكي أكثر في هذا الموضوع انضم إلنا عبد عدوي وهو مدير التسويق في المجتمع العربي في نوفا. هلا يا عبد.
1: هلا مساء الخير.
0: يلا

0: جو، اشرح لنا عن هذا المؤتمر الخاص اللي كانت نوفا طبعا سمتوه جو، ايش فكرة المؤتمر؟
1: يعني احنا اليوم بنتم مؤتمر لجو ومؤتمر خاص ومميز وعن جد الاول من نوعه في البلاد. الاول مرة شركة بتعمل مؤتمر وبتجمع كل المدربين من الوسط العربي في مكان واحد، نسعى يعني الى تحويله الى حدث تقليدي وسنوي، يعني نتأمل انه دائما ينعاد ونقدر نعيده كمان السنة الجاي.
0: ايش اهم الفقرات اللي كانت اليوم في المؤتمر طبعا، والخبرات اللي تبادلتوها هذا في عالم الصحه واللي بتدمج الصحه والرياضه طبعا؟
1: يعني بالفعل الفكره هي جمع المهنيين والمدربين عشان نعطيهم مساحه انه يتبادلوا الخبرات والمعرفه. مؤخرا اطلقنا حمله شعارها اذا ما تنزلت عن التمرين بيطلع لك جو، وهي الحملة يعني تربط بين أهمية تناول البروتينات لما إحنا بنعمل رياضة.
0: نعم.
1: وطبعا المؤتمر بتضمن محاضرة خاصة في هذا الموضوع.
0: عبد، أنت مدير تسويق في مجتمع العربي في تنوفا، واضح أنه طبعا كل الموضوع التسويق بهمك، ولكن قديش بتحطه نصب عينيك وكل موضوع الصحة بالأخص لهذا الجيل اللي بيهتم في الرياضة؟
1: طبعا يعني هذا واحد من اهداف المؤتمر، انه نجمع عن جد كل المدربين وصاحبين الخبره، من نحاول نركز على تحقيق التوازن يعني بين التمارين الرياضيه والتغذيه السليمه وخاصه اهميه البروتين. اذا يعني المدربين هن اللي لهم الدور الاساسي بهذا الموضوع، وهن اقرب الناس للي بيمارسوا الرياضه، وهن اللي اكثر شيء بياثروا عليهم يعني او على نمط حياتهم. وهذا الجانب يعني طبعا استعرضنا برضو منتجات جو اللي غنية بالبروتين والمتنوعة، ويعني واللي بتم تطويرها بما يتلائم مع احتياجات الرياضيين.
0: حلو، جو هو المؤتمر وهو اسم اللي بحث على الحركة والتحرك، وفعلا يعني هذه القيمة اللي بتأخذوها من منتجاتكم قديش فعلا مهم توصلوها لعالم الرياضة، لأنه شفنا كمان الرياضة غرف الجيم حرق سعرات حرارية، بالتالي بده هاي الوجبة الصحية اللي اسمها جو.
1: طبعا بس احب اضيف كمان انه مؤخرا ولاول مره بالبلاد في عندنا منتج جديد اللي مدعم بالكرياتين، هذا العنصر اللي بيساهم في تحسين الاداء الرياضي، وطبعا في عندنا تنوع كبير في المنتجات سواء كانت مشروبات او يوغورت او مسليات خفيفه، طبعا كلها غنيه بالبروتين.
0: غني في البروتين، وانا متاكد انه مؤتمركم كان غني طبعا. يحكي لنا عن الناس اللي شاركوا، صالي واحد يكون فيها كل هاي الكميه من الرياضيين والناس المهتمين في الصحه والرياضه، يعني خساره للمكان
1: طبعا. والمؤتمر حاليا يعني لسه عم بصير بهذا الوقت.
0: نعم.
1: ونتامل انه تكون نتائجه منيحه وينجح، حتى طبعا نقدر نعيده كمان في السنين الجاي. انا بقدر احكي انه يعني في البداية في وقت التجمع قبل ما يبلش المؤتمر شفت كثير من المدربين والمدربات.
0: حلو.
1: يعني بتجمعوا بيحكوا مع بعض وبتبادلوا الخبرات
0: كل عالم التشبيك ده جدا عبد. طبعا انت كل اليوم عم تبني هيك قوائم اكسل، ويعني بتحضر حالك لهذا المؤتمر، غير الرياضة هاي اي رغضة بتحب هيك عرفنا على السريع؟ شو بتحب؟ كرة القدم؟
1: بحب كرة القدم طبعا.
0: طب مين فريقك على السريع؟
1: هون في الدولة هبول حيفا وبرا برشلونة.
0: يعني انت هاي الليلة بلكش اعطينك توقع باريس سان جيرمان ولا بايرن؟
1: والله يعني ما في عندي يعني لا بتحيزش ولا لحدا منهم، ولا بفضل ارسنال تاخذها.
0: ارسنال تاخذها. عبد عدوي مدير التسويق في المجتمع العربي في تنوفا، شكرا وبالنجاح في هذا المؤتمر، مؤتمر تنوفا جو. شكرا لك وبالنجاح.
1: شكرا لك.
0: اوكي صار الوقت كمان احنا نجو ونفل ونخلص البرنامج. ميسا عساف كانت معكم في الانتاج، في الهندسه الاذاعيه الياس مرجي، في الديجيتال جواد العمري وعارين نصار. كل الاخبار الرياضيه على تطبيق ناس. يا مساء الاثاره، كان معكم فادي مصطفى، والليلي الليل احساسي غريب، ويا ربي الاداء يكون عجيب. الى اللقاء.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة. إيروكا
1: يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: مبروك، بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19.90 شيكل، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34.90 شيكل، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14.90 شيكل فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1,500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عصر اليوم إن اليورانيوم الإيراني سينتقل إلى الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على تقارير بشأن تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. وفي وقت سابق قال مصدر إسرائيلي لوكالة رويترز إن إسرائيل ليست على علم بأن الرئيس الأمريكي على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفا أنها كانت تستعد لتصعيد القتال، في إشارة إلى إسرائيل. وذكرت تقارير عدة بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة لإنهاء الحرب. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن المقترح الأمريكي الجديد لا يزال قيد الدراسة من جانب إيران، فيما نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني القول إن استخدام لغة التهديد مع إيران غير فعال ويؤدي إلى تفاقم الأمور بالنسبة لأمريكا. وأضاف أن المقترح الأمريكي يتضمن بنودا غير مقبولة، وأن التقارير الأمريكية بشأن الاقتراب من اتفاق هو لتبرير تراجع ترامب عن عمليته العسكرية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الباكستاني شهباز شريف قد شكر الرئيس الأمريكي ترامب بشأن وقف عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز، معربا عن ترحيبه بالخطوة. وكتب شريف عبر منصة إكس أن استجابة رئيس ترامب الإيجابية لطلب باكستان ستسهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية في هذه المرحلة الحساسة. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات قالها مصدر باكستاني مشارك في المفاوضات لوكالة رويترز حول أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما. في ذات الوقت نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين القول إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. في لبنان قتلت غارة إسرائيلية 4 أشخاص جراء استهدافهم في بلدة زلايا في البقاع الشرقي. جاء الإعلان عن الغارة قبيل وقت قصير من توجيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلائها مع 11 بلدة أخرى في جنوبي لبنان. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية أن من قتلتهم الغارة هم رئيس بلدية زلايا وثلاثة أفراد من عائلته. من جانب آخر أجرى رئيس

أركان الجيش الإيطالي الزمير تقييما للأوضاع اليوم خلال جولة في مدينة الخيام جنوبي لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية وعدد من قادة الفرق والكتائب والألوية من القوات النظامية والاحتياط مع استمرار الهجمات والغارات رغم الهدنة الهشة. وقال زمير إن قوات الجيش في القيادة الشمالية تواصل العمل من أجل تحقيق مهمة الدفاع على البلدات وإزالة جميع أنواع التهديدات وتعميق الضربات ضد حزب الله. في وقت سابق أعلن الجيش الإيطالي إصابة جنديين بجروح بين متوسطة وطفيفة إثر انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين بالقرب من قوات الجيش الإيطالي في جنوبي لبنان. أصدرت الشرطة الإيطالية في مدينة القدس قرارا يقضي بإبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب عن المسجد الأقصى المبارك وساحته حتى 27 من تشرين الأول أكتوبر القادم. وينص القرار على حظر دخول الشيخين إلى باحات المسجد المبارك أو الوجود فيهما إلا في حال الحصول على تصريح خاص ومباشر من قائد الشرطة بداعي الحفاظ على الأمن وسلامة الجمهور وفق الادعاء المنصوص عليه في القرار. في الرياضة تجمع قمة دوري أبطال أوروبا فريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في مباراة إياب نصف نهائي البطولة في ملعب الأليانز أرينا في ميونخ، وانتهت مباراة الذهاب بتقدم الفريق الباريسي بخمسة أهداف مقابل أربعة. ويلتقي المنتصر في هذه المواجهة فريق أرسنال الذي تفوق ليلة الماضية على منافسي أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء. الأحوال الجوية: يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا. نهار غد يطرى ارتفاع في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أنها تبقى أدنى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معاد.
2: أنتم تستمعون إلى برنامج

0: أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. هذا البرنامج الأسبوعي يأتيكم من أجل تسليط الضوء على ما يحدث في قريتنا الكونية، تأثير الحروب، تأثير أيضا الفعاليات والأحداث الثقافية والاجتماعية، ليس فقط ما يحدث هنا إنما ما يحدث أيضا في العالم، لأن ما يحدث في العالم يؤثر بشكل مباشر، مش مباشر على حياتنا اليومية. اليوم سنطرق العديد من الملفات، وتحديدا ما يحدث في الولايات المتحدة. الغالبية في الولايات المتحدة يرون في الحرب الإيرانية الأمريكية والحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية بأنها فشل ذريع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنالك تراجع لشعبيته. إلى أين نذهب، خاصة وأن هنالك من يربط ما يحدث اليوم بأحداث فيتنام التي كانت في سبعينيات القرن الماضي، وهذا أمر يعد وصمة في فترة وفي ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن وترامب أيضا لا يكف عن تزويدنا بالعناوين، ماذا يحدث بين الولايات المتحدة وبين أوروبا، خاصة وأن ترامب يشعر بالإهانة بعدما قال عمدة ألمانيا بأن الولايات المتحدة أهينت في إيران، سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا. أصلا ليش هاي الجنود موجودة في ألمانيا؟ هذا أيضا سنبحثه اليوم. وبطبيعة الحال في ظل الأزمات الحالية الكل بيحكي عن النفط، ولكن هنالك قضية أخرى وهي قضية السماد اللي يلقى ممر من مضيق هرمز، موجود الآن مكدس في المخازن ومكدس في أماكن إنتاجه، لا يصل إلى العالم، وهذا قد يؤدي إلى أزمة غذائية مع تعطل الزراعة في كثير من المناطق العالم بسبب أزمة السماد التي خلقها مضيق هرمز. سنتوقف أيضا عند هذا الملف. وفي الثقافة أيضا نودع أمير العشاق مطرب المحبين هاني شاكر، سيكون لنا أيضا ملف ثقافي دولي اليوم. نبدأها الآن مع محمد القاسم، محلل الشؤون الدولية والأمريكية. يعطيك العافية محمد.
1: الله يعافيك فراس، وتحيتنا لكافة المستمعين.
0: يعني بداية محمد، يعني ما يحدث في الولايات المتحدة، نتحدث عن وضع جدا استثنائي، استطلاعات للرأي في يعني في غالبيتها تبين بأن هنالك أزمة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يعني غالبية مواطني الولايات المتحدة يعتقدون بأن الحرب على إيران هي خطأ استراتيجي وفشل يصل إلى الفشل الذي كان في فيتنام وفي العراق. في استطلاع للرأي يقول أن هنالك أغلبية من أجل أو تعارض تجديد الحرب مرة أخرى، وهنالك أيضا لا يثقون بقدرة ترامب على منع إيران من مشاريعها.
1: أولا، آخر استطلاعات الرأي في رأس أكثر من 61% من الأمريكيين، يعني هذا الرقم عالي جدا. وأيضا هناك استطلاعات للرأي من أماكن أخرى بتقول إنه الرقم أعلى، إنه شعبية هذه الحرب متدنية منخفضة، ودعمها لا يتعدى 20% من الشعب الأمريكي. يعني إذا بتحط التيار ماجا مع الجمهوريين يجب أن يكون الرقم أعلى بكثير. ولكن هذا إثبات آخر بأن الرئيس ترامب في ورطة محلية في الولايات المتحدة كبيرة، الواقع معقد جدا ليله، والشعبية هاي الحرب في تدني مستمر. وتوقعات ترامب بأنه النزاع يكون قصير الأمد نسبيا أدى إلى وجود عواقب اقتصادية سيئة جدا وصعب أنها تتلاشى في الأشهر القليلة الماضية. وإذا بتتذكر يا فراس، إنه تحدثنا في بداية الحرب عن كلمة اسمها فيتناميزيشن.
0: حلو،
1: أنا ذكرت هذه مرة. نعم،
0: بقول فيتنام بالعربي، فيتنمت في نسبة إلى فيتنام.
1: نعم، بالإنجليزي وكتبنا عنها إنه فيتناميزيشن أو فيتنمت حرب إيران، إنه حرب الولايات المتحدة على إيران ستكون لترامب ما كانت فيتنام لنيكسون. يعني نيكسون أدت إلى مصائب سياسية كثيرة لنيكسون، والآن يبدو أنه ترامب بيواجه نفس المصير. وترامب لم يتعلم من التاريخ وما بده يتعلم من التاريخ. وكان في له يعني قبل يوم أو يومين كلمة في فلوريدا، لازال مصمم بأنه القرار للدخول في الحرب على إيران قرار صحيح وصائب، ولكن الأمريكيين أو الأمريكيون لا ينظروا إلى هذا الرأي بجدية وإيجابية.
0: محمد خلينا نرجع
1: يدفعوا منها من جيوبهم.
0: بالفعل ذكرت فيتنام، وهذا يعني حرب اللي الكل بيسمع عنها، قليل من يعرفون عنها، يعني يسمعون عن فيتنام، يسمعون ما الذي حدث هناك عن بعيد، إنه الولايات المتحدة دخلت هذا المعترك خرجت خاسرة أو على الأقل لم تحقق أهدافها في فيتنام، خاصة في ظل ما حدث غاد، وإنه كل موضوع الدعم الروسي اللي كان ودعم موسكو ودعم، وهي عمليا كانت نوعا ما انفجار للحرب الباردة في قلب فيتنام. ما الذي أثرت هذه الحرب على المجتمع الأمريكي؟ لماذا تستعمل وكأنها عقدة تاريخية؟ يعني أنت بعرفش إذا عشت في تلك الحقبة أم أنك أنت أصغر من هيك، ولكن هل يعني تفضل.
1: الله يرضى عليك، عشت في الحقبة يعني قديش عمري 100 سنة، يعني صح أنه أنا كبير بس مش لهالدرجة.
0: لا لا أنا بقول ما أنا أقول لك
1: جدي أنا تبعت، الله بمزح معك، ولكن أنا تبعت حرب فيتنام، وأنا من اللي كبروا بالثمانينات، وكانت حرب فيتنام في الثمانينات وإحنا في الولايات المتحدة بدايتها أو كأسر لها أقل من 10 سنين إذا بمنتصف الثمانينات انتهت، وتركت آثار على المجتمع الأمريكي في رأس يعني لحد الآن بيعانوا منه. سؤالك وجيه والمقارنة ممكن توصل لهاي المرحلة. طبعا لحد الآن المقارنة غير متكافئة لأنه ما في جنود على الأرض، ولكن

0: حرس ثوري، في روترتيه، في هرميه، وفي ناس بتروح وناس بتيجي، وهذا اللي فاجأ الولايات المتحده وفاجأ اسرائيل والعالم كله. تركت اثار، تركت جروح حرب فيتنام في المجتمع الامريكي. ما في بيت ما كان بيعرف حدا قتل او اصيب في فيتنام. كنت بتشوف كثير من الجنود الامريكيين رجعوا في فيتنام معهم امراض نفسيه، يعني لدرجه انه كان في مشردين كانوا يقتلوا، يعني انه يكمت سويسايد انتحار او يقتلوا ناس، او انه وما حد اهتم لهم. المجتمع الامريكي كان بده يطوي صفحه فيتنام باسرع وقت بالرغم من المعاناه اللي عانوها هؤلاء الجنود. يعني هم بس بالفتره الاخيره، يعني اخر عده سنوات اللي صار لهم بعض يعني ارجعوا لهم بعض من كرامتهم. وهون هون الشعب الأمريكي بلش يفكر عدة مرات في عدم الخوض في حروب خارجية ممكن تكون سيئة. ولذلك في كل حرب منذ حرب فيتنام دخلت الولايات المتحدة كانوا يعملوا ألف حساب لإلها، خصوصا عندنا لما بنيجي لكلمة boots on the ground، نضع جنود على الأرض. هذا الأمر مش بس مكلف اقتصاديا، ولكن أيضا مكلف على المجتمع ذهنيا عاطفيا واقتصاديا كمان.
1: وكأنه بتعلموش يا أخي القياديين، خاصة الجمهوريين، وكأنه بتعلموش، لأنه يعني عمليا ما حدث في فيتنام كان تحت قيادة جمهورية. ما الذي حدث في العراق 2003 نفس الموضوع، أثناء حكم جورج بوش الإبن، ديك تشيني ورامسفيلد وكولين باول، كل هؤلاء. ويعود الموضوع مرة أخرى في الشرق الأوسط، وكأنه يعني التجارب التي كانت ما بتأثر، يعني عمليا وكأنه نزهة في الشرق الأوسط، وكل النزهة اللي طلعوا فيها بحروب يعني 60 سنة لم ينتصر الأمريكيون أو لم يحققوا أهدافهم خارج الحدود.
0: صحيح، يعني حرب انتصر فيها الأمريكيين في المطلق من بعد الحرب العالمية الثانية مش موجودة، لكن
1: في فنزويلا جابوا مادورو يعني غيره، ما بأمريكا الجنوبية حتى مش بهون.
0: صحيح، وأعتقد أنه كان في برضه يعني نوع من ربما توافق داخل بين فنزويلا والولايات المتحدة على أنه، وبدناش ندخل في هذا الموضوع لأنه أنا مش ما بفهمش فيه، ولكن اللي بدي أحكيه أنه اللي بفهم فيه أنه الولايات المتحدة كل رئيس فيجي بنتقد اللي قبله، وبنفس الوقت بعتقد أنه هو عنده الجواب، أنه لما أجا ترامب بيعتقد أنه اتفاق مع إيران سهل جداً، وانه اوباما اخطا في في في في الاتفاق تبع 2015، مع انه الان اذا بتشاهد كل البرامج السياسيه الامريكيه خصوصا يوم الاحد كما حدث بالامس 4-5 ساعات من مشاهده للبرامج الاخباريه الامريكيه، هناك اجماع كبير بانه كان هذا الاتفاق رائع جدا، انه كان اتفاق ممتاز، كان اتفاق محكم، كان اتفاق يرضي الجميع، واخذت منه الولايات المتحده ما تريد. ولكن ترامب، لأنه هو ترامب اللي مع أنه رئيس لولاية ثانية لا زال يتحدث بالسوء عن بايدن وعن أوباما وعن كل رئيس أمريكي آخر، لأنه عنده عقدة نفسية ويعتقد أنه هو عنده الإجابة، عنده العصا السحرية. هذا هو مرض الشخص النرجسي، هذا هو الشخص اللي عنده إيجو أكبر من العالم كله، ولذلك هو لا يتقبل النقد ولا يتقبل أنه يخسر. ولذلك هنا يكمن الخطر، أنه فراس يمكن أنه النرجسية والإيجو تبعت هذا الشخص تقودنا إلى مرحلة أخرى. هذا ما يتم الحديث عنه في الإعلام الأمريكي، هذا ما يتم الحديث عنه داخل الولايات المتحدة. نعم. والرغم من أنه هناك مستشارين للرئيس ترامب من الجمهوريين وأيضا من المرشحين للانتخابات النصية اللي بيحكوا له خلصنا. نعم. من هاي الورطة، إحنا رح نخسر شبه مؤكد شهر 11، وانت رح يصيبك شلل سياسي وما رح تتقدم في سياستك اخر سنتين، شو رح تعمل؟ وهو رافض ولازال يعتقد بانه النصر قادم لا محالة.
1: هذا طبعا، هذا من يشعر دائما بجنون العظمة يفكر هيك. باختصار محمد، الان هنالك لقاء مع الرئيس الصيني من المفترض منتصف هذا الشهر، هنالك مونديال أيضا تستضيفه الولايات المتحدة، في حال استمرت الحرب أو عادت ستكون سابقة تاريخية، أول دولة تخوض يعني حربا وتستقبل مونديال اللي هو أساسه أصلا السلم والسلام بين كل الشعوب، خاصة من إيران ده تلعب كمان في المونديال. ما هو تقييمك الشخصي؟ هل بالفعل ستنتهي الأمور قبل لقاء جينبين مع ترامب وقبل المونديال، أم أنه يعني فيش شيء كل الأمور مفتوحة؟
0: كل الأمور مفتوحة، ما في سيناريو واحد ممكن أنه نحكي عنه أنه هو الأفضل. أنا تقريبا كل يوم بتغير نظرتي وتحليلي للأمور، ولذلك أنا دائما بحكي خصوصا في آخر 3 سنين من غزة إلى الآن، لا أحد يستطيع التكهن بتحليقه أو يعني إنه يحلل.

0: بطريقة دقيقة. للأسف الشديد مش إنه ضعف في قدرة المحللين أو قراءة،
1: إنما خلل في من يتخذون القرار.
0: بالتأكيد في شغلة بدي فيها، الولايات المتحدة والرئيس ترامب يذهب إلى الصين وهو كرئيس وكدولة في أضعف حالاتهم. لم يذهب أي رئيس أمريكي إلى الصين منذ السبعينيات، أو لم يلتقي أي رئيس أمريكي مع مسؤول صيني كبير، وكانت الولايات المتحدة بهذا الضعف، الضعف السياسي والضعف الاقتصادي. و
1: سمعت انه مضغوط ترامب من السفره هاي،
0: بسموها البادي لانجويج تبعت ترامب وتبعت الرئيس الصيني، وشوفوا الاختلاف الكبير وشوفوا كيف راح يكون التعامل بينهم. ترامب محتاج انه يذهب للصين، محتاج لاي نوع من تغيير الشفت، تغيير المسار من كل السلبيات اللي هو بيتعرض لها، ان كان في الولايات المتحده، إن كان مع إيران، إن كان حتى النظرة السلبية من دول الخليج اللي أعتقد أنه لديها الآن منظور آخر عن الولايات المتحدة، بالرغم أنها لازالت تتشبث فيها أنه هي المنقذ الأكبر. والأهم من ذلك حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. تخيل أنه أمريكا تتخلى عن حلفائها الأوروبيين الاستراتيجيين. خطاب الملك تشارلز الأسبوع اللي فات في الولايات المتحدة، خطابين مع انهم كانوا نوعا ما فكاهيين او خفيفين، الا
1: هذا الانجليز، هاي الهويه الانجليزيه
0: للولايات المتحده، وبدك مين يفهم. والمشكله انه ترامب كان عم بضحك على النكت كانه هاي نكت ساذجه، وانما كانت يعني كان يحاول الملك تشارلز انه يوصل رساله لترامب انه انت عم بتخرب علاقتك مع
1: اجمل ما الحقيقيين. يعني قرأت تحليل مش عارف وين في أي مجلة، ولكن يتحدثون بأنه يعني ربما المرة الأولى التي يستمع فيها الأمريكيون إلى خطاب رسمي سياسي من قائد زعيم مسؤول ومش قائد دولتهم، يعني إلى أي مدى يفتقرون إلى مثل هذه الخطابات الواضحة
0: فيه.
1: طبعاً طبعاً
0: وأعجبوا فيه، حتى فوكس نيوز، حتى ون، حتى نيوز ماكس أعجبوا فيه، وطبعا كل واحد فسره بطريقته الخاصة، ولكن كان هناك رسائل قوية جدا في هذا الخطاب، وهذا يدل على شيء، يدل على مدى هشاشة العلاقة الآن نتيجة سياسة ترامب مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.
1: وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد القاسم، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك
0: العافية.
1: فاصل أعزائي المستمعين ونواصل.

0: Koncert me Halies Mërzhigji.
1: Koncert, برنامج مليان طرب. جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
2: عندما يأتي المساء.
1: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
3: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم ربعة خيال.
4: إحنا شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
1: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
5: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معاد.
0: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
6: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. إذن نواصل معكم. كنا قد تحدثنا مع هذه ما قاله زميلنا محمد القاسم حول فيتنامات، القضية الإيرانية، تذكير الأمريكيين بفشل فيتنام الذي كان لدى الولايات المتحدة، وأن هذا الأمر يعود جزئيا إلى الحالة اليوم بحسب استطلاع حديث للرأي أجرته عدة

0: قنوات وعدة وسائل إعلامية. الآن نذهب أكثر إلى الخليج العربي. نحن نرى بأن الإمارات العربية المتحدة كانت قد تلقت ربما عدد الضربات الأكبر من قبل إيران. هذا أمر قد يعيدنا إلى هذه الدولة التي في هذه الآونة يعني خلينا نقول تطير خارج السرب الخليجي. انسحبت منظمة أوبك وهي المنظمة التي عمليا يعني لديها لدى السعودية فيها دور فعال بعد التحالف السعودي الإماراتي. نرى بأنه الإمارات اليوم تخرج خارج هذا التحالف نوعا ما، وهنالك توتر في العلاقات، هنالك تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأمريكية على حساب العلاقات الخليجية. ما الذي يحدث في الإمارات وأساسا هذه الدولة الإمارات العربية المتحدة، إن كان في دبي إمارة دبي، إن كان في إمارة أبوظبي، كيف تأسست وما هو يعني كيف ينظر زعمائها حول مستقبل، يعني شو نظرة الاستراتيجية لمستقبل هذه الدولة أو هذه الإمارات المتحدة؟ يعطيك العافية بروفيسور مصطفى كبه.
1: أهلا وسهلا بك.
0: إذن رئيس مجمع اللغة العربية ومدير دائرة التاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة. بروفيسور، عندما نقول الإمارات العربية المتحدة نسبيا نالت استقلالها عام 71 أو استقلال حديث نوعا ما ربما من الأحدث في المنطقة، يعني ماذا لك أن تقول بداية عن تاريخها؟
1: يعني هي مجموعة من الإمارات التي أصبحت دولة رئاسية، يجب أن نؤكد في عام في بداية كانون الأول عام 71، وفي البداية انضمت 6 أمارات ورأس الخيمة الإمارة السابعة انضمت لاحقا عام 72. الآن الأمارات تحكمها، كل أمارة تحكمها أسر حاكمة،
0: صحيح،
1: والأسرة الحاكمة تدير الأمور، كل أمارة تدار من قبل أسرة حاكمة، وهناك أمور تدار على مستوى الدولة جميعا. مهم أن نذكر أن مثلا أبوظبي تحكمها أسرة آل نهيان، ودبي آل مكتوم. الآن هاتان الأسرتان هما الوحيدتان اللتان يعني بينهما صلات قرابة مشتركة، صلات دم مشترك. تنتميان إلى قبيلة أو عشيرة كبيرة اسمها بني ياس. أو تسمى أيضا آل بوفلاسة. وهؤلاء يعني بحكم قرابة الدم هم أقرب الأمارات على بعض جغرافية وأيضا من حيث القراضي. الآن عندنا الشارقة تحكمها أسرة القاسمي أو القواسم، ورأس الخيمة القواسم أيضا من سعود بن يعني صقر القاسمي هو أشهر حكامها، وعجمان أسرة النعيمي، وأم القوين أسرة المعلى، والفجيرة أسرة الشرقي. الآن يعني الأمور لا تسير بسلاسة تامة، هناك هيمنة لأبوظبي ودبي على شؤون كثيرة خاصة في الشؤون الخارجية. يعني نحن نرى بشكل واضح لأنه بالأمور الخارجية هناك تباين كبير بين الشارقة وبين أبوظبي ودبي.
0: ماذا يعني تباين من حيث المواقف السياسية؟
1: يعني
0: مثلا
1: المواقف العربية، مثلا نرى الشارقة أقرب إلى الإجماع العربي. ليست الأمور يعني الأمارات في السياسة العربية، حتى هناك حديث عن ترك الجامعة العربية وانسحاب الجامعة العربية، تدير سياسة مغايرة للإجماع العربي إن كان في السودان أو في اليمن وفي الصومال ومناطق أخرى، وهي أقرب إلى السياسات الأمريكية الإسرائيلية.
0: هذا وهي عمليا أنت تقول بأنه هذا يعني استقلالها في عام، ولكن يقال بأنه مرت فترة على الإمارات وتحديدا على أبوظبي أيام الشيخ زايد نفسه، الأب يعني أب الشيخ محمد بن زايد ومنصور بن زايد وكلهم، يعني كان لديه سياسة مختلفة أقرب إلى ما تقوله أنت، أنا أقرب أكثر إلى العرب وإلى الموقف العربي.
1: الشيخ زايد كان في مرحلة معينة أحد أعمدة الإجماع العربي،

0: وكان له مواقف واضحة في القضايا الأساسية للأمة العربية، القضية الفلسطينية والعراق والكويت، كان يحاول أن يصلح. فيعني سياسة الشيخ زايد تختلف كليا عن سياسة نجلي، واضح جدا يعني.
1: نتحدث عن محمد بن زايد الـMBZ كما يقال. ولكن كيف كانت العلاقة مع السعودية كل الوقت؟ لأنه نشهد توترا في الآونة الأخيرة.
0: الأمارات كانت يعني واضحة أنها كانت تابعة يعني للسياسة السعودية وتسير بفلكها، ولكن في السنوات الأخيرة حاول يعني بن زايد اتباع سياسة مستقلة بمبادرة أماراتية لا تأخذ رأي السعودية كما كانت سابقا. فالسعودية لجأت خاصة باليمن إلى تقليم أظافر الإمارات من خلال سلسلة من الهجمات وإفشال المبادرات الأماراتية في اليمن وفي السودان.
1: عمليا انه يعني كل ما يتعلق في هذا الموضوع احنا عم نحكي عن انه يعني السعودية عم بتحاول تقلم اظافر. ما هي الاظافر التابعة للامارات؟ ما الذي تريده؟
0: يعني الامارات تأخذ حكام محليين وتحاول تسليحهم وتقويتهم كما فعلت في اليمن وكما تفعل بالصومال. الان اذا اخذنا الدول الثلاث، الصومال والسودان واليمن، هي دول لها معالقات وتداخل في السياسة السعودية مباشر، حتى بعضها ينتقي إلى الأمن القومي السعودي، قضية البحر الأحمر وكل هذه الأمور، وكلها بلدان مشرفة على البحر الأحمر. فالسعودية لا تستطيع أن تقبل أي مبادرات غير منسقة معها تقوم بها الأمارات. ففي اليمن يعني أنا استعملت استعمال ديبلوماسي، تقليم أظافر، وكان أكثر من تقليم أظافر
1: وما المتوقع الآن بعد الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية موقف الإمارات؟ لأنه نرى بأنها يعني انسحبت من أوبك، هنالك يعني أكثر جنوح نحو الولايات المتحدة مما كان متوقعا، خلافا مثلا للموقف السعودي. إلى أين تتجه الآن الإمارات؟
0: هناك تجاذب الآن في الإمارات، خاصة أبو ظبي ودبي، تجاذب يمكن أن يؤدي إلى حالة من الانقسام. يعني هناك من يدعو إلى محاسبة النفس على ما بدر ومحاولة بناء ثقة جديدة مع المحيط العربي، وهناك من يذهب باتجاه يعني الاتجاه الحالي، ذهاب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، الانسحاب من منظمات ومنظومات إقليمية والاهتمام بالداخل الإماراتي. ولكن الذين يطالبون بمحاسبة النفس يقولون بأن هذا التوجه سيفرغ الداخل الإماراتي من عوامل قوته. يعني وكأنه حتى بعضهم يؤكد في التحليلات والتغريدات بأن هذا ما يشبه الانتحار للسياسة الإماراتية.
1: سننتظر ونرى تطورات جديدة ومثيرة تحدث في الخليج، وسيكون لها يعني تداعيات كبيرة ما بعد هذه الحرب إذا انتهت. يعني شكلنا عايشين مع الحرب، مش راح تخلص. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبار، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك.
0: شكرا لك
1: طارق عواد، إذن المختص في شؤون النفط والطاقة، يعطيك العافية.
2: حياتي دكتور فراس،
1: يلا يعافيك. طلع بدنا نحكي معك اليوم مش عن النفط، بدنا نطلع نزيد الكازات شوي هيك على جنب، بدناش السريحة مازوت زي ما قالوا السوريين. بدنا نحكي على السماد شوي، اللي هو يعني اذا ما وجه الشبه بين السماد للزراعة وما بين النفط، وليش عم نحكي معك على موضوع السماد؟ انت بدك تقول للمستمعين
2: العلاقة.
1: طبعا
2: لما نسمع نعمل مصطلح اسمه بتروكيماويات، لما السعودية بتعمل مجمع عملاق صناعي اسمه سابك، في أساس تأخذ النفط ومشتقات النفط وتعمل منه مشتقات نفطية. منها مشتقات مثلاً إيش مشهور جداً، موضوع البلاستيك البروبيلين الحبيبات، وهذا مصدر عملاق للسعودية. موضوع الثاني اللي بيطلع منه غاز الأمونيا والكبريت. النفط بيطلع فيه نسبة عالية من الكبريت. هذول المنتجات الاثنين بين الأمونيا وبين الكبريت إن حوالي 40-50% من المنتج النهائي تبع السماد نفسه. بذكر جدا الخليج ركز

0: حاله.
1: صوتك طارق، طارق لأنك تحكي كثير كثير أشياء مهمة ومعادلات كيميائية، فوقف بمحل هيك اللي يكون صوتك هيك أفضل. إسا احكي
0: التمييز.
1: يلا
0: أوكي.
1: لا لا مش أوكي، مش أوكي، خلينا نرجع لك. يلا الشباب بدي يحكوا معك كمان مرة. إذن المستمعون، يعني نحن نتحدث عن وضع بالفعل الآن يعني بكل ما يتعلق في مضيق هرمز وكل التجاذبات، الجميع يحكي عن النفط، أقل حديث عن السماد. ليش السماد مهم؟ لأنه هذا موضوع في السوق الغذاء العالمي. في حال تأخير السماد على العالم، أنت بحاجة أنك أنت يعني أنك أنت تحاول تلاقي بدائل إسا، لأنه إذا أنت اليوم ما زبطت السماد في أي الفترة، عمليا سيضرب الموسم الزراعة المقبل وغلاء الأسعار دي يصير بالسماء. مرة أخرى ينضم إلينا طارق عواد، كنا نحكي عن السماد، تحدثت عن المعادلات، يعني كيف بصنعه
0: السماد؟ الملفوت موضوع الكبريت والأمونيا، هذا طبعا هي عقود طويلة الأمد 10-2-5 سنين. وبالتالي لما صار قصة هرمز بطل يطلع إمدادات كمان من إيران ولا من السعودية مباشرة، بعد أسبوع قال وزارة الزراعة الدولية والغذاء الدولي رح يكون في مشكلة بالمنتجات الزراعية بالعالم كله، وهذا شفناه مباشرة. ليش؟ بالأخص موضوع القمح والذرة. الذرة بفوت كمان بمنتوج لأكل الحيوانات. احنا مش يعني في شركات كبيرة زي سنجنتا، زي شركات اللي هي العملاقة مثلا دولة مصر، دولة زراعية كمان تأثرت من ناحية المنتوج، لأنه ما عم بتسرده، بالتالي في 30-40% من المنتوج مش هبطلع كيف لا. وهنا بنربط احنا بين النفط وبين العلاقة بالمنتوج للمستهلك مباشرة. لما قالوا في اضطراب بسلاسل الإمداد تبعت النفط العالمي، كمان المشتقات النفطية اللي هي مثلا زي الفوسفات زي الأمونيا والنفط بشكل عام والغاز الطبيعي، هذا احنا بنشوفه ما كانش مسبوق قبل، ولكن احنا شفناه مباشرة على الإمداد اللي صار بهرمز من ناحية المنتوج الزراعي العالمي مش المحلي بالسعودية.
1: ويعني يعني عمليا انت تتحدث انتاج السماد وكمان تمريره، مش بس انه يعني قضيه، مش بس انه عبور
0: سلاسل
1: السماد،
0: التوريد. بالضبط
1: سلاسل التوريد. شو ممكن ياثر على العالم في حال تاخيره هذا الموضوع؟
0: واحنا هنا لما نقول احنا في توازن دولي من ناحيه التصنيع النقل سلاسل الامداد والمنتوج النهائي، وهنا بنحكي الحديث من 8-12 شهر اذا وقفت الحرب اليوم راح يرجع التوازن العالمي. ليش التوازن العالمي مهم؟ لما أعلن العالم قبل 20 سنة أنه التجارة الدولية المفتوحة، إذا أنت مثلا ليش روسيا أحد مصدرين القمح الكبار بالعالم، ضمنا فهمت أنه هي دورها بالسلاسل التوريد العالمية والإنتاج لازم تكون قمح. أمريكا عندها رز، على فكرة سنة 1990 كان في حرب كبيرة بين الرز وبين القمح بين روسيا وبين أمريكا وغلبت أمريكا، بالتالي إحنا أكلنا هنا بالشرق التقل للرز، مع أنه إحنا أكلنا وحنطة قمح. وعشان هيك الرز موجود على الموائد عندنا نتيجة للحرب اللي صارت حوالي داخل 1890.
1: حلو.
0: يعني في كمان حروب زراعية تعطي ظلالها على الإنتاج وعلى الاستهلاك وعلى
1: استهلاك للمدى البعيد، يعني
0: للمدى والطاولة تبعتك. إحنا الأكل تبعنا العربي كان مؤسس على الحنطة، حتى مش القمح، الحنطة العربية الكنعانية القديمة اتغيرت، صارت اليوم بالقوة استخدمت عم بتفوت الإفريقي على أكلنا، كان أكل طبيعي وموجود. وبالتالي نرجع لموضوع النفط والغاز، من هذول سلاسل التوريد او اللوجستيات تبعت الموضوع، احنا اليوم في نقص عندنا لمده 3 اشهر من المخازن، لكل دوله في عندها مخزون ما بين البحر وبين المخزون الدولي نفسه. عشان هيك مصر بقول لك انا عندي مخزون قمح لتسع اشهر، جدا جدا شيء مركزي بالقاهره بيقولوا احنا عندنا مخزون قمح لتسع اشهر. طبعا احنا بنحكي على دول عملاقه اللي بدها مش بس منتوج القمح، إلا في عندنا لازم يكون مخزون كمان نفط، كمان لازم يكون في غاز طهي، لازم يكون في عندنا مثلاً شيء بيسموه الروم. هاي الدول لما تقول عندها مخزون استراتيجي، كل الحرب شفنا إحنا هرمز والخليج تأثرت لأنه استعملوا المخزون الاستراتيجي تبعها، لأنه الإمداد مش عم بوصلها على الوقت.
1: وهي أزمة قد تواجه أيضاً إيران بشكل كبير.
0: إيران بتواجه إيران، لكن إيران في عندها حدود بالشمال هي عن طريق بحر قزوين، وممكن تأخذ من روسيا جزء من التخاطب بينه وبين روسيا، مع أنه روسيا يعني بتحكي كلمتين بس باتجاه إيران، ولكن روسيا لما بتعد المصاري من ناحية برميل النفط تبعها بتعرف وين مصالحها وبتخاطب أمريكا أنه أنتم مصالحكم بطلكم إياها. الدول لما تأخذ قراراتها تأخذ بشكل بارد لمصالح الأمن القومي، كيف حكينا برنامج قبل أسبوع ليش طلعت الإمارات من منظمة أوبك، شافت المستقبل تبعها مش مع الخليج.

0: يعني رحب بوحدة الساحات الخليجية ومنطقة ومنظمة التعاون الخليجي، وراح تطلع من منظمة الدول العربية، تطلع منظمة العمل الإسلامي، كله راح تطلع لأنه شايف مستقبلها مش مع هاي المرحلة اللي بتكون فيها الإمارات، بالتالي كمان لأنه هي عند البحرين كمان تطلع من ضيق هرمز وكمان على بحر عمان على خليج عمان. يقول لك أنا
1: أمني
0: مستقبل من هذا الموضوع
1: ثلاث اللي دائما وصلت الفكرة. يعني صار يقطع صوتك في النهاية بس الفكرة واضحة، وتحدثنا عن الإمارات وهنالك من يرى بأن هذه مغامرة كبرى لدولة تفتقر لقدرات عسكرية وتفتقر تحتفظ بالمال لكن تفتقر لقدرات عسكرية، تفتقر لجغرافيا تحميها كما يعني
0: لا كمان شوفنا. متجانسين كمان الإمارات مش دول متجانس
1: طبعا يعني طبعا يعني
0: إحنا وافدين مش أهل بلدنا
1: صحيح. لما عندك 80% أجانب أنت لا تستطيع أن تبني يعني إشي قومي كبير وقرارات استراتيجية من هذا النوع. أشكرك جزيل الشكر إذن طارق عواد مختص في شؤون الغاز والطاقة، يعطيك ألف عافية. والنفط الكازات عند طارق دائما، يعطيك العافية. يلا فاصل ونواصل.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
3: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
5: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
6: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معاد.
7: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
8: طيب أعزائي المستمعين والمستمعات، عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. العلاقات الأوروبية الأمريكية تتدهور نوعا ما في أعقاب أنه يعني الرئيس ترامب يرى بأنه أوروبا لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة في حربها مع هذا الموضوع، مع حربها مع إيران. هنا كانت على الحياد ويعني كانت ضعيفة بحسب ترامب. الأوروبيون يقولون هذه ليست حربنا، كما قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. ولكن التصريحات مش هاي المهم، المهم بأنه إحنا بنحكي عن علاقة استراتيجية امتدت منذ العام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وصولا إلى يومنا هذا. لنستمع إلى تقرير الزميلة شيرين يونس حول هذا الموضوع.
9: شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة توترات متزايدة، خاصة في ظل مواقف دونالد ترامب الذي انتقد مرارا حلفائه الأوروبيين، معتبرا أنهم لا يتحملون نصيبهم من أعباء الدفاع، خاصة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي الناتو. في هذا السياق برز قرار سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا كخطوة تحمل أبعادا سياسية وعسكرية، فالوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين سعت واشنطن إلى ضمان استقرار أوروبا الغربية في مواجهة الحرب الباردة والاتحاد السوفيتي. ومنذ ذلك الحين تحولت ألمانيا إلى مركز استراتيجي للقوات الأمريكية ونقطة انطلاق للعمليات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط. لكن اليوم ومع تغير موازين القوى يطرح هذا الوجود تساؤلات جديدة، فترامب رأى أن تقليص القوات وسيلة للضغط على أوروبا لزيادة إنفاقها الدفاعي داخل الناتو، في وقت تخشى فيه دول أوروبية من أن يؤدي هذا الانسحاب إلى إضعاف الردع الجماعي. بين شد وجذب تبقى العلاقة عبر الأطلسي حجر أساس في الأمن العالمي، لكنها تمر بمرحلة إعادة تعريف قد تعيد رسم توازنات قديمة عمرها عقود.
8: باختصار، ترامب زعلان على الأوروبيين بشكل كبير. الهدف أنه أو على الأقل ما يقوله بأنه الأوروبا لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة في حربها ضد إيران، مع أنه يعني نسق الحرب كلها مع نتنياهو بدون إعلام الأوروبيين. شوي ألمانيا عرفت قبل، ولكن في نهاية المطاف أنت عم تحكي على حرب. يعني إذا أنت بدك دعم أوروبي احكي لهم يا أخي، بدك أدعمك قل لي أنه قبل ما تروح على الحرب عشان أنا أخذ أعمل حساباتي. في نهاية المطاف اللي يتبين بأنه كل النفط الذي كان من شأنه أن يصل إلى آسيا وإلى أماكن أخرى، وقضية أيضا ما يحدث في روسيا، كلها لا ينسق ترامب مع الأوروبيين، يريد دعما بدون هذا الموضوع. طبعا كير ستارمر وهو رئيس وزراء بريطانيا كان قد يعني قال بأن بريطانيا لن تشارك بالحرب، مع أنه منح القواعد الأمريكية القواعد البريطانية للولايات المتحدة. فرنسا أيضا كانت منذ اليوم الأول تشكك في هذه الحرب وماهيتها وإنجازاتها وما إلى ذلك. ولكن بغض النظر عن كل اللي نقوله، ما يحدث الآن هو مفترق طرق تاريخي. يعني العلاقات اللي اعتدنا عليها, يعني وجود الإمارات في الخليج كإشي اللي هو واضح وأنه خلص هي مع دول التعاون الخليجي وإلى آخره, يتبين بأن لديها أحلام أخرى. الولايات المتحدة ترى في أقطاب أخرى في العالم حليفة أكثر من أوروبا. أوروبا شوي تمر بأصعب وضع ما حدا سائل فيها, خاصة في ظل الإشكاليات التي تقع داخل الاتحاد الأوروبي, إضعاف الاتحاد الأوروبي في ظل ما يحدث بين روسيا وبين أوكرانيا. نحن على موعد خارطة دولية جديدة بعد هذه الحرب, ولكل اللي عم بسمعونا الآن نحن بالفعل نعيش حقبة تاريخية. طيب إلى موضوعنا الأخير هذه المرة, ثقافة. وفاة هاني شاكر. هاني شاكر هو من وصف بأنه مطرب العشاق أو أمير الغناء العربي وما إلى ذلك, عليه نوعا ما يعني توفي بعد صراع مع مرض وإثر أزمة صحية حادة كعانى منها في الآونة الأخيرة. ولكن هذا الرجل بغض النظر من أحبه من لم يحب فنه, هنالك إجماع على أهميته كأحد أعمدة الغناء الحديث في مصر. توفي عن عمر ناهز 74 عاما, هو من مواليد 52. و بطبيعة الحال يعني هاني شاكر عليه أنه نوعا ما هيك استجمة أو نوع من الانطباع الأول بأنه يغني عن الأحزان فقط, ولكن نحن نقول العكس. عنده كان أحزان وكان عنده يعني أيضا أغاني اللي هي أدخلت الفرحة إلى قلبنا. لنستمع إلى الغناء اللي كثير انشهرت في نهاية المطاف وهي نوعا ما حزيني.

0: هاني شاكر الموسيقار حبيبي شحاد يعطيك العافية.
1: أهلين أهلين فراس.
0: بتحب هاني شاكر بتحبش هاني شاكر بتقدرش ما تعطيش احترام بتقدرش ما, ما يعني ما تعطيش احترام لهذا العمل الأعمال الفنية الكبيرة اللي قام فيها. بدي أسمع رأيك. ولا مرة يمكن حكينا عن هاني شاكر لما حكيت معك أنا قلت لك بدنا نحكي عن هذا الموضوع كان في إشي شوي هيك ولا مرة عن جد جبنا سيرته حتى في أحاديثنا خلف الكواليس.
1: صحيح سببين. هو أول شيء هو المرحلة طلع هو المرحلة السابقة أكثر مش الحديثة الأجد. أهميته تعال نحكي هو أمير الغناء العربي عن جد لأنه أمير في الغناء لأنه حتى بالأغنيتين اللي سمعتهم يعني على الضحكاية و الفكرة تبعته بالتعبير بالغناء هي لا زالت تنتمي للمدرسة الكلاسيكية العربية. يعني تنساش هذا الزلمة لما انفت إم كلثوم واقف حده على مسرح عم بتغني، فيروز بلبنان عم بتغني، وديع بأوجه، عبد الحليب مفظع، فريد الأطرش موجود غاد. يعني هو عاصر بدي إلى جانب العظماء لفترة الزمن الجميل. فهو أداء الموسيقي لا يزال ينتمي لها
0: على الرغم من نوعا ما صغر سنه في ذلك الوقت
1: رغم ولا

0: زال لحد اليوم، حتى بيعلى الضحكاية اللي هي غناية سريعة، دائما في عند العرب والزخارف اللي تنتمي للغناء الأصيل في الموسيقى العربية. المشكلة تبعتنا مع يعني أنا كحبيب إنه يعني كمستمع إنه هو أحادي التعبير يعني درامي أكثر من اللازم بالنسبة لنا بهاي المرحلة. يعني إنه هو الحزن أو المأساة موجودة تعبيره بتعبيره الغنائي، ولكن أنا يعني في أشياء اللي بتقول الزلمة مفوت بعد عرب وزخارف وأشياء اللي هي صعبة بالغناء جدا على مستوى جدا عالي، لذلك أصلا انتخب عميد نقيب الفنانين ولذلك ودافع عن حقوق الفنانين، وعشان هيك هو طلع ضد الأغنية في المهرجانات وحاربها. ليه؟ لأن فيش فيها هذا الفكر الموسيقي اللي هو هاني شاكر ينتمي إليه. انتبهوا يعني للمستمعين كلهم إنه هاني شاكر لما بدي صيته بالثمانينات يعلى كان مع فوازير نيلة على فكرة، عمرو دياب بدي يشتغل، عمرو دياب أخذ الأغنية على محل بوب سريع خابط صادم إيقاع راقص بوب بأثر جدا غربي. هاني شاكر لازال نقيد في ذلك، جرب يجاري الأغنية الشبابية في مصر، ولكن تعبيره بالغناء ظل بمستوى جدا جدا عالي. انت بتسمع مغني اللي يعرف اصول الغناء الموسيقي العربي اللي مبني على المدرسه الكلاسيكيه العميقه، مش مش مش هيك غناية بوب سريعه. وانت كمان الجمل الموسيقيه طويله، في جمل عنده قصيره، جمل مش كلمتين يعني بالمد والمد بالغناء طويل، ففيه التعبير هذا. مرات تمتد النغمة معه وبيعمل العرب في آخرها على أساس على أسوة بالمدرسة الكلاسيكية، على عكس البوب الموجود بالموسيقى العربية الحديث اللي هي جمل قصيرة كلمة كلمتين بتخلص، فيش تعبير، في نبرة نبرتين إلى آخره، ما في هاي الانتماء لهاي المدرسة. لذلك سمي بأمير الغناء، لذلك هو أحد الأعمدة اللي انت عم تحكي عنها، لذلك لا يزال مدرسي اللي بتعلموا منه بالمحل النقلي بين الكلاسيكال الفن الجميل لا المرحلة الجديدة في الموسيقى العربية. هاني شاكر وعمل حلقة توصل بين قديما وجديدا بشكل أكبر من غيره بكثير.
1: وكمان شغلة أنت حكيت يعني هذا مع أنه القضايا الحزن، وبدأ أنهي هيك معنا دقيقة حبيب، قضايا الحزن هي أكثر تميز الفن الشعبي، يعني إذا بنأخذ حسن الأسمر المهرجانات هي أقل من يعني عادة الكلاسيكيات تحدثت أكثر عن العشق عن الحب عن الخيبات في الحب وإلى ذلك، ولكن الحزن كمدرسي هو أكثر ينتمي للإشي الشعبي من حبيب. فشوي غريب كمان أنك أنت تضم هذا الموضوع تحت سقف كلاسيكي متطور مع أمور اللي هي جمل موسيقية طويلة.
0: بس هي وانا قلت تعال نستعمل الكلمه صح، هو درامي اكثر.
1: درامي.
0: هاي الجمله التعبيريه الموسيقيه اضبط من حزن ولا غير الحزن. بعدين مواضيع الرومانسيه اللي بيحكي عنها ان كان تحقيق العشق او غير تحقيق العشق، التعبير عن فشل حاله عشقيه معينه عند هاني شاكر، الكلام نفسه فيه رقي، فيه تعبير، جمل أطول. مش بالفرق بينه بالمهرجانات إنه الجملة القصيرة تبعت اللي استعمل في المهرجانات هي واضحة، هي مباشرة، هي شعبية أكثر من اللازم، وتعاد صياغتها بتتكرر بكل محلات، والجمل اللحنية طبعا على ذاتها واللقاء نفسه
1: وصلت الفكرة. نعم يعني شكرا حبيب شحادي، شكرا، ويعني بالفعل هذا فقدان كبير. أشكرك جدا الموسيقار حبيب شحادي. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم. ليسعد من الفلس إذاعية مرار صفدي، في الإنتاج فراس خطيب، كنت معكم في التقديم. خليكم هيك نص دقيقة مع علي الضحكاية كشوية تبتسموا، مع أنه يعني الخبر حزين، ولكن هذا من موروث هاني شاكر.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج

0: طلب، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
1: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
0: نظم
1: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
3: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
6: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
7: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل إنه سيجري الليلة اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنهما على تواصل دائم. وأضاف نتنياهو أن الهدف المشترك الأعلى لإسرائيل مع الأمريكيين هو إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، فضلا عن تفكيك القدرات على التخصيب وفق تعبيره. يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن اليورانيوم الإيراني سينتقل إلى الولايات المتحدة، تعليقا على تقارير بشأن التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. وكان مصدر إسرائيلي قد نقلت عنه وكالة رويترز القول أن إسرائيل ليست على علم بأن الرئيس الأمريكي ترامب على وشك التوصل لاتفاق مع إيران، وأن إسرائيل كانت تستعد لتصعيد القتال. وذكرت تقارير عدة بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المقترح الأمريكي الجديد لا يزال قيد دراسة من جانب إيران. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن استخدام لغة التهديد مع إيران أمر غير فعال ويؤدي إلى تفاقم الأمور بالنسبة لأمريكا، وأن المقترح الأمريكي الحالي يتضمن بنودا غير مقبولة، وأن التقارير الأمريكية بشأن الاقتراب من اتفاق ولتبرير تراجع ترامب عن عملياته العسكرية في مضيق هرمز. في سياق لبنان، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أهداف جوية وصواريخ إضافية في المنطقة دون تسجيل إصابات أخرى. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح بين متوسطة وطفيفة إثر انفجار طائرتين مسيرتين بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان. وقتلت بالمقابل غارة إسرائيلية 4 لبنانيين جراء استهدافهم في بلدة زلايا في الإبقاع الشرقي. وقالت وزارة الصحة إن من قتلتهم الغارة هم رئيس بلدية زلايا وثلاثة أفراد من عائلته. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قد أجرى اليوم تقييما للأوضاع خلال جولة في مدينة الخيام جنوبي لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية وعدد من قادة الفرق والكتائب والألوية من القوات الإسرائيلية، مع استمرار الهجمات والغارات رغم الهدنة الهشة. وقال زمير إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل العمل من أجل تحقيق مهمة الدفاع على البلدات وإزالة جميع أنواع التهديد وتعميق الضربات ضد حزب الله وفق تعبيره. من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية

الأمنية الكابينت يعقد جلسة مساء اليوم بدعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وجه دعوة استثنائية كذلك لرئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة بوعز بيسموت للمشاركة في هذا النقاش. أصدرت الشرطة الإيصالية في مدينة القدس قرارا يقضي بإبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب عن المسجد الأقصى المبارك وساحاته حتى 27 من تشرين الأول أكتوبر القادم. وينص القرار على حظر دخول الشيخين إلى باحات المسجد الأقصى والوجود فيهما إلا في حال الحصول على تصريح خاص ومباشر من قائد الشرطة بداعي الحفاظ على الأمن وسلامة الجمهور وفق الادعاء المنصوص عليه في القرار. أعلن مساء اليوم في قطاع غزة أن غارة إيصالية قتلت 3 فلسطينيين وأصابت آخرين بجروح متفاوتة جراء استهداف في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وفق مصادر فلسطينية فإن الجيش الإيصالي يواصل خروقاته يوميا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة فقد أسفرت الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق عن قتل 837 فلسطينيا فضلا عن إصابة نحو 2400 آخرين. أصيب عامل في 40 من عمره بجروح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع نحو 3 أمتار خلال عمله في ورشة بناء في مدينة نتانيا، ونقل المصاب إلى مستشفى لينيادو في المدينة لاستكمال تلقي العلاج. في الرياضة تجمع قمة دوري أبطال أوروبا هذا المساء فريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في مباراة إياب نصف نهائي البطولة في ملعب الأليانز أرينا في ميونخ. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتقدم الفريق الباريسي 5-4. يلتقي المنتصر في هذه المباراة فريق أرسنال الذي تفوق الليلة الماضية على أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا، نهار غد يطرى ارتفاع في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أنها تبقى أدنى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. كونوا بخير.

0: تقريبا دقيقة. اللحن، بمجرد أن نسمع كلمة لحن يتبادر إلى الأذهان النغم والموسيقى، ولكننا نسمع أحدهم يقول فلان يلحن في اللغة، فهل ثمة علاقة بين لحن القول ولحن الموسيقى؟ اللحن في المعاجم هو إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في اللغة، أو بكلمات ابن الأثير هو الميل عن جهة الاستقامة، ويقال رجل لاحن أي رجل يخطئ، والتلحين هو التخطئة، وألحن في كلامه أي أخطأ. ولابد أن نشير أن المعاجم تذكر أن اللحن أمر محدث ولم يكن في العرب العاربة، وكان هؤلاء قد تكلموا بطباعهم السليمة. أما اللحن الموسيقي فهو من الأصوات المصوغة الموضوعة، وجمعه ألحان ولحون، ولحن في قراءته إذا غرد وطرب فيها بألحان. وإذا قلنا هو ألحن الناس، عنينا أنه أحسنهم في القراءة أو الغناء. ومن هنا فاللحن هو الخطأ وكذلك الصوت المطرب أو التطريب، وفي الحالتين يتبين أن العلاقة اللغوية هي الميل عن الصواب أو الوضع المتعارف عليه. فالأصل في الكلام نطقه وكتابته بطريقة سليمة، والأصل فيه كذلك قوله دون إنشاد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس. كونسرت مع الياس مرجيي.

منوعة مثل العادة وفيها كتير من الذكريات اللي بتجمعنا كمان مع أمير الغناء العربي هاني شاكر ما بين طرب التسعينات كمان لأن الموسيقى كمان إيقاع والإيقاع كمان أصله دقات القلب وعقولة بيرم التونسي بنغمات صنباطية وصوت أم كلثوم القلب يعشق كل جميل رح نكون مع نغم جميل من أجمل النغم ومثل دايماً الكاسيت معكم أنتم المسجل معي أنا تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت أنا وأنتم لهاي الساعة.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب 050-5577-399. هذا الرقم ولكل من حابب يشاركنا كمان بأغاني أو قصص لأغاني أو كواليس أو حتى رسائل هيك تحيات، ابعتوا لنا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. ومثل ما قلت هالساعة في بطياتها كثير من تكريم لفنانين كبار رحلوا عنا بأصوات كمان غنوا لإلهن وكرموهن. كل هذا في كونسرت بلشنا، والبداية من تكريم الفنان اللبناني مروان خوري للراحل هاني الشاكر اللي غناله أصاحب مين. الأصل هاني غناها من العام 1987 من كلمات سمير الطائر، ألحان الموسيقار خالد الأمير. واللي بنقدر نقول إنه نكشفه عن هاني شاكر إنه قبل وفاته في أغنيتين سجلهن، واحدة مصرية باللهجة المصرية طبعا والتاني في اللهجة اللبنانية. الأغنية اللبنانية اسمها إلا أنا، والأغنية المصرية ما بقتش أنام. هدول الأغنيتين سجلهن بصوته قبل وفاته، راح يصدروا قريبا. لكل عشاق هاني شاكر أمير الغناء العربي، يعني واحد من أهم الموسيقيين والفنانين في العالم العربي اللي رحلوا عنا، راح نسمع بصوت مروان خوري بكرمه من خلال برنامجه أصاحب مين.

مروان خوري أصاحب مين؟ هالأغنية لهاني شاكر من العام 1987.

0: واحد من الألقاب اللي لقبوها لهاني شاكر في بداية مسيرته الفنية اللي كانت من اكتشاف محمد الموجي الموسيقار العريق والكبير, انه كأنه كان ينافس عبد الحليم حافظ, كان خليفة عبد الحليم حافظ بالذات بهاي الأغنية. بهاي الأغنية كتير شبهوها بألحان وأغاني عبد الحليم حافظ, بس كل هذا كان تعرفوا نوع من تشجيع كمان من كمان من الوسط الفني كله, لأنه عبد الحليم بذاته كان يحب هاني شاكر. هادو مروان خوري أصاحب مين؟
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تعرفوا من كمان من خلال البحث اللي عملته كمان على مسيرة هاني شاكر الفنية الكبيرة والعريقة, بس كمان كان في جانب الشخصي لهاني شاكر اللي ميزه, يعني خلينا نقول لك شغلتين كتير بسيطات في حياته الشخصية ومن خلال مقابلات كمان. كان يقول دائما حبيبي حبيبتي يا روح قلبي, دائما هاي الكلمات يرددها في كل مقابلاته, في حتى في المقابلات اللي كانت في الشارع مع محبين لإله جمهوره, كمان في مقابلات كانت من خلال التلفزيون. واحدة من المقابلات هاي حابين هيك أنا وياكم نكتشف قديش علاقته مع زوجته نهلة توفيق, قديش كانت العلاقة كتير قريبة وقديش كانت حافظته بصم. من خلال البحث هيك سمعت لقاء المذيعة بتسأل هاني شاكر أسئلة وتطلب من نهلة زوجته بتسألها نفس الأسئلة, بتشوف إذا الأجوبة صح. وكان دقيقة ونص من الابتسامات والضحك والعفوية من هاني شاكر ونهلة زوجته. تعال نسمع.
2: هي تعرف عنك كل التفاصيل؟
3: هي أكيد,
2: يعني نقدر نقول إن هي أقرب صديق لهاني شاكر؟
3: آه طبعا طبعا, هي مش بس مراتي, هي حبيبتي وصاحبتي وأختي وبنتي. أنت سمع الكلام ده طبعا؟ ها طبعا طبعا سمع الكلام ده
4: حضرتك
3: عشان تعشيني لما أرجع. ها بتقولي لا قلبك أبيض, أنت بعتيني من قبل ما نسألك حتى.
2: أطلب أوردر.
3: يا نهار أبيض يا نهار أبيض.
2: أنا هسأل حضرتك أسئلة ونشوف ردك زي رد أستاذ هاني ولا لأ.
5: تمام, ربنا يستر.
2: إن شاء الله.
5: جاية لي وأنا نص نايمة.
2: أما نشوف.
5: يلا قول.
2: إيه أكتر أغنية بيدندنها في البيت؟
5: بصي, لما بيبقى عايز يجرب صوته طالع ولا مش طالع وعنده كذبيل أو كده, على طول عالي التحكاية الجملة العالية.
2: الله, نفس الرد بالزبط ما شاء الله.
3: لا زكية, اللهم صل على النبي, زكية الله أكبر, وأزكى أخواتها الله أكبر. ربنا يسر يا نهلة, يلا جدعاني.
5: الظاهر
3: مش انا بقولك عايز اتقدم لبابا من زمان.
0: هذا هاني شاكر وزوجته نهلة بمشهد كتير كتير هيك عفوي, فيه كتير من المحبة كمان والوفاء هيك بين هالزوجين اللي كل هالعمر هذا والمسيرة الزوجية اللي كانت بيناتهم كمان ما تفرقوا ولا مرة. يعني حكينا عن تكريمات مروان خوري غنى أصاحب مين, كمان هاني شاكر لما استضافه مروان خوري في برنامج طرب كمان حب هو بدوره يكرم ملحم بركات ويغني له, شو غني له؟ يا حب اللي غاب من عمري أنا. رح نسمع بصوت مروان خوري بس كمان صوت هاني شاكر تكريما منا لروحه لموسيقاه.

على أمل نظلنا نسمع كمان وكمان جمعات فنية حلوة. لكل حاب يشاركني على واتساب راديو الناس ابعتولي

0: هاني شاكر، إحساس لا يوصف.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: قبل ما ننتقل هيك لأجواء تانية من الأغاني، وزي ما قلت في بداية كونسرت، نغمات من كل بقاع الأرض رح نسمع. بس حبيت أقول هيك عن هاني شاكر وعن أداءه الصوتي. بتخيل أنا من كل اللي سمعته لهاني شاكر من بداية مسيرته الفنية لليوم، ما سمعتوش مرة نشز على المسرح أو من خلال برامج. هذا إشي كان يميزه على فكرة، يعني هو كان يحب اللهجة اللبنانية كتير. في اللقاء اللي كان مع ناصر طه، زميلي ناصر طه، في دردشة شؤوني في العام 2023 تحديدا بشهر 7، وحكى عن 3 أغاني سينجل راح يكونوا وقتها بشهر 8 كلياتهم باللهجة اللبنانية، كلياتهم نجحوا. وحتى قبل وفاته سجل 2 واحدة مصرية إلا أنا، الأغنية اللبنانية راح ينزل قريبا على المنصات المختلفة. بدوري بحب أعزي كل مين حب هاني شاكر من جمهور هاني شاكر في بلادنا، وإن شاء الله فنه باقي معنا. هاني شاكر، شوية تحيات لك كل مين عم بسمعنا. تحيات لأم حسن كمان، هي حابة تسمع لهاني شاكر. كيفك؟ لا ياريتك معايا، إن شاء الله رح نسمعها. وطبعا تحيتنا كمان لمستمعتنا في الشمال، مكملين أنا وياكم في كونسرت. راسلوني على واتساب راديو الناس 050-5577-399. شاركوني كمان بمزاجكم وذوقكم، شو حابين تسمعوا. في كتير بيحبوا يسمعوا وردة الجزائرية، رح نسمع أغنية لوردة الجزائرية بصوت ريهام عبد الحكيم، ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي. وردة الجزائرية غنت من كلمات عمر بطيشة أغنية حرمت أحبك، وصلت ل 30 ريميكس حول العالم كله، وهذا اللي بخليها من أكتر الأغاني الناجحة لوردة. تعالوا نسمع أنا وإنتو بصوت ريهام عبد الحكيم بليلة تكريم ألحان صلاح الشرنوبي. غيرنا شوي هيك من نغمات، بتمنى تكونوا حابين شو عم تسمعوا في كونسرت. لكل حاب يشاركني على 050-5577-399. شاركوني بمزاجكم، رسائلكم النصية صوتية. تحية لكل مين عم بسمعنا على راديو الناس.

0: على فكرة يعني إذا بدنا نربط كمان وردة الجزائرية كانت بوقت من الأوقات جارته الفنان الراحل هاني شاكر، وهيك سمعت له حديث تحكي عن وردة الجزائرية. تعال نسمع هيك مع بعض على خلفية أغنية وردة حرمت أحبك.
1: لكن كنا بنتزاور كتير كتير، أنا أطلع لها شوية هي تنزل لي شوية، لأن أنا حقيقي بحبها. وكانت من الناس اللي بجد اللي وقفت جنبي في بداية حياتي.
2: وردة؟
1: يعني أنا أول ما طلعت عايز أقولك إنه كان المناخ العام للحفلات، كنت أنا عامل مشترك أعظم في معظم الحفلات اللي بتتعمل. يعني مع فايزة أحمد، مع حفظ الألقاب طبعاً، مع وردة، مع شادية، مع نجاة، كلهم حريصين إنهم يبقى هاني شاكر موجود في الحفل.
2: ساعتها يا أستاذ هاني هم كانوا طبعاً نجوم في منطقتهم، بس أنت كنت النجم بتاع الجيل الجديد.
1: بالزبط.
2: يعني هم برضو كانوا

ريهام عبد الحكيم بتغني الوردة الجزائرية، واللي سمعناه هيك على خلفية الأغنية من برنامج مع منى الشاذلي لما حكى هاني شاكر قديش وقفت معه وردة الجزائرية في بداية مسيرته الفنية بحفلات مشتركة يكون فيها ضيف شرف يغني. هاني شاكر كان مدين لوردة لمحمد الموجي، ما أنكر بالعكس بكل فخر حب يشكر كل مين قدمه للساحة الفنية.

0: مكملين في كونسرت أنا وإنتو كمان هيك محطة من أغاني هاني شاكر وبحسب كمان رغبتكم أغنية يا ريتك معايا من مهرجان أوربت الثاني للأغنية العربية في لبنان من العام 1997 رح نسمع هاني شاكر بغنيها
1: ويا ريتك معايا.
0: تحية لمستمعتنا أم حسن اللي طلبت الأغنية

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: يا ريتنا نكون سوا. هاني شاكر، تحية لأم حسن مستمعتنا، كمان تحية لمحمد وتد اللي بيشاركنا كمان إسا على واتساب راديو الناس وحابب يسمع الحب اللي كان بصوت شاهد برمدة. بس ممكن هيك أعطيك كمان وكمان احتمالات، ممكن نسمع كمان بصوت أنغام، شو رأيك؟ ابعت لنا شو حابب تسمع، الحب اللي كان بصوت شاهد برمدة أو بصوت أنغام. بس إسا رح نكمل أنا وياكم في كونسرت وكمان جولة من كونسرت. وهالمرة رايحين لعند صابر رباعي من ألحان وكلمات مروان خوري. تونس الخضرة وابن تونس صابر رباعي بيغني عز الحبايب. تعال نسمع بصوته هالأغنية.

نسمع صابر الرباعي، بعد شوي كمان رح نسمع شاهد برمدة، الحب اللي كان. بدعو كل مين حابب شاركني بمزاج كونسرت، ابعتولي على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: بحسب طلب مستمعنا محمد واتد حابب يسمع شاهد برملة الحب اللي كان رح نسمعه ونكمل أنا وياكم. تحية كمان لمستمعنا حسن مصالح، شكرا على الكلام الحلو.

0: بتخيل اللي متذكر هاي الفنانة السورية شهد برمدة، بتذكر السوبر ستار شهد برمدة، كمان أخوها فنان اسمه عبود برمدة، يعني أخذوا خط حلو هيك كلاسيكي أبدعوا فيه. فهي كمان بتحب ميادة الحناوي، بتقول أنا نفسي أكون الخليفة لميادة الحناوي من ناحية صوت وأداء وفن وموسيقى. كونسرت مكمل مع شاهد برمدة ومكملين.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بعد ما كنا هيك في بداية كونسرت حكينا عن تكريمات بين كمان هاني شاكر، كرم الراحل ملحم بركات بغنائه يا حب اللي غاب، كمان مروان خوري غنى للراحل هاني شاكر، غنى له أصاحب مين، كمان هاني شاكر غنى واحدة من أجمل أغاني العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ غنى له جانا الهوى بصوت أمير الغناء العربي

0: هدوان شاكر بغني للعندليب.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: في كمان وكمان أصوات غنوا للعمالقة، مش بس كمان لهاني شاكر أو العندليب الأسمر، كمان لفنانين عايشين بعد المعنى، كمان موسيقار عايش بيناتنا كان نجم كونسرت وبعده الفنان والموسيقار صلاح الشرنوبي، واحد من أجمل أغانيه ألحانه لسلطان الطرب جر بصوف، رح نسمعها بصوت وائل جسار. شو رأيكم؟ كلام الناس من ألحان صلاح الشرنوبي وكلمات أحمد شتا. نسمع هيك أغاني قديمة وجديدة، منلاقي منها كمان علمت وأثرت فينا، منها كلام الناس من العام 1993. بصراحة سلطان الطرب ما كانش بدي في بداية، بس والله احنا حبيناها بصوته، بصوت كل مين غنى لجر وصوف، كمان وائل جسار مبدع بغنائه لكمان زملاء الفنانين ولا الكبار.

0: تحية لتالين مستمعتنا الجميلة الصغيرة كمان لعائلتها.
1: كلام الناس لا بيقدم

0: كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عم نسمع بصوت وائل جسار وعلى أنغام صلاح الشرنوبي. رح نختم كمان كونسرت أنا وإنتم مثل العادة. نوعنا بين الطربة والأصالة والتكريمات لفنانين رحلوا عنا ومنهن باقيين معنا. رجعنا لزمان هيك منحبه يرجع لحاضرنا ومستقبلنا كمان. ما تنسوا موعدنا بتجدد كل يوم أحد أربعة وجمعة. معكم أنا الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم. كونسرت معكم دائما. وفي الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة،
1: أنا حاسس أنا شايف
0: ببساطة لأنه منفهم كل نغم فيه. خلينا نترغل ترغلي في الموسيقى أنا وإنتو. سلامات.

0: شكرا.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة.

0: الغربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني. العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أتل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
0: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. شن الجيش الإيطالي مساء اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن رئيس الحكومة الإيطالية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. وقالت هيئة البث الإيطالية أن التقديرات الإيطالية تشير إلى اغتيال قائد وحدة الرضوان مالك بلوط بالقصف على الضاحية. وقبل قليل صرح مصدر إسرائيلي رفيع أن عملية الاغتيال جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، هذا ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي من قبل حزب الله. وجاءت عملية استهداف بلوط التي أعلنت عنها إسرائيل بالتزامن مع عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت، الذي عقد جلسة مساء اليوم بدعوة من بنيامين نتنياهو، الذي وجه دعوة استثنائية كذلك لرئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة بوعز بيسموت للمشاركة في هذا النقاش. في وقت سابق أعلن الجيش الإيطالي إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوبي لبنان. وأعلن الجيش كذلك في بيان منفصل اعتراض أهداف جوية وصواريخ إضافية دون تسجيل إصابات أخرى. في وقت سابق أعلن الجيش الإيطالي إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة إثر انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين بالقرب من قوات الجيش في جنوبي لبنان. ولاحقا أعلن الجيش الإيطالي بدء هجمات قال إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق في جنوبي لبنان عقب إصابة الجنود. وقتلت غارة إيصالية 4 أشخاص جراء استهدافهم في بلدة زلاية في منطقة الإبقاع الشرقي قبيل وقت قصير من توجيه المتحدث باسم الجيش الإيصالي إنذارا لإخلاء القرية مع 11 بلدة أخرى في جنوبي لبنان. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن هناك تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة بشأن المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى اتصالات شبه يومية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن مهاتفة ستجري مع ترامب هذه الليلة كذلك. وأوضح نتنياهو أن الهدف المشترك يتمثل في إخراج المواد المخصبة من إيران وتفكيك قدرات التخصيب لديها، مؤكدا أن بلاده مستعدة لكل سيناريوهات بالتوازي مع المسار التفاوضي. يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني سينتقل إلى الولايات المتحدة تعليقا على التقارير بشأن التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران. من جانب آخر، قال مصدر إسرائيلي في حديث لوكالة رويترز إن إسرائيل ليست على علم بأن الرئيس الأمريكي ترامب على وشك التوصل لاتفاق مع إيران وأن إسرائيل كانت تستعد لتصعيد القتال. وذكرت تقارير عدة قبيل ذلك أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. وكان مصدر باكستاني مشارك في المفاوضات قد قال لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى هذه المذكرة، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين

مقطرعين القول إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. أصدرت الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس قرارا يقضي بإبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب عن مسجد الأقصى المبارك وساحاته حتى 27 من تشرين الأول أكتوبر القادم. وينص القرار على حظر دخول الشيخين إلى باحات المسجد الأقصى أو الوجود فيهما إلا في حال الحصول على تصريح خاص ومباشر من قائد الشرطة بداعي الحفاظ على الأمن وسلامة الجمهور وفق الادعاء المنصوص عليه في القرار. في قطاع غزة أعلن أن غارة إسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين وأصابت آخرين بجروح متفاوتة جراء استهداف في حي الزيتون شرق مدينة غزة. ووفق مصادر فلسطينية فإن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته اليومية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة فقد أسفرت الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق عن قتل 837 فلسطينيا فضلا عن إصابة نحو 2400 آخرين. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا. نهار غد يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أنها تبقى أدنى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف الحرب بشكل فوري وبوتيرة أشد إذا لم توافق على ما تم التوصل إليه، وقال عبر منصته تروث سوشيال إنه في حال وافقت إيران على تقديم ما جرى التوصل إليه وهو خيار وصفه بأنه قد يكون افتراضا كبيرا، فإن الحرب ستنتهي بالفعل وسيسمح الحصار الفعال للغاية بأن يكون مضيق هرمز مفتوحا للجميع بما في ذلك إيران، وفق تعبير ترامب. شن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بعيد ذلك ووزير أمنه كذلك في بيان مشترك استهداف قائد وحدة الرضوان التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. زميل في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم ينضم إلينا. عبد القادر مرحبا بك، نرتب الأوراق عبد القادر.
2: محمد، يعني مجددا الضاحية الجنوبية هي محور محاولات اغتيال الاغتيالات الإسرائيلية في لبنان، تحديدا حين نتحدث عن الصف القيادي الأول في حزب الله. الاستهداف كان لموقع في الضاحية الجنوبية بعدد من القنابل الثقيلة، مشابه جدا لاغتيالات سابقة، الفارق أنها جاءت في أثناء وقف لإطلاق النار، والهدف هو شخصية سميت من بعض المصادر اللبنانية وكذلك مصادر إسرائيلية، مالك بلوط، بالإشارة إليه بكونه القيادي أو قائد وحدة الرضوان الخاصة في حزب الله. طبعا هذا الأمر لم يؤكد من قبل الحزب، ولكن الشخصية ليست من الشخصيات المعروفة، بمعنى أنها تدرجت قياديا خلال الفترة الماضية وصولا حتى قيادة فرقة الرضوان. حتى اللحظة هناك شبه تأكيد إسرائيلي بنجاح عملية الاغتيال، كان هناك تضارب في الأنباء أيضا يشير إلى وجود قياديين، نفي من قبل البعض، أي نائب قائد قوة الرضوان وعدد من القياديين الآخرين، لكن هذه الأنباء لا تزال غير مؤكدة حتى إسرائيليا، ما بين النفي والتأكيد بوجود قادة آخرين،
1: لا سيما مع مسارعة نتنياهو وكاتس لإعلان هذا الأمر وتأكيده بعيد تنفيذ هذا الاغتيال أو هذا الاستهداف. وبعد ذلك مصادر إسرائيلية تحدثت عن تنسيق مع الإدارة الأمريكية لهذه العملية. عبد القادر،
2: هذا صحيح تماما محمد، وهذا سيشكل إشكالا كبيرا في الداخل اللبناني، بمعنى أن قيادة حزب الله قد تلقي اللوم على الحكومة اللبنانية. حتى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم حين تنقل وسائل الإعلام اللبنانية المقربة من حزب الله الأنباء الإسرائيلية التي أشارت إلى موافقة الولايات المتحدة على شن هجوم في الضاحية الجنوبية أثناء ما يفترض أنه وقت لإطلاق النار، ولو أن وقت إطلاق النار هو ليس وقتا حقيقيا، هو حصر للعمليات من مجمل لبنان إلى جنوب لبنان تقريبا، وعمليات من سواء العمليات الإسرائيلية أو عمليات حزب الله. لكن الساعات المقبلة مهمة جدا محمد، لأن حزب الله كان صرح سابقا أنه يرفض العودة إلى ما كان عليه الحال خلال وقت إطلاق النار السابق عام 2024، وبالتالي هل هذا يعني مثلا أن حزب الله قد يوجه ضربات صاروخية نحو عمق شمالي إسرائيل، نحو حيفا، محيط حيفا؟ لا نستطيع الإجابة عن ذلك، ولكن على الأقل ما قاله الحزب وما قاله الأمين العام للحزب سابقا خلال الأيام الماضية أن مسألة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار السابق انتهت من وجهة نظر الحزب. طيب، وبالتالي هذا هو سبب شن العمليات أيضا في الجنوب اللبناني بصورة مستمرة.
1: طيب عبد القادر، على عجالة في غزة، أنباء عن اغتيال نجل القائد في حركة حماس خليل الحي، هل من تفاصيل أو تأكيدات في هذه المرحلة؟
2: ما يصل من المصادر الطبية في قطاع غزة هو أن نجل خليل الحي قد أصيب بجراح بليغة، لم يعلن عن أنه أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى قتله، وبالتالي الحديث حتى اللحظة عن إصابة بليغة جدا دون تأكيد لوفاته في المشفى، وبالتالي نحن ننتظر تأكيدا رسميا. لكن أيضا ما أشير إليه إسرائيليا هو أن الغارة لم

0: كنت تستهدفه بصورة أساسية، إنما تصادف وجوده في نقطة الاغتيال التي تم استهداف فيها عدد من عناصر حركة حماس وفق الرواية الإسرائيلية.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد القادر عبد الحليم، سنتابع بطبيعة الحال خلال برامجنا صبيحة يوم الغد في كل هذه التطورات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: عملية الاستهداف في الضاحية الجنوبية جاءت بالتزامن مع عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت جلسة مساء هذا اليوم بدعوة من رئيس الوزراء نتنياهو، الذي وجه دعوة كذلك استثنائية كما وصفت لرئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت للمشاركة في النقاش. أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اعتراض أهداف جوية وصواريخ إضافية في المنطقة دون تسجيل إصابات أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة جنديين بجروح بين متوسطة وطفيفة إثر انفجار طائرتين مسيرتين بالقرب من قوات الجيش في جنوبي لبنان ظهر هذا اليوم. في الرياضة، تجمع في هذه الأثناء قمة دوري أبطال أوروبا فريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في مباراة إياب نصف نهائي البطولة في ملعب الأليانز أرينا في ميونخ. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتقدم الفريق الباريسي بخمسة أهداف مقابل أربعة. ويلتقي المنتصر في هذه المباراة فريق أرسنال الذي تفوق الليلة الماضية على منافسه أتلتيكو مدريد. وكما يبدو فإن باريس سان جيرمان قد أحرز هدفا قبل دقيقة تقريبا من الآن عند الدقيقة الثالثة من هذه المباراة بتوقيع النجم عثمان ديمبلي، هذا ما تنشره كذلك المواقع الإخبارية الرياضية. الأحوال الجوية، مساء اليوم والليلة الجو صاف حتى غائم جزئي. نهار غد يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، إلا أنها تبقى أدنى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

آسف، أنا ما بقدر أكفي هيك. أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمة أني أحب أقدم العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور. فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل.

0: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكني خامي،
5: كنت حاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

راديو الناس. Your station. هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندر.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.

يلا سمعوني الزقفه الله.